سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع تصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل محمود النعيمي في الخمسينية من عمره وأصيب ابنه بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما أمس لجريمة إطلاق نار في بلدة جديد المكر، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف إلى 154 ضحية. في طمرة أعلن عن حداد وإضراب عام باستثناء المؤسسة

0: الدراسات والنشاطات التربوية، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة يوم الجمعة ضد العنف والجريمة، وأتي ذلك احتجاجا على جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء داخل صالون للحلاقة، وتنديدا بتقاعس وتواطؤ الشرطة. تواصل الشرطة احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد بعد مقتله على يد قواتها في المدينة، وتشترط الإفراج عنه بشروط تعجيزية. من جانبه طالب مركز عدالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الجثمان، وأكد عدالة أن هذه الشروط تشكل مساسا جسيما بحقوق العائلة الأساسية كحرية الدين والحق في الكرامة وإكرام الميت ودفنه. أعلنت القيادة الأمريكية سنتكوم منتصف الليل الماضي أن قواتها شنت سلسلة ضربات قوية ضد إيران على خلفية استهداف ومهاجمة سفن تجارية في ممر مائي دولي، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطيرا وانتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. وفي بيان لاحق قالت القيادة الأمريكية أنها أكملت جولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران استهدفت أكثر من 80 موقعا بذخائر دقيقة في رد فوري على هجمات إيران على سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم الأربعاء بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق في جنوب البلاد بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس. وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب البلاد. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف في مضيق هرمز. وأكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه سيرد بقوة على العدوان الإرهابي الأمريكي، مضيفا أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم. وفي دول الخليج، أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صافرات الإنذار في البلاد. وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مضيفا أن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوية للهجمات المعادية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطر انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصلتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأربعاء 8 يوليو تموز من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح، ويعني أين نبدأ؟ هل بملفاتنا المحلية التي تتكرر للأسف الشديد؟ تابعنا يوم أمس ما حصل في طمرة وحالة الغضب التي سادت المدينة وتفاصيل الحدث، ولكن للأسف الشديد وكما في كل يوم تقريبا نستيقظ على جريمة أخرى، هذه المرة في جديدي والمكر. كما تابعنا قبل لحظات في نشرة الأخبار مقتل رجل وإصابة ابنه بجراح، 154 قتيل في مجتمعنا العربي، هل هذا يعني يثير حالة غضب واشمئزاز؟ قد يكون نعم، ولكن كيف نعبر عن ذلك؟ أعتقد أن وصلنا إلى مرحلة حتى لا نلتفت لهذه الأمور للأسف الشديد. هذا في المسار المحلي، وإقليميا تعود الولايات المتحدة لتهاجم عشرات المواقع في إيران ردا على استهدافات لناقلات نفط وغاز، وهل هذا يهدد مسار المفاوضات بين البلدين أم هي جزء من التفاوض، بما معناه التفاوض بالنار والمدفعية والقصف الجوي وتبادل الرسائل؟ ولكن هذه ما نسمي أو هذا ما نسميه في بعض الأحيان لعبة الكبار، بمعنى هنالك ضوابط يعملون بموجبها رغم القصف والاستهداف، لأن هنالك مصالح سياسية واستراتيجية لابد من تحقيقها. بين هذا وذاك هنالك الولد المشاغب قد نسميه إسرائيل، وهنالك من يطمح لأن يكون له دور قد نسميه تركيا أو نتنياهو وأردوغان وما بينهما. والرئيس الفرنسي يعود إلى دمشق ويتجول في حاراتها القديمة وينقل رسائل أو يستمع إلى رسائل، وبين هذا وذاك هنالك من يستقبله ببعض القنابل. ولكن هذا الصباح الجميع التفت أو يلتفت إلى قضية أخرى، إذا كانت كل هذه الملفات ولا ننسى غزة حتى لو لم تكن لك أحداث كبيرة، عادي يعني يتم استهداف بعض المواقع، هناك حالة غضب بفعل المباراة التي كانت الليلة الماضية أو مساء يوم أمس بين المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وبين المنتخب المصري، والشعور العام أنه سرقت هذه المباراة من المصريين لدوافع كثيرة. طبعا المواقف والتحليل والفار وأداء الحكم، كل هذه تفاصيل مهمة، ولكن هذا هو الشعور من يتابع ويستمع أيضا إلى التحليلات وبعض الزوايا التي تظهرها عشرات الكاميرات التي ترصد كل حركة في الملعب. نشعر نعم بحالة غضب واستياء كبيرة، ولكن أقول إذا كانت هذه الأمور مرتبطة بالمباريات والفيفا وما كنا ننتظر في بعض الأحيان أنه لعبة الفقراء وأدائهم، فإذا وصل الفساد إلى هناك لماذا نستغرب؟ يعني أنا أقول حظا أوفر لمصر والأداء كان مشرف نعم، وإذا كان الفساد مستشري فهذا أمر معروف، إذا كان الفساد في كل شيء فلماذا لا يصل حتى إلى الكرة؟ على كل نقول للمصريين حظا أوفر والأداء فعلا مشرف، وننتظر الآن المنتخب المغربي. وبالنسبة للأرجنتين، وأنا أعلم أنه عدد كبير جدا من مجتمعنا يشجع الأرجنتين وميسي، يعني شعور فعلا مختلط، لأن هنالك مؤيدين ومشجعين وهنالك من يعتقد حتى يوم أمس كان أنه يجب أن يكون مع فريقه ومنتخبه وليس مع المنتخب المصري، لكل منا حساباته.

وأيضا الدماء التي تجري في عروقه كيف يشعر أنها تصل إلى قلبه ووجدانه. على كل هذه أتركها لكم أنتم تتخذون القرارات، ولكن ننتظر هل العدالة في نهاية المطاف إذا بقيت ستعطي لمنتخبات أخرى ويتحقق الفوز للأرجنتين أو لغير الأرجنتين عندما تصل الأمور إلى خواتيمها. على كل تحية أيضا لمصر والمصريين والمنتخب المصري هذا الصباح.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس، بي ال ان اكس. المستقبل بين يديك.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين من الساعات الأخيرة والبلاغات الرسمية التي تأتي من إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن هذا الصباح قبل قليل بأنه هاجم أكثر من 80 هدف عسكري أمريكي في البحرين والكويت. هذا ما ورد قبل قليل. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول هاجمنا أكثر من 80 موقع عسكري أمريكي تحديدا في دولتي البحرين والكويت، وهذا كرد على خرق وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة. وقبل ذلك يعلن حرس الثورة أنه قام بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في جنوب إيران. وفي لبنان، مصادر لبنانية تتحدث عن هجوم إسرائيلي في بعض المواقع في جنوب البلاد. ومستشار للرئيس أو للزعيم الروحي الإيراني يقول إن ترامب يخطط لهجوم آخر وبشكل شامل على إيران، وأن إيران جاهزة لهذا السيناريو. صافرات انذار في ساعات هذا الصباح في الكويت وفي البحرين كما ذكرنا، ويتم الإعلان عن استهداف عشرات المواقع. وقبل ذلك في البيت الأبيض، مصدر في البيت الأبيض يقول إن الرئيس اللبناني دعي إلى زيارة رسمية لواشنطن في 21 من الشهر الجاري. وعند 5 فجرا الجيش الأمريكي من خلال قيادته المركزية يقول إنه هاجم أكثر من 80 موقعا في إيران، من بينهم أكثر من 60 قارب وزورق عسكري تابع لحرس الثورة الإيرانية. ومصادر في إيران تحدثت عن سماع دوي انفجارات في بعض الجزر بما في ذلك جزيرة خارج. وبعيدا إلى فنزويلا، عدد الضحايا هناك، السلطات ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض، وعدد الضحايا نتيجة الهزة الأرضية وصل إلى 3685 ضحية. وشبكة CNN تنقل عن مصدر أمريكي فجر اليوم بأن وزير الدفاع الأمريكي هيكسيث سيصل إلى إسرائيل ويلتقي بنتنياهو وكاتس. هذه التطورات جاءت بعد التصريحات التي أطلقها يوم أمس الرئيس الأمريكي خلال تواجده في أنقرة، وكذلك المحادثات التركية الأمريكية بما في ذلك تسليم تركيا أو النية بتسليم تركيا طائرات الشبح F-35، وهو ما تعتبره إسرائيل كسر للتوازن الاستراتيجي في المنطقة. وأيضا مصدر أمريكي يقول بعد انتصاف ليلة الهجمات التي كانت في إيران لم تكن هجمات بسيطة، وهي عقاب لإيران بعد أن خرقت وقف إطلاق النار واستهدفت سفن في مضيق هرمز. إلى أخبارنا المحلية، كما ذكرنا وغرفة الأخبار في إذاعة الشمس، مقتل محمود نعيمي في 50 من عمره وإصابة ابنه بجروح خطيرة جراء تعرضهما مساء أمس لجريمة إطلاق نار في الجديد والمكر. في طمرة، إعلان الحداد وإضراب عام باستثناء المؤسسات والنشاطات التربوية بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة يوم الجمعة ضد العنف والجريمة. الشرطة تواصل احتجاز جثمان الشاب سامي جاسوس من اللد بعد مقتله على يد عنصر من عناصر الشرطة في مدينة اللد، وتشترط الإفراج عنه بشروط تعجيزية. إذن هذه أبرز العناوين أعزائي المستمعين في هذا الصباح، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في طمرة، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي ل 153 ضحية منذ بداية العام. الإعلان رسميا عن انضمام الشباك لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي بميزانية تقدر بنصف مليار شيكل تقتطع من الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي. ترامب يقول في أنقرة أنه لا يرى أي مشكلة في بيع طائرات F-35 لتركيا لأنها دولة مخلصة بعكس دول أخرى اعتقدنا زيفا أنها كذلك. إصابة ناقلة غاز قطرية وناقلة نفط سعودية بصواريخ إيرانية في أعقاب محاولة خروجهما من الخليج عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري. إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة في انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي. جولة جديدة من الاجتماعات الأسبوع المقبل بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني لاستكمال مفاوضات اتفاق الإطار بين الدولتين.
0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله، وذكر الجريمة في مدينة طمرة وما حصل يوم أمس في ساعات الظهيرة، دخول مسلحين ملثمين إلى محل تجاري وصالون حلاقة، يطلقون النار، يقتلون شاب وإصابة آخر، وحالة غضب كبيرة. ولكن كما يحدث معنا للأسف، يعني نحن ننهي التقرير نسجل، ولكن سرعان ما تتطور الأمور في ساعات الليل ويأتينا بلاغ عن جريمة أخرى كما حصل اليوم في الجديدي والمكر. ولكن نبدأ من طمرة وسنعود إلى هناك. اليوم إضراب في المدينة وهناك حالة غضب كبيرة. نستمع إلى محمد صبح، اللجنة الشعبية في طمرة، تحدث بعد فترة قصيرة من وقوع الجريمة في المدينة.
2: الحديث يدور عن شاب بجيل 34 سنة، نتحدث عن حلاق في مهنته، إلا يعني فاتح صالون حلاقة في مدينة طمرة، هو شريكه اللي هو شقيقه عمليا علي، وأيضا عنده مدرسة حلاقة، إلا مرارا وتكرارا حكى قدامي إنه بالنسبة له في رسالة إنه الشباب في مجتمعنا يروحوا يتعلموا حلاقة، يتعلموا مهن، يتعلموا في الأكاديمية والجامعات، وهو بده يكون جزء من هاي الرسالة إنه هذول الشباب يكون عندهم مهنة بدل ما يروحوا يدوروا على الجريمة والمجرمين وعلى الخاوة وعلى غيرها، يكون هو له جزء من هذا الحمل إنه يساعد ب إنه الشباب يجذبهن لمهنة معينة زي المهنة اللي هو بيمارسها.
1: عمليا هو ضحية، أفهم من كلامك ضحية وفق يعني الحديث
2: صحيح. يعني على ما يبدو دخل هؤلاء المجرمون اليوم لصالون الحلاقة الخاص بياسر وأطلقوا النار هناك، وأصيب ياسر وأصيب شاب آخر، وبالتالي يعني إحنا بنتحدث عن جريمة نكراء، جريمة كبيرة راح ضحيتها هذا الشاب في مقتبل العمر، هذا الشاب العصامي إلا يعني كل يوم بيمارس هاي المهنة لمدة 8 و10 ساعات عمليا في صالون الحلاقة الخاص فيه.
0: إذن شاب عصامي يقتل في طمرة. الأستاذ محمد صبح، اللجنة الشعبية في طمرة، وكما ذكرنا إعلان حداد في المدينة، وهذه التطورات المؤلمة بين هذا وذاك. في مدينة اللد، والد ينتظر تسليم جثمان ابنه الذي قتل بدون ذنب، هو يؤكد على هذه الرواية. سامي جاسوس تعرض في الأسبوع الماضي لإطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، الادعاء الأول كان أنه حاول تنفيذ عملية طعن، ولكن يقول الأب بأن حتى الشرطة تراجعت عن هذه الرواية، لكنهم يضعون الآن الكثير من الشروط التعجيزية كما يصفها، بمعنى أن لا تكون لك جنازة لهذا الشاب الذي لم يرتكب أي ذنب، وهنالك محاولة أيضا لتحريك هذا الملف في المسار القضائي. نستمع إلى الوالد أحمد جازوس، تحدث لإذاعة الشمس، وكذلك المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة.
3: بعدين سحبوا الأقوال تبعوتهم، واحد رايح يعمل عملية بأخذ معاه سكينة فواكه، واحد رايح يعمل عملية بلفلف بين العرب في البلد اللي هي منطقة عربية حوالين البيت وبلفلف بالسكينة.
0: عفوا عم بتقول انه تراجعوا عن الرواية، يعني موضوع انه حاول
3: نفذ تراجعوا عن الرواية. بقول لك كيف تراجعوا عن الرواية. هلأ سامي شاف الشرطة بتلحقه وبخاف من الشرطة، شرد منهم انه اول شيء هدوا الخيمة. الخيمة احنا بنيناها في ساحة المسجد في اللد، بجنب الساحة بجنب باب المسجد، لانه هناك في منطقة واسعة وبتستقبل كتير ناس. بدينا الكامل للعزاء هناك للرجال. أول طلب بعثوا لي مرسال، أول إشي هد الخيمة وبعدين إن شاء الله نعطيك الجثمان. بعدين في عندهم شروطات، اللي أول شرط أول إشي

0: 90 شيكل.
1: فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لجهود الحملة. صالح ذباح.
3: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
4: ما في داعي تلف ولا تدور. كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسام المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور.
5: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور البرنامج وإلى محور آخر. يوم أمس في المجلس البلدي في حيفا في ساعات المساء تم انتخاب الأستاذ فاخر بياتي عضو المجلس البلدي لمنصب نائب رئيس البلدية. ووفق بيان بلدية حيفا 17 عضوا صوتوا إلى جانب الثقة بفاخر بياتي وتسعة اعترضوا دون أي ممتنع، وهو سيدخل إلى أو يدخل إلى هذا المنصب نائب متفرغ بدلا من إسرائيل سافيون. وكانت هنالك عدة محاولات وتهديدات يمكن نقول بالمسار السياسي لمنع هذا التصويت وهذا المنصب. أستاذ فاخر بياتسي يعطيك العافية، صباح الخير ومبروك.
6: صباح الخير عزيزيك لك ولا جميع المستمعين.
5: نائب رئيس البلدية في حيفا الآن بشكل رسمي، ونوضح هذا منصب متفرغ. أنت الآن نائب رئيس بلدية متفرغ في البلدية.
6: طبعا هذا الشيء طبعا بيرفع سقف التوقعات للأهالي والمجتمع العربي الحفاوي. أكيد هذا الإنجاز مش إنجاز شخصي لفاخر إنما ولا لفاكتك الجبهة، إنما إنجاز للمجتمع العربي والمجتمع الحفاوي كله، لكل إنسان اللي بيؤمن بالشراكة الحقيقية وبحق المجتمع العربي في تمثيل حر وكريم ولائق. لأنه هذا التعيين أبدا مش مني من أحد ولا فضل من أي جهة، منشوف أنه حق أساس للمجتمع العربي، لأن مجتمعنا عنده القدرات وعندنا الكفاءات وعندنا الطاقات، ومن حقنا نكون حاضرين في مواقع التأثير، من حقنا نكون شريك حقيقي في إدارة المدينة، خاصة المدينة اللي بتحكي أنها مدينة عيش مشترك. مهم جدا كما ذكرنا سابقا العيش المشترك مش فقط في المناسبات في الاحتفالات ولا في الافطارات ولا في اللقاءات الرمزية. العيش المشترك يبدأ أولا بالشراكة في اتخاذ القرار، الشراكة في التخطيط في البناء، في تحديد سياسات. بما أن المجتمع العربي جزء لا يتجزأ مدينة حيفا، فبهمنا أيضا نكون جزء حقيقي على طاولة اتخاذ القرارات بمدينة حيفا. لذلك من عند هذا الشيء نقل نوعية وإنجاز وتحدي كبير لنا وللأهل.
5: وهذا تعيين أستاذ فاخر كان بناء على اتفاق بينكم وبين يونا يهب عشية الانتخابات، بما معناه هو تطبيق لاتفاق موقع وأنتم ككتلة تحصلون على هذا المنصب، أم كانت تطورات خلال الفترة الأخيرة؟
6: طبعا هذا كان اتفاق واضح جدا. لذلك يعني محاولة التحريض هي محاولة التفاف حول القوانين وحول اتفاقيات اللي تم إبرامها قبل سنتين ونص، وكان واضح جدا انه هنا في محاولة تحريض سافر وقوي ضد المجتمع العربي. وصلت حتى اخي جاكي لتهديدات خطيرة ضد اعضاء مجلس بلدية اللي دعموا هذا التعيين، وحتى كان تدخل للشرطة خوفا على حياة بعض اعضاء البلدية. كانت هناك محاولات ضغط وتهديد بهدف منع حق طبيعي للمجتمع العربي في التمثيل، وايضا تهديدات بمنع ميزانيات وزيارة وزراء لمدينة حيفا. المحاولات كلها كانت للنيل من هذا الحق ومحاولة فرض تصور معين على شكل.
5: وهذا السؤال أستاذ فاخر، هل ما ذكرت أنت وما صدر في البيان وأن حيفا هي مدينة كرمز للتعايش والعلاقات العربية اليهودية، هذا في القشور من أعلى، ولكن في العمق هنالك تحولات وهنالك توجهات وهنالك أصوات وبدأت يعني تغذي دعني أقول المدينة بشكل أو بآخر، وبالتالي الحقيقة ليس كما يصور لنا.
6: للأسف يعني هناك في شرخ كبير، هناك في محاولة، والعنصرية أيضا في حيفا بترفع رأسها من كثير. يعني إذا بنحكي عن موضوع العنصرية في حيفا، كل ما نفكر إنه وصلنا للحضيض نكتشف إنه في كمان طابق لتحت منسوب العنصرية للأسف يعني بارتفاع. ولكن إحنا بنشوف إنه هذا انتصار الشراكة على التحريض وانتصار القيام على العنصرية. وهنا أخي جاك يعني كلمة حق وإنصاف بحق رئيس البلدية هنا يهب اللي اتخذ موقف حازم وواضح جدا.

0: جدا دعم هذا التعيين وتمسك بالاتفاقيات، أعطى رسالة قوية جدا إنه العيش المشترك مش بس مجرد شعار، إنما كان موقفه واضح أمام التحريض وأمام التحديات وأمام الضغوطات الموجودة عليه. بالنسبة إن هذا الموقف هو نقطة ضوء في فترة اللي هي صعبة حالك ومظلمة جدا، في الوقت اللي عند كثير ناس أيضا في حيفا أصبحت كلمة العيش المشترك كلمة نابية، وأصبحت الكلمة عند البعض الكلمة اللي بيحاولوا.
1: لكن قبل العيش المشترك أستاذ فاخر، قبل العيش المشترك في حيفا أعتقد البعض سيسأل عن العيش نفسه في ظل القتل وإطلاق الرصاص، وأعتقد حيفا عاشت في الأيام الأخيرة أيضا حالات عصيبة جدا.
0: طبعا يعني بدون شك يعني موضوع العنف والجريمي أيضا لما يتخطى مدينة حيفا، مدينة حيفا عاشت الويلات، ودعت شباب اثنين قبل يومين في مدينة حيفا، وهذا العنف الجريمي وشبح العنف الجريمي لمزق المجتمع العربي أيضا لما يتخطى مدينة حيفا، وهذا كمان ملف جدا شائك إنه كيف يعقل إنه إحنا اليوم في عام 2026 في مدينة حيفا مدينة متطورة وأكبر ثالث مدينة في البلاد، اللي برضو أيضا الأهل والسكان بيشعروا إنه أيضا عرضة وآيل للعنف الجريمي والقتل أيضا في داخل الأحياء على شارع رئيسي بدون شك يعني هذا.
1: ولكن قالوا لنا مرة إنه يعني حيفا مصانة، ولكن أنا أسأل بحذر الآن، هل الاستهدافات والجرائم التي حصلت علما إنه في صيانة انفجرت بكريات حايم، ولكن هي بالأساس في مواقع فيها أحياء عربية وتواجد عربي بارز، وبالتالي لا يجرؤون أن يتواجدوا في أحياء أخرى، أم كل حيفا الآن فيها عرب وبالتالي لا نستطيع أن نتعامل بمنطق أين العرب في جريمة أين اليهود ما في جريمة؟
0: يعني حيفا اليوم إذا بنحكي عن نسبة السكان العرب أكثر من 50% من السكان الأهالي العرب في مدينة حيفا في أماكن مختلطة، يعني اليوم نحكي عن 40,000 عربي، أكثر من 18,000 عربي يسكنون داخل الأحياء المختلطة، ولكن واضح جدا إنه العنف والجريمة أكثر منتشرة وأكثر ممتدة في الأحياء العربية. نتأمل إنه نشوف هذا الشيء أقل، ولكن أيضا اللي كان في الفترة الأخيرة هو على شارع رئيسي اللي مدخل مدينة حيفا، أيضا في كريات حيم وكريات يام، وأيضا في مناطق مثل ناوت بيرت اللي هي مناطق اللي أبدا ما كان فيها في السابق عنف وجريمة، لذلك في امتداد وفي تخوف، ونشوف إنه الجريمة يعني بتكون في كل محل في حيفا، ولكن بالنسبة لسؤالك واضح جدا انه منسوب القلق عند الاهالي والسكان جدا جدا يعني عالي، والناس عم تسال هذا السؤال لاي مدى انه ايضا مدينه حيفا لازم تحافظ على حياه الاهالي والسكان في الحيز العام، خاصه امام شبح العنف الجريمي، خاصه انه تامت البلديه ودفعنا طبعا ضريبه الحراسي بهدف انه نضمن اكثر امان للاهالي والسكان. حاليا ما بنشوف في تحسين في هذا الموضوع، ولكن هذا ملف شائك جدا اللي مهم جدا نشتغل فيه قبل كل شيء، انه ما بصير انه شعار المجتمع العربي يصير فقط انه بس بدنا نعيش، بدنا نعيش بامن وامان وهذا حق اساس.
1: وسؤالي عندما نقول اتفاقيه الائتلاف، انت الان تعين في هذا الموقع، ولكن اعتقد انه بنود الاتفاق استاذ فاخر فيها تفاصيل كثيره بما في ذلك رصد ميزانيات في امور حياتيه يوميه في البناء والاسكان في التربيه والتعليم في الامور اللامنهجيه، وهذه قضايا يعني لا تظهر سريعا على السطح، تعيين نائب رئيس عربي وهذا مهم ويظهر على مباشرة، أتحدث إليك اليوم بعد ساعات من انتخابك، ولكن ماذا عن بقية التفاصيل في الاتفاقية؟
0: طبعا التعيين اليوم بيفتح أمامنا مجالات واسعة للعمل الحقيقي والمهني من أجل المجتمع العربي، الحديث أكيد مش عن منصب فخري أو لقب، إنما أدوات وآليات اللي بتساعدنا على تحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع. بدون شك هذا التعيين بيعطينا مجال وآليات أمام الطاقم المهني، يعني أغلب المشاريع اللي اليوم ننجح في تحويلها من رؤية إلى شيء فعلي على أرض الواقع تبدأ مع الطواقم المهنية، مع قسم الهندسي، مع قسم التعليم، وهذا الشيء بيفتح لنا أبواب للتواصل المباشر مع الطواقم المهنية، إضافة للميزانيات اللي يتم رصدها، إضافة لمشاريع مستقبلية تحدثنا عنها وكان جزء من اتفاقية مثل مخطط حي وادي النسناس، تجديد الأحياء القديمة، مخطط الحليصة، مخطط سقف للتعليم العربي، جميع هذه الأمور حتى الآن اشتغلنا عليها، والآن يجب رصد ميزانيات وعندنا أكثر إليات، عندنا أكثر قدرات وعندنا أكثر إمكانية مع الطواقم المهنية، لذلك يعني هذا التعيين بدون شك يعني بيعطينا رافعة حقيقية ومهنية، بتأمل إنه ننجح في هذا الشيء. تحديات مدينة حيفا كما ذكرت هي كبيرة جدا في كل الأحياء، كمان الأحياء العربية وكمان الأحياء المختلطة.
1: ولكن لا ننسى فاخر يعني ذكرت أنت بعض النقاط، أولا بدي أعطيك بعض الأمور التي تحدثنا معك أنت شخصيا في قضايا حرية التعبير، في قضايا تتعلق بإجراءات اتخذت من البلدية، تعامل المراقبين مع العرب، ميزانيات مثلا للمدارس الأهلية ولمؤسسات عربية، كل هذه الآن ستكون على طاولتك. ونبدأ بموضوع حرية التعبير، يعني هل هذا التعيين الذي أصر عليه يونا ياهف ليس دفاعا عن الرجل ولكن سيغير أيضا من توجهه وسياساته ليتغلغل يصل إلى مراقب بلدية لا يعتدي على شاب عربي؟
0: بدون شك أنه في المرحلة الأخيرة كان في عنا تقليص لحرية التعبير عن الرأي بشكل واضح، وباعتقاد أنه هذا التعيين أيضا

0: والقول الفصل انه احنا مع حريه التعبير عن الراي وايضا التمثيل والشراكه الحقيقيه. هذا الشيء راح يكون ايضا نقله نوعيه، وايضا من واجبنا انه احنا نكون في المرصاد لكل محاوله لتقليص حريه التعبير عن الراي، ان كانت في الثقافه، في المزارع، في العروضات الفنيه. وطبعا احنا بنشهد انه في هناك هجمه كبيره وهجمه مسعوره ايضا على موضوع الثقافه والتربيه والتعليم، كمان كيف ذكرت شفنا انه في تقليص كبير لحريه التعبير عن الراي. يعني واجبنا انه نلاحق جميع هذه الامور. منسوب العنصريه يرتفع، ومع ذلك ايضا بتصير هجمات اكثر على كل موضوع حريه التعبير عن الراي. من واجبنا انه طبعا نتابع هذا الشيء ونكون في المرصاد. بتامل في نهايه المطاف انه العقلانيه في مدينه حيفا هي اللي تكون يعني سيد الموقف، وبتامل انه احنا دائما يكون عندنا شراكات اللي تحافظ على ايضا حريه التعبير عن الراي، لانه بدون شراكات، بدون راي عام داعم في مدينه حيفا، بدون هذه القوى اللي تدعم هذا الشيء، ممنوع نسمع بس فقط الاصوات اللي بتخوف، لانه في وسيله ترهيب، في محاوله ترهيب، في محاوله طبعا تحريض على المجتمع العربي. وهذا التحريض لما بيولد نوع من الضغط فبخلي الطواقم المهنية أيضا تحاول تقلص هذا الشيء، بيصير أي موظف أو أي شرطي يحس أنه عنده القدرة وعنده الصلاحية أنه يحدد حريات التعبير عن الرأي. لذلك هذا الشيء مهم من عملنا، وبتأمل أنه أيضا في هذا الشيء ننجح، لأنه هذا الشيء لا يقل أهمية عن موضوع العنف الجريمي وعن أي حق أساس للمجتمع العربي في حيفا.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة وسنكون على تواصل. يمكن كان اليوم تعرف اللقاء جيد، ولكن أعتقد أنه جاي حتى الأيام أصعب في أسئلتنا أستاذ فاخر، اسمح لي يعني.
0: شكرا جزيلا،
1: يعطيك الف عافية ومبروك، إلى اللقاء، إلى اللقاء. شكرا. سلامات.

إذن كان هذا الحديث مع نائب رئيس البلدية المنتخب في حيفا الأستاذ فاخر بياتسي وجلسة المجلس البلدي التي عقدت يوم أمس مساء وتم انتخابه رغم أصوات عارضت ذلك وحاولت الضغط على إدارة البلدية، ولكن تم إقرار هذا التعيين بناء على اتفاق ائتلافي بين كتلة الجبهة وبين كتلة يونا ياهف رئيس البلدية والائتلاف. 17 عضوا صوتوا إلى جانب هذا التعيين مقابل اعتراض 9 ولا ممتنعين كما ورد في بيان البلدية. واستمعنا إلى الأستاذ فاخر في حديثه حول القضايا الأساسية التي ستكون على أجندتهم، تحديدا موضوع الأمن الشخصي. ونحن تابعنا في الأيام الأخيرة للأسف سلسلة حوادث في مدينة حيفا، مقتل شابين في المدينة في حادث إطلاق نار، قبل ذلك انفجار سيارة في كريات حايم وهي جزء من إدارة بلدية يعني في التقع تحت مسؤولية بلدية حيفا، وكل الوضع في المدينة عندما نتحدث عن قضايا الأمن والأمان وكذلك قضايا أخرى ترتبط بالمجتمع العربي. نحن نقترب من نهاية الساعة الأولى من هذا البرنامج، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع الزميلة ياسمين غميض، وبعد الأخبار نعود ونتابع في محاور عديدة في هذا الصباح حتى 9 وفي برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج في الهندسة الإذاعية، الزميل إيهاب عويس في غرفة الأخبار، ياسمين غميض هذه تحياتي لكم، جاكي خوري نلتقي مباشرة بعد نشرة الأخبار والعديد من القضايا والملفات في المسار القطري والمحلي أيضا. تحياتي.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هندسيين في حيفا يعنيها مخلل لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخلل لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلل لمنهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخلل لمنهال حيفا من بيت الهستدروت.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره وأصيب ابنه بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما مساء أمس لجريمة إطلاق نار في بلدة جديد المكر، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 154 ضحية منذ مطلع العام. في طمرة أعلن عن حداد وإضراب عام باستثناء المؤسسات والنشاطات التربوية بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة يوم الجمعة ضد العنف والجريمة، ويأتي ذلك احتجاجا على جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء داخل صالون للحلاقة وتنديدا بتقاعس وتواطؤ الشرطة. تواصل الشرطة احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد بعد مقتله على يد قواتها في مدينة اللد، وتشترط الإفراج عنه بشروط تعجيزية. من جانبه طالب مركز عدالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الجثمان، وأكد عدالة أن هذه الشروط

0: تشكل مساسا جسيما بحقوق العائلة الأساسية كحرية الدين والحق في الكرامة وإكرام الميت ودفنه. أفادت شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجست يعتزم زيارة إسرائيل اليوم في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه المنصب. وبحسب التقرير من المتوقع أن يلتقي هاجست برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن كاتس في زيارة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من احتمال إقدام واشنطن على بيع مقاتلات F-35 المتطورة لتركيا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قضت على عنصر من حزب الله أطلق النار على قواته أمس في بنت جبيل جنوب لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عمليات التفتيش وقعت في نفس المبنى الذي شهد الاشتباك الذي وقع يوم الخميس الماضي وأسفر عن إصابة مقاتل احتياط بجروح خطيرة. وجهت واشنطن دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز الجاري، وذلك حسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم عن مسؤول في البيت الأبيض. يأتي ذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أمريكية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية في مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. وأكد أن الرد على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواته البحرية والجوية. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم. بدوره أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه سيرد بقوة على العدوان الإرهابي الأمريكي، مضيفا أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. في وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها شنت الليلة الماضية سلسلة ضربات قوية ضد إيران على خلفية استهداف ومهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز. وأوضحت سنتكوم أنها استهدفت أكثر من 80 موقعا بذخائر دقيقة في رند فوري على هجمات إيران على سفن تجارية تعبر المضيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. تابعنا في الساعة الأولى في عدد من الملفات، للأسف نعود ونتحدث عن جرائم القتل في مجتمعنا العربي بعد الجريمة يوم أمس في طمرة، جريمة أخرى هذه الليلة في جديدي المكر، إطلاق النار على مواطن من البلدة وقتله، وإلى جانبه ابنه الذي أصيب بجراح خطيرة. الضحية هو

0: محمود النعيمي في الخمسينات من عمره تعرض لإطلاق نار. الشرطة تقول إن الدوافع جنائية. هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من جريمة أخرى كانت يوم أمس في مدينة طمرة، وتم الإعلان في المدينة عن إعلان الحداد والإضراب، هذا بعد قتل الشاب ياسر أبو الهيجة. في الساعة الأولى استمعنا إلى بعض ما ورد في حديث الأستاذ المحامي محمد صبح من اللجنة الشعبية وشعور بغضب وألم مع تكرار هذه الحوادث إذا كان في المدينة وفي المجتمع العربي بشكل عام. ونبدأ هذا الصباح من طمرة مع السيدة غادة يوسف مديرة مركز عدالة اجتماعية جمعية أجيال في طمرة. أخت غادة يعطيك العافية، صباح الخير. صباح صعب.
1: صباح النور. صباح النور، ونأمل يعني تكون يوم أفضل من امبارح ومن الأيام اللي مرت علينا.
0: وللأسف احنا حكينا معكم في طمرة يعني مع العديد من الأهالي ومع المسؤولين في البلدية، كل مرة كانت تسجل حادثة نعود ونسأل ماذا بعد إلى أين، والشعور العام أنه حتى لا نملك أي آلية لمواجهة ما يحدث، وكأنه هذا أمر فرض علينا ولا نعرف كيف نواجهه.
1: طيب في البداية يعني أول شيء بقدم التعازي لأهل العزيز الغالي جيراننا ياسر أبو الهيجة، لأمه، لزوجته، لأخواته، لكل الحارة الملكومة، الله يرحمه يربط على قلوبهن ويرحمه رحمة واسعة. نسأل الله أن تكون هي آخر الأحزان وآخر نقطة دماء تراق، لأني أشك في ذلك، ولكن تعبنا للأمانة. شيء هين علينا كل يوم نشوف أم ثكلة ونشوف دموعها، أو زوجي تفقد أعز ما تملك شريك حياتها، أو أم أو ولد يسأل بارح وأنا أبوي. يعني هذا الأمر بات إنه أظن خلص يعني بكفي. عاد لو كل واحد ظن إنه هاي الجنازة ممكن تخرج من بيته لازم يكون تصرفنا يختلف. بطل فيه أمان، لا في جامع ولا في أمان في محل عمل ولا في أمان في شارع. صرنا نفتح بيوت عزاء أكثر ما نفتح بيوت أفراح. أظن بعرفش مين العاقل اللي بيخرج ويقول كفى، عن جد كفى، تعبنا، ديننا بعيد كل البعد عن هذه الأمر. يعني ديننا الله سبحانه وتعالى يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القاتل ما بقتل واحد، ما بقتل شخص واحد، بالخطأ بالصح مش فارقة، عن جد مش فارقة، وبقتل عيلته، بقتل أمه، بقتل زوجته وأحبائه، بقتل المجتمع كله. فلازم يكون في آلية للردع إذا هي مش موجودة عند الحكومة اللي مش قلقانة أصلا تردع القتل في الوسط العربي. لازم يكون عندنا إحنا، يكون في عندنا هاي الآلية، يكون عندنا رد فعل، مش بس غاضب زهقنا قد ما فتحنا خيام اعتصام. مش هاي الحل، بعرفش وين الحل. أنا مش رجل إصلاح، ولا أنا مسؤول في الدولة، ولا أنا مسؤول في بلدية. أنا بعرفش وين الحل، ولكن لازم يكون في حل.
0: يعني ما بنقول إحنا ما بنعرف الحل كمواطنين، وأنت بدورك كناشطة ومديرة جمعية هذا معناه إنه الشعور إنه أي نشاط شعبي جماهيري الآن، يعني اليوم إضراب وحداد في طمرة، يمكن شعور بعجز إنه مش قادرين نعمل إشي فمنضرب وبنعلن الحداد لأنه لازم نعلن الحداد ونعبر عن غضب، بس واضح إنه هذا ما بيردع القاتل وما بيضغط الشرطة.
1: الحداد إحنا ما بنعلن عن غضب، إحنا بنعلن عن حزن، عن عن عن وضع مأساوي جدا موجود ووصل لمرحلة اليأس. احنا لما بنعلن الحداد لانه ما في بايدنا، احنا مش مؤهلين ان نقدر نوقف آلية ردع منظمة او عملية اجرام منظمة. هاي الآلية موجودة فقط عند الحكومة، عند الشرطة اللي هي بتاخذ من الضريبة تاعتنا، من مالنا الحر حتى تشمينا. اقل حق من حقوق المواطن انه يشعر بالامن، يعني هذا بس اقل حق، يعني هذا هي الحقوق الاساسيه بالمجتمعات اللي بتفهم واللي بتقدر حالها ان هي مجتمعات راقيه، اني انا اشعر في الامن. انا لا بشعر بامن لا ببيتي ولا بالجامع ولا بالشارع ولا بالحاره. ياسر قتل في مكان عمله، ياسر قتل في وسط النهار، ياسر قتل في الشارع الرئيسي اللي كل الناس بتمرق وبتروح وبتيجي، وقدر الله يعني انه هو يقتل وما يكونش في عنده أطفال عم تحلق بهاي الساعات ولا يكون في.
0: وهذا سؤالي يعني، أنا الحدث أليم وجدل وبتحكي على صالون حلاقة فيه

0: مواطنين وزبائن من كل الأجيال من كل الأعمار. قديش اليوم الأهل في طمرة، أولياء أمور، أمهات، أباء فيهم قلق على أولادهم، فإنك تطلع في الشارع، إنك تتجول، بنعرف بنحكي على مدينة في مجتمعنا العربي، في مركز الجليل، محلات تجارية من يدخل الشارع الرئيسي وحركة تجارية نشطة وكأن الأمور ممتازة، ويأتي حدث كهذا، شو بشعر مواطن أب وأم في هيك ظروف؟
1: فيش يعني أنا بالنسبة إلي ما يعني ما في شعور ممكن أنا أضيفه أو أصوغه في كلمات. الوجع اللي شفته بعينين أم ياسر مبارح، يعني فيش شيء في الدنيا ممكن يوزيه، فيش لا مصيبة أعظم من هاي المصيبة. أم ودعت ابنها الصبح على أساس تلاقيه بالليل تشرب معاه فنجان القهوة، الأم خلص يعني بطلت تشوفه، الزوجة بطل، الأولاد اللي بيسأل بعده وين أبوي. بعرف شو الحالة اللي ممكن توصف هذا الوضع الصعب. يجب أن يكون في رد سريع، يجب أن يكون في حالة من يعني انفلات الأمن الموجود الآن بكل المكان، الأماكن مش فقط بالشارع الرئيسي ولا بكل الأماكن، لازم يكون في حل. يعني لا أعتقد أنه خلص نستسلم لهذا الواقع، مش هذا حل، ولا أعتقد أنه بنقدر نقول أنه خلص هذا الموجود. لا، إحنا مش هيك، إحنا مجتمعنا مش هيك. مجتمعنا مش مجتمع ظالم، ولا هو مجتمع سفاح، ولا مجتمع أنه هو بيستسلم لهي الألية. لازم، أنا بعرف أنه في حل، والحل بإيدين المسؤولين مش بإيدينا إحنا كمواطنين. إحنا علينا المكسم بتاعنا، ممكن إحنا نصلي الله سبحانه وتعالى، نطلب الدعاء إنه الله يزيل عن هاي الغم اللي موجود.
0: بس المكسيموم تبعنا مش كمان إنه أنا بسألك، يعني في إطار طرح الموضوع على على على الرأي العام اللي عم بيسمعنا الآن، إنه كمان الأب والأم في البيت يسألوا ابنهم الشاب وين رايح وين جاي شو بتساوي.
1: طبعاً
0: من لك السيارة ومن لك الأموال إذا كان الإشي مشبوه، أمور كثيرة. يعني أنا بسأل، إحنا بنقول طيب الشرطة، وعم نحكي مع الشرطة وبنحكي مع المسؤولين وبنحكي مع البلدية، والآن بدي يأخذوا ضريبة إضافية ويجيبوا شركات حراسة، كل هذا أنا منناقش من يجب أن نناقشه، لكن أنا بسألك الآن مش بحملك مسؤولية، ولكن حتى نطرح الموضوع إنه أب وأم ما بيسألوا وين أولادنا، شو عم بيساووا، شو عم بيصير مع ابني مع بنتي مع أي حدا.
1: 100% تربيتنا، مسؤوليتنا كتربية مش بس إني أطعم الولد وأشوفه عم بيطلع وبينزله، مسؤوليتي أعرف ابني وين بروح، أي ساعة بروح ابني، لما بلبس البلوزة اللي معيش ثمنها أنا ولا هو معاه ثمنها، أسأله من هاي البلوزة كيف جبتها. مسؤوليتي أنا كأم إني أنا أربي ابني صالح، لأنه هذا الولد الصالح بده يرجع لي لإلي ولبيتي ولداري. المجرم قبل ما تمسك الزناد وتقتل إنسان، أنت ما بتقتل واحد، أنت بتقتل عائلة كاملة، أنت بتقتل حي كامل، أنت بتقتل مجتمع كامل. فيش أي ثمن بيوقفك يوم القيامة ويسألك الله سبحانه وتعالى بأي حق أهدرت هذا الدم. أول ما يسأل عنه يوم القيامة هو إهدار الدم. هذا الدم رح تسأل عنه، تسأل عنه في الدنيا وتسأل عنه في الآخرة. القاتل رح يقتل، هذا يعني واحد من الله سبحانه وتعالى. الدنيا دوارة، انت اليوم طلعت عشان تكسب لك شيء، بعرفش ايش، عشان تسد حاجة من حوائج الدنيا، عند الله تجتمع الخصوم. انا لما بدي اربي ابني، انا مسؤولي عن ابني، اذا ابني قتل انا مسؤولي عن تربية هذا الولد. انا سأحاسب، كيف سهيود يحاسب انه هو ارتكب هاي الجريمة النكراء، انا كأم سأحاسب هل تخرجت هذا ابني بخاف الله سبحانه وتعالى ولا لا. مسؤوليتي أنا كأم، مسؤوليتي أنا كأب إني أظلني داير بالي على أولادي منين هاي، ما أعطينيش مجال. الدنيا مش بس مجرد لبس وشوية آلاف شواقل في جيبتي وسيارة أركبها، الدنيا أعظم من ذلك.
0: يعني أنا بكل كلمة وافق أخت غادة، وبنتمنى أنه فعلا تكون خاتمة الأحزان. وللأسف يعني هذا المشهد الذي يتكرر في طمرة وفي غير طمرة، وأنت يعني جيراننا في جديد المكر الصبح اليوم على جريمة، وكل يوم للأسف ننتقل من بلد إلى بلد. شكرا لك وتعزينا لكم في طمرة، يعطيك ألف عافية.
1: الله يرحمه إن شاء الله ويتقبل منه صالح العمل، يعوض على أهله، ونسأل الله أنه عن جد يكون خاتم الأحزان.
0: شكرا لك، تعزينا.
1: أهلا.
0: إذن هذا في طمرة. من طمرة إلى قضية أخرى تابعناها في الفترة الأخيرة، عضو الكنيسة زفي سوكوت من موقعه كرئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية، هيك إحنا وصلنا الظروف.

0: بلد يصل إلى المدارس في طوبة، في أم الفحم، في القدس الشرقية، في بعض أحيائها، ويطلق تصريحات وادعاءات يتهم المدارس بالتحريض وأمور كثيرة، وهذا طبعا قد يزداد خلال الفترة القريبة. ولكن هنالك من اختار المواجهة في، لا يعني أريد أن أبالغ بالمصطلحات، ولكن في عقر لجنته، في لجنة التربية والتعليم.
1: חבר הכנסת במדינת ישראל מגיע לבתי הספר בכוח עם כל הכוחות של המשטרה ומחזיק דסק חשמלי ורוצה לפרוץ את הדלת. זה לא בושה לך? זה לא בושה? זה עבריינות. אתה לא תהיה חבר כנסת.
2: בוא אני אסביר לך.
1: אבל אתה לא תהיה חבר כנסת. ובשבילי העבודה הזאת היא רשות, לא בשבילך.
2: אתה תלך,
1: המקום שלך צריך רבי לוי לנקות את השירותים. זה המקום שלך וזה מה שמגיע עליך. אתה בושה, אתה עבריין, באמת אתה בושה. אין לך מה להציג.
2: תצא החוצה וגם תצא מהבניין.
1: אני לא אצא החוצה, אני הגעתי בו, להציג את כל המגזר הערבי.
2: אתה עכשיו תפסיק לדבר, אם אתה תתנהג ככה, ועדות של הכנסת לא תיכנס לפה יותר.
0: طالب الجامعي رمزي أبو صيام، يعطيك العافية سيد رمزي.
3: هلا الله يعافيك.
0: كيف حالك؟
3: والله الحمد لله، كيف صحتك؟
0: اللي سمعناه في التسجيل صوتك.
3: صحيح.
0: وشو اللي صار؟ احكي لنا. هذا كان يوم الأحد في لجنة المعارف البرلمانية في الكنيست.
3: صح. اللي صار هو كالتالي، أنا جيت كممثل عن عرب النقب بشكل عام، وخاصة كمان قريتي اللقية. جيت ان اقول ليش عندنا مشاكل بشكل عام عندنا في المجتمع العربي، واللي احنا بناخذ عنصريه كامله في مجال التعليم، ما بيعطونا كل حقوقنا. فانا جيت ودي اعرض عليهم مشاكلنا وكذي، ولكن زوي سكوت حضير كنيست اللي هو شد معي في الكلام، وكان بيتهمني اني بقول ان انتوا اصلا ما بتاخذوا التعليم زي ما هو لازم. فأنا هني عييت إني أسكت، فجاوبت في الطريقة اللازمة اللي هو لازم كان يسمعها.
0: أنت طالب وين تدرس؟
3: أنا بدرس في هدى شرون علوم سياسية، وفي أونو في تل أبيب محامي.
0: نعم، وإجيت يعني كممثل عن لقية يعني بترتيب مع النواب العرب، ولا بشكل مستقل؟ كيف دخلت؟ لأنه عادة دخول الكنيسة وهي اللجان بحاجة لتنسيق، مش هيك؟
3: صحيح. دخلت بشكل عام في ساعة دوني لحزب من حزب لكل مكان، في لي أشخاص يعني أصدقاء، فساعدوني أن أدخل الكنيسة وكذي، فجيت يعني ممثل عن العرب وعن اللقية بشكل عام.
0: نعم، وجيت تحكي الموضوع، وكان موضوع النقاش هو قضية اللي بيصير في المدارس النقب بشكل عام، ولا يعني أنت استغليت الموضوع عشان تتواجه السكوت باللي صار؟
3: أنا جيت بشكل عام حاساس إن أنا أقول له إيش بصير عندنا في كل المدارس، وكمان أقول له على أي أساس أنت بتجي وبتجيب كمان الشرطة وبتدخل المدارس وأنت كذي بتخوف الطلاب. فأول ما شفت إن بدأ يحكي معي فاللهجة المية ما كانت مناسبة واللهجة العنصرية، فعطول جاوبت وقلت له إن أنت محلك في رامي ليفي إنك تنظف حمامات، وقلت له إنك أنت ما ممنوع تكون حفير كنيست وبس يعني.
0: بس رمزي بدي اقول لك شغله، اللي بينظفوا حمامات كمان عمالنا واهلنا، صح؟ بتوافقني انت؟ احنا بدناش نزعل حدا وبدناش نتنمر على حدا.
3: لا صحيح، انا معك في هذا الخطاب،
0: وان في كتار الان يمكن عم بيسمعوك، امهات واباء بيشتغلوا وبيرفعوا راسهم وعندهم اولاد زيك، وكمان بيكونوا بيطمحوا يكونوا يجيبوا جيل جديد. يعني انا
3: صحيح.
0: حتى أعطيك الموضوع هيك من الاخر، عشان سمعت الكلمه انا بس بدي اعلي عليها معك عشان انت توضح موقفك.
3: أنا بالأساس، أنا أول حاجة ما بقصد لكل الأهالي والعاملين في هذا المجال الحمامات، أول حاجة أنتوا ترفعوا الرأس، وثاني حاجة أنتوا تشتغلوا عشان لقمة العيش، وأنا معكم في هذا الشيء وكل الاحترام لكم. ثاني حاجة، أنا ما بقصد أبدا إن هين ولا أي واحد من العاملين في هذا المجال أبدا. أنا كل اللي بقصده إن هذا زفي سكوت، إن أنا أقول له إن أنت مكانك مو هني في الكنيسة، أنت مكانك في شيء ثاني.
0: طيب أنا موافق. السؤال البعد اللي صار، طلعوك من الجلسة ولا شو اللي صار؟ يعني أديش قدرت توصل الصوت أنت؟
3: اللي صار اني بعد وانا قاعد بحكي معاه لما قال لي اطلع برا وانا قلت له لا ما بطلع برا، فهو اللي صار اني واحد من اللي كانوا مع زفي سوكوت اجا على طول علي وابعد الميكروفون عني

0: وبعدها هو ظل مكمل في الحكي، وانا كنت يعني بدي اكمل الحكي بس اخذ حالي وطلع برا عي يكمل الجلسه وسكر الفعده.
1: وانت رمزي بعدك ساكن في اللاقيه اليوم، يعني انت ما ساكنك في البلد ولا ساكن في منطقه هود الشرون في وسط البلاد؟
0: لا في اللاقيه.
1: في اللاقيه، وشو الوضع في اللاقيه؟ بنسمع كل يوم عن حوادث عنف وبنسمع عن قضايا في النقب، وقديش قدرت توصل صوتك انت؟
0: اللقية الحمد لله وضعها هادي، واحنا كل يوم نشوف جرائم قتل وقديش بيكون في مشاكل في المجتمع العربي، خاصة بالنسبة للمجتمع العربي أغلب المشاكل بيكون على قصص أراضي أو مشاكل اللي هن بيكون داخل المدرسة. فأنا قدرت قدر الإمكان أن أوصل صوتي وأوصل صوتي لداخل الكنيسة وأقول هم أن احنا العرب جزء أساسي من هذه الدولة، وهذه دولة ديمقراطية مش بس يهودية.
1: وانت عم تقولي بتعلم علوم سياسية،
0: صحيح.
1: حبيت الكرسي وبالكنيسة ولا كيف؟ جاء عبالك ترجع لهناك كم مرة؟
0: أكيد إن شاء الله من أجل المصلحة.
1: لا ترجع عضو كنيسة يعني في طموح تصير عضو كنيسة ولا مش جاء عبالك الفكرة؟
0: أول حاجة إن شاء الله وبالتوفيق من الله، وإذا شفت إن هذا المجال لقدام إن شاء الله إن كان بيناسبني كشخص وكان عندي شخصية وكذي واحترام الناس أهم حاجة، فما عندي مشكلة إن شاء الله.
1: وأخذت ملاحظتي برحابة صدر، بتأمل ما زعلت مني.
0: أكيد. لا طبعا.
1: يعطيك ألف عافية وشكرا لك. يعطيك العافية رمزي.
0: الله يعافيك.
1: سلامات. إلى اللقاء.

0: إذن الطالب الجامعي رمز أبو سيام من اللاقية هو في مواجهة كلامية مع تفي سوكوت في لجنة المعارف البرلمانية ما كان يوم الأحد، وتم تصدير تسجيل الذي سمعناه من قناة الكنيست وهذه المواجهة، وتحدثنا معه مباشرة، والملاحظة التي يعني أشار لسوكوت حول موقعه، ونحن كما ذكرنا نجل ونحترم كل عامل كل في مكانه. الآن إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتع بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
5: زوجية.
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: بس

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور
1: أمكور أمكور. الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
2: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، هيتس جمار وجمار.
3: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟ الشمس منحط النقط على الحروف.

0: قال في الوقت الراهن عن عمليات الاختراق، هذا تحليليا، لأنه يعني بحسب الظروف المحيطة. في السابق في العاصمة دمشق عشنا من عام 2011 إلى عام 2020 تقريبا بعبوات ناسفة لإثارة القلاقل، كما حصل اليوم فضلا عن تفجير السيارات المفخخة. هنا تكمن المفارقة. ما حصل اليوم مشابه لما حصل سابقا، وعندما كان يفجر في العاصمة للأسف كان من يحكم دمشق يفجر اليوم، يفجر آنذاك في العاصمة
1: إذا
0: الآن.
1: من يفجر اليوم؟ هل هي داعش؟ هل هي مثلا داعمين النظام السابق؟ هل هي جهة
0: لا
1: أخرى؟
0: لا لا لا لا لا لا، لنبعد النظام السابق حاليا عن الواجهة تماما. ليس تبرئة، هو يستطيع فعل أكثر من ذلك ولكن ليس تبرئة. اليوم من يقوم بالتفجيرات هي نظرية مؤامرة أو غير مؤامرة، هم ذاتهم من موجودون في دمشق لديهم خطة ليقولوا بأنه لا يوجد أمن في سوريا، لن نستطيع إطلاق سراح الموقوفين، لدينا ذريعتنا لكي لا نتدخل في لبنان، لدينا ذريعتنا لأننا نريد بحث الضبط الأمن لإعلان خطة طوارئ جديدة في العاصمة. هناك خلافات بين الحاكمين في دمشق اليوم، إن كان بين رئيس الاستخبارات من جهة ووزير الداخلية من جهة ثانية، إن كان بين الشرع من جهة وبعض التنظيمات التي فرضت نفسها على الساحة من جهة ثانية. يعني لا ننسى أن أحدهم وعد بوزارة لم يأخذها، أطلق صاروخين على قصر الشعب في
1: إذن ما بين نظرية المؤامرة ونظرية الشعور بأنه لا أمن في العاصمة السورية وخلال زيارة مهمة، وبين فلول النظام السابق وبين داعش، كل هذه يعني المعادلات مطروحة الآن بالنسبة للمشهد السوري. ولكن واضح أن هنالك احتضان دولي للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، يعني ليس جديد جدا، وكيف سينعكس كل هذا على المشهد بشكل عام وعلى مستوى المنطقة، خاصة وأنه لديه حليفين أساسيين ما بين السعودية من جهة وتركيا من جهة أخرى، والآن الغطاء الدولي من الولايات المتحدة، وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي بمدلولاتها. بالنسبة للملف اللبناني فقط نشير أنه كانت هذه الليلة كما يبدو استهدافات في بعض المواقع، وحتى الآن حديث عن جمود في الملف اللبناني وعدم تقدم في مسار الانسحاب التدريجي الإسرائيلي من بعض المناطق، وبالتالي انتظار في لبنان بالنسبة لما هو قادم. نخرج الآن مرة أخرى إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة، بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل، فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
6: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز، باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: ونحن نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. فقط نشير إلى بيان صدر عن شرطة إسرائيل قبل قليل، تحديدا شرطة الساحل والشمال، والحديث عن اعتقال شخص كما يبدو من المجتمع اليهودي، ولكن القضية ترتبط بأنه نجح في يعني بناء مجموعة من خلال شبكات التواصل وتحديدا واتساب، وتواصل مع فتيات أو حتى أطفال، طفلات 8 سنين 10 سنين 11 سنة، وقام بالتحرش بهن جنسيا، وعرض نفسه كفتى في 15 من عمره، وكان على تواصل دائم من خلال هذه المجموعة بالهواتف الذكية، وعمليا نجح في استدراجهن الطفلات يعني بهذا الجيل، والتصوير أو دعوني أقول حتى نقل صور وأمور أخرى وإيحاءات جنسية، وكل هذا مع هؤلاء يعني الطفلات كما ذكرنا 8 سنين 9 سنين 10 سنين. الشرطة الآن تعلن عن اعتقاله، ومن سكان منطقة نشر، ولكن تشير وتحذر مرة أخرى إلى ضرورة الانتباه، وهذه القضية وصلت إلى الشرطة بفعل شكوى من إحدى الأمهات التي راقبت الهاتف الخاص بابنتها واصطدمت بهذه الرسائل، وعليه قدمت الشكوى إلى شرطة إسرائيل، وعليه اعتقل هذا الرجل ويخضع للتحقيق، وستطالب الشرطة بتمديد اعتقاله. إذن هذا في بلاغ وصل للتو، وضرورة الحذر جدا في هذه، أعتقد يعني هذا الأمر ليس بجديد، ولكن من حين إلى آخر تأتينا مثل هذه البلاغ اللي تعطينا مرة أخرى إشارة وضوء أحمر كبير أن ننتبه لأطفالنا في كل الأجيال وما الذي يدور في فلك هواتفهم الذكية. هذا ما ورد إلينا قبل قليل. الآن إلى موضوع آخر، الاعتداءات من قبل المستوطنين لا تتوقف، وكذلك عمليات الهدم في مناطق مختلفة للتضييق عليهم. هذا برز يوم أمس في منطقة مسافر يطة من خلال اعتداءات متكررة. أسامة مخامري الناشط في المنطقة تحدث لإذاعة الشمس.
1: الحادثة في البداية استمرت تقريبا ل3 ساعات. كانت البداية عندما قام المستوطنون بإطلاق بواشيهم في محيط مسكن عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور في منطقة حوارة تحديدا، بعد ذلك هاجموا العائلة واعتدوا عليهم، تدخل جيش الاحتلال، وأيضا مستوطنون يلبسون الزي العسكري وهم ما يسمون أنفسهم بحراس المزارع أو حراس التلال، شارك في الاعتداء على المواطنين. أصيب نتيجة هذا الاعتداء 8 مواطنين، من بينهم 4 أطفال وسيدة، تم نقلهم بصعوبة لمستشفى يطا الحكومي نتيجة محاولة منع الجيش الإسعاف من الوصول لتلقي العلاج. أحد المسعفين وصل مشيا على الأقدام حتى يقوم بعلاج هؤلاء المصابين. لاحظنا في الصور، لاحظنا في الفيديوهات جيش الاحتلال الذي رش غاز الفلفل برفقة المستوطنين في وجه المواطنين، كبل أيديهم وعصب أعينهم بالرغم أنهم مصابون بالاختناق.

0: إذن هذا ما حصل أيضا في منطقة مسافر يطا والاعتداءات اليومية، ونصل إلى هناك أيضا من حين إلى آخر. الآن يدخل إلى الاستوديو الزميل مجد كرام. الزميل مجد، يعطيك العافية. صباح الخير مجد.
1: صباح الخير جاكي، يسعد صباحك.
0: ما بعرف إذا تابعت المباراة ورد الفعل، ولكن نحكي اقتصاد. إحنا
1: تابعنا المباراة، يعني بتزعل كتير صراحة.
0: صحيح،
1: رولر كوستر، يعني كطلوع ونزول بالمشاعر، بظن كل العالم العربي، كل المجتمع العربي شعر فيها. والمفارقة الكبيرة اللي كانت هناك بين التحكيم لصالح مصر ولصالح الأرجنتين، ونيجي للمفارقة داخل الدولة جاكي، يعني في كمان مفارقة حكومية صارخة من نوع آخر. حكيتوا كتير على الموضوع في البرامج الإخبارية، بس بدي

0: أخذك على الشق الاقتصادي أكثر إلها، الحكومة عم تستعد بالأيام القادمة لاتخاذ قرار بتقليص ضخم بميزانيات الخطة الخماسية لتقليص 1000 جواد في المجتمع العربي معروفة بالقرار 550. يعني حجم التقليل تقريبا 570 مليون شيكل من ميزانيات الخطة لعام 2026. يعني تم الحديث حول الموضوع بشكل كبير امبارح مع المتخصصين وأصحاب التأثير، بس خليني أحكي لك من وين رح تأخذ هاي الأموال ولوين رح تروح بالضبط.
1: أيوة.
0: بلش بالسؤال البسيط، يعني وين رح تروح الأموال؟ الأموال رح تروح للشباك وأجهزة الأمن، والهدف بحسب أقوالهن معالجة القفزة في الجريمة داخل المجتمع العربي. والمفارقة اللي حصلت هي أنه التقليص الأساسي رح يكون بالضبط في الميزانيات المخصصة للتشغيل والتطوير الاقتصادي اللي هي الأدوات اللي يجمع أهل الاختصاص على أنها الطريق الوحيد لتقليص الجريمة على المدى البعيد. أولا هذا هو مش التقليص
1: يعني
0: الأول،
1: كل موضوع التأهيل الشباب وكل موضوع التطوير الاقتصادي رح يأخذوا منه يعطوا محاربة العنف والجريمة، وهناك ينخرط الشباب
0: يأخذوا من هون ليعطوا من هون. يعني فشل الخطة اللي كانت عم بدفع ثمنها المجتمع العربي، فشل الخطة لإنقاذ المجتمع العربي عم بدفع ثمنها المجتمع العربي. التقليص هو الموجه الثاني من نوعه، يعني بأواخر 2025 كل اسم مبلغ 220 مليون شيكل لنفس الغرض. يعني النتيجة التراكمية، الخطة اللي بدأت عام 2021 بميزانية 32 مليار شيكل لخمس سنوات تقلصت ل 18 مليار شيكل. طيب وين رح يضرب التقليص بالضبط؟ عم نحكي على 92 مليون شيكل من وزارة العمل، هي مشاريع التشغيل والتأهيل المهني، هذا يعني تقليص نشاط التأهيل المهني في مسارات مختلفة وتقليص حاد في مراكز ريان اللي بنعرفها، برنامج دمج المجتمع العربي بسوق العمل. 83 مليون شيكل من وزارة الداخلية، المساعدات للسلطات المحلية الضعيفة في المجتمع العربي. 60 مليون شيكل من وزارة الاقتصاد لتطوير المناطق الصناعية بالبلدات العربية، و57 مليون شيكل من الثقافة والرياضة، المراكز الثقافية ومنشآت الرياضة، وهي يعني بالمناسبة نشاطات بتقلل الجريمة بشكل كبير.
1: بتحكي على تأهيل، بتحكي على رياضة، وبتحكي على اقتصاد، بتحكي
0: كل المسارات. 46 مليون شيكل أيضا من سلطة المياه للبنى التحتية، وكمان 10 ملايين من سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، تقليص اللي ممكن يضرب بمشاريع عديدة، مشروع مثل تقوية السلطات المحلية العربية. القصة خلف الكواليس تحدثت عنها كتير، بس هيك بإيجاز، يعني وزارة المساواة الاجتماعية برئاسة الوزيرة ماي جولان اللي بتقود هالقرار وحاربت كتير لتمرق هالقرار بشكل غريب، حاولت أصلا تقلص مبلغ أكبر بكتير، 1.4 مليار شيكل، يعني تقريبا 40% من ميزانية 2026، وبعد صراعات كبيرة المبلغ اللي كلس هو 570 مليون شيكل فقط بين أقواس. يعني التحذير بيجي من داخل الحكومة نفسها، مسؤولين كبار بيحذروا انه التقليص خاصة في مشاريع التشغيل رح يضرب بشدة تطبيق برامج حيوية للمجتمع العربي، ومش رح يقلل الجريمة بل رح يزيد الجريمة.
1: يعني واضح اللي عم تعطيها الأرقام مجد انه تقليص ميزانيات بأمور كثيرة حيوية لمنع انخراط الشباب في عالم الجريمة، وبقول لك بدي أحارب العنف والجريمة
0: بدون أي أفق مستقبلي. 2026 هي السنة الأخيرة للخطة الخماسية، والحكومة ما قدمتش أي خطة بديلة لها، يعني ما فيش أي أفق قريب للتعافي من الضربة الحالية. لكن من هالموضوع لموضوع آخر، شفنا صباحا يعني ولا بد ما نتطرق للدولار، شفنا صباحا يعني الأمور بدأت في مضيق هرمز وفي الخليج تشتعل من جديد، والدولار استجاب قفز وبلش يتداول فوق 3 شيكل من بداية الحرب، عم نحكي على 3.04، يعني قفز اليورو والدولار أمام الشيكل 1.5% بيوم واحد، انهيار بنفع نسميه للعملة الإسرائيلية. وهالصباح كمل التراجع والدولار ارتفع كمان 0.2، اليورو اليوم تجاوز 3.47 شيكل. المقارنة يعني قبل أسابيع فقط الدولار كان عند 2.77 مقابل الشيكل، يعني الشيكل خسر تقريبا 27 أجورة خلال فترة قصيرة جدا، ورجعنا لمقدمة 3 شيكل. والنفط أخيرا مضيق هرمز، لابد أن نذكر النفط يشتعل.
1: قبل أسبوع قلت لي بدنا نرخص البنزين يا
0: لا هو حاليا رخص، بس بنشوف شو بده يصير، يشتعل من جديد. صباحا كانت ضربة أمريكية في إيران اللي دفعت أسعار النفط لارتفاعات حادة، عم نحكي على يعني بعد ما نزل ل 71 دولار للبرميل ومحى كل

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: يا أجا أما ميتباريت ست يا زلمة،
7: حمستني معك يا أخي، بس أذكرك الميتباريت ست هي هجمة مرتدة. يا أجا قول.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيرز.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
11: رأس الساعة برعاية
12: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 154 ضحية منذ مطلع العام الجاري. جاء ذلك في أعقاب جريمة قتل ارتكبت مساء أمس في جديد المكر، وأسفرت عن مقتل محمود النعيمي في الخمسينيات من عمره وإصابة ابنه بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لإطلاق نار. في طمرة يعم منذ صباح اليوم إضراب شامل باستثناء المؤسسات والنشاطات التربوية، كما تمت الدعوة إلى تنظيم تظاهرة يوم الجمعة ضد العنف والجريمة، ويأتي ذلك احتجاجا على جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء داخل صالون الحلاقة وتنديدا بتقاعس وتواطؤ الشرطة. تواصل الشرطة احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد بعد مقتله على يد قواتها في المدينة، وتشترط الإفراج عنه بشروط تعجيزية. من جانبه طالب مركز عدالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الجثمان. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، إلا أن جنود الجيش أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. أفادت تقارير أمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست يعتزم زيارة إسرائيل اليوم في أول

0: زيارة له إلى البلاد منذ توليه المنصب. وبحسب التقرير من المتوقع أن يلتقي هيكست برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في زيارة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من احتمال إقدام الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 المتطورة لتركيا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قضت على عنصر من حزب الله أطلق النار على قواته أمس في بنت جبيل جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن عمليات التفتيش وقعت في نفس المبنى الذي شهد الاشتباك الذي وقع يوم الخميس الماضي وأسفر عن إصابة مقاتل احتياط بجروح خطيرة. وجهت واشنطن دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز الجاري، وذلك حسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم عن مسؤول في البيت الأبيض. يأتي ذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أمريكية. قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. وأكد أن الرد على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواته البحرية والجوية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وأضاف قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على انتهاك ارتكبته إيران وانتهكت به قرار وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم، وذلك في أول رد رسمي من طهران. وبدوره أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه سيرد بقوة على العدوان الإرهابي الأمريكي، مضيفا أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله صباحكم. حينما استمعت إلى النشرة الإخبارية التي نقلتها لنا الزميلة ياسمين أوميد، أيقنت مرة ثانية وثالثة بأننا نعيش بلا أمل، لأنه لا يمكن بعد أن قتل شاب في مدينة طمرة، وبعد أن قتل شاب في الجديد المكر، وطبعا القائمة طويلة طويلة، لا يمكن أن نصمت. ولكن حتى لو لم نصمت، ماذا يسعفنا؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل وصلنا حقا إلى طريق مسدود؟ هل يريدون تفكيكنا ونحن أيضا نشد الرحال ونعي جيدا بأننا

لا نريد لربما إيجاد حلول لحياتنا ولوجودنا في هذه الديار. إذن القائمة طويلة طويلة والأسماء لا تعد ولا تحصى، والثكل والدموع قد جفت، وطبعا الأمور قد وصلت إلى القنوط واليأس. وطبعا نحن نعي جيدا بأن القنوط واليأس ليست بمثابة خطة عمل، وإنما يترتب علينا أن نثني عزيمتنا لكي نعيش بكرامة، ولكن في البداية يجب علينا أن نؤمن حياتنا وأن نؤمن عيشنا، ولكن لا جدوى لذلك لغاية الآن.

وبالأمس تشاهدت كما شاهدتم أنتم المباراة المثيرة ما بين الأرجنتين وجمهورية مصر العربية، ولكن أين الفرحة؟ أين الفرحة في نهاية المطاف بعد أن تفوقت مصر 2-0 على الأرجنتين حاملة الكأس؟ كنا في نشوة من أمرنا، ولكن جاء حكم المباراة ليلعب دورا رئيسيا وظالما للفريق المصري الذي لعب بشكل مبهر، ويبدو بأن العالم يتبع للأغنياء وليس للفقراء. العالم هو حكر لأولئك الذين ينتمون إلى البشرة البيضاء لربما على حساب أولئك الذين هم من السمر، ويبدو بأن هكذا هي قواعد اللعبة في هذه الدنيا. الدنيا هي للأغنياء الذين يضحكون في نهاية المطاف، والدنيا لأولئك الذين ينعمون بكامل السحر والإمكانيات والقدرات. وجمهورية مصر أثبتت بأنها قادرة، ولكنها لا تستطيع أن تقهر حكم المباراة الذي لم يقرر تأييد جمهورية مصر العربية بضربة جزاء ما قبل التسجيل لهدف الفوز الذي سجل في الدقائق الأخيرة من المباراة. أطيحت مصر ورفعت الهامة، ولكن الهامة حقيقة رفعت، ولكن في نهاية المطاف العالم هو للأغنياء والعالم هو للأثرياء.

0: مرسي أبو الهيجة، صباح الخير.
1: صباح الفل، صباح النور إلى كل المستمعين.
0: أعرف أني أقحم حياتك الحزينة الآن في حديث لربما لست قادرا عليه، ولكن علينا إحياء هذه الحادثة لربما لكي نعتبر ونستخلص العبر. لا أعتقد بأن هذا المجتمع يستطيع في الآونة الأخيرة أن يعني يستخلص هذه العبر، ولكن المآسي تتوالى وأنت الآن في ذروة حزنك، أليس كذلك؟
1: طبعا أكيد. ياسر كان صديق وأخوه وقريب، ويعني ما فيش شيء بيعوض، بس قدر ربنا سبحانه وتعالى وقدرنا هاي المصيبة، والحمد لله رب العالمين.
0: وأنت طبعا أيضا من مدينة طمرة الحبيبة التي تعاني.
1: أنا من كوكب أبو الهيجة، ولكن قريب وصديق للعائلة.
0: كم سنة كنت أنت على صداقة مع ياسر رحمه الله؟
1: أكثر من 15 سنة.
0: وماذا نستطيع أن نقول عن هذا الشاب الذي راح ضحية الألم وضحية العنف؟
1: أولا ياسر كان شجاع شهم، معطاء، كريم كثير. متأكد شفت كل التعليقات من أهل طمرة ومن غير طمرة، جرح كبير، حزن كبير، يعني ما كان يقصر بأي شخص، وحتى بفقدانه بموته وقف وقفة شهامة وشجاعة، منع، حاول يمنع القتل، وكان رايح على محلقته على شغله على رزقه، فدخلوا بطل في عنا حرمات في مجتمعنا النازف، دخلوا على

0: المصلحة وعلى المحل اللي كان طبعا عنده زبون، وحاول يحمي زبون بإيدين عاريتين بجسم عاري ونال الشهادة الحمد لله رب العالمين
1: رحمه الله. هل كانت هناك مؤشرات تشير إلى لربما خطر محلق؟
0: لا طبعا لا، هو محبوب جدا من أهل طمرة وبمهنته حلاق، طبعا بتعرف على كثير من الشباب والأهل طمرة اللي كان يخدمهم وكان معطاء كثير، ما كان هو مستهدف في هاي الشغلة، دخلوا على المصلحة تبعته، حاول يحمي زبون اللي كان موجود كمان في المصلحة، ولكن انتهى وشاء القدر انه ينال الشهادة.
1: كم كان يبلغ من العمر أستاذ مرسي؟
0: 39 سنة.
1: وكان متزوجاً؟
0: طبعاً عنده ولدين، ولد اسمه علي وبنت اسمها ليان، أولاده صغار بعدهن، بنته في عمر 10 سنين وابنه في عمر 6 سنين تقريباً.
1: أنت تعرف أن الكل يفقد غالين على قلوبنا، لأن هكذا الدنيا والرحيل هو جزء لا يتجزأ من هذه الكينونة، ولكن يعني في ظل سهولة اختطاف حياة الناس، كيف تستطيع أنت أن تعيش مع هذه الذكريات التي الآن شذرات منها ذكرتها ولكنها سترافقك مدى العمر كله؟
0: يعني احنا بنقول ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل شيء ربنا اللي بيقدر وبوخذ، ولكن الوضع اللي احنا عايشين فيه وضع صعب جدا، يعني احنا بنعرف ونحكي عنه من الظاهر ونوقف نكتب، ولكن يعني كل هاي الامور اللي احنا بنعملها مش فعالي في ان نوقف هذا النزيف اللي بيصير بمجتمعنا العربي. يعني صحيح احنا بنختلف ونشايف في الانتخابات والكنيسة وكلنا قاعدين نختلف، كل واحد عنده رأي وكل واحد، ولكن القضايا الأساسية اللي بتوجع مجتمعنا اللي عايشينها كل يوم من كل بلد من كل وين الضحية الجاي بدها تكون، يعني اشي ما فيش مجال، حتى الحرمات انتهكت، يعني كنا عايشين بالجاهلية وكان في حرمات، كان الناس ما تفوت على مصالح وعلى بيوت، اليوم بطل فيه هذا، مجتمع غاب، مجتمع يعني الوضع اللي احنا عايشينه لا يحسد عليه، ما فيش كلمات اقدر احكيها، يعني مش شيء تقدر تعبر عنه وتحكي عن الوضع اللي احنا فيه، مأساة بكل، يعني اذا ما فعلناش قاضي ناس اللي يقدر يوقفوا هذا الإجرام اللي بيصير بمجتمعنا، عارفش يعني الناس بطل في أمان، ولا بمحل في أمان، ولا بمحل في أمان، لا ببيتك ولا برية بيتك ولا بالحيز اللي حواليك، ما فيش أمان. اللي بيقول إنه هذا مش راح تصير عندي، أنا العائلة عمي أبو علي محمد أبو الهيجة، أنا صديق لإلي أكثر من 15 سنة، وإحنا الآن بعرفه منيح، أولاده من أحلى ومن أكثر الناس محبوبين في طمرة، يعني كان يقول مش بتصيرش عندي، يا صارت وراح تصير، وإذا إحنا منوقفش هذا العنف وأي المأساة اللي إحنا عايشينها إحنا بوضع صعب ما تصورش.
1: ويبدو مرسي إنه ما في حلول، ويبدو بأن كل هذه الحلول بعيدة عن قدراتنا. هل نحن في دائرة علامة الاستفهام الدائمة، الأمر الذي يؤدي إلى خشية وتخندق في لربما البيوت، يعني وين الواحد بده يلجأ لكي يمتنع عن مواجهة تلك الطلقات النارية التي تخطف حياة الناس؟
0: أخي العزيز، يعني أنا كمان مرة ما أتصورش في عندي كلمات أقدر أعبر عن الوضع اللي احنا فيه اليوم والمأساة. احنا مجتمع، بطلنا مجتمع على ايد واحدة وعلى طريق واحد، احنا كل الاشياء والملهيات والاشياء اللي بتصير قدامنا بنشوفها، بطلنا نطلع عليها، بطلنا نقول الوجع وجع كل المجتمع، كل واحد بيشتغل حاله و

0: بين صار تصير نوع من انواع هاي قضيه تهجير. تهجير يعني كل تهجير له محل بمنطقه معينه، واي نوع من انواع التهجير انا بتصور الناس او العالم ضاقت بالمكان اللي ساكن اللي ساكن فيه وبطلت بتضل، يعني صارت نوع من انواع الهجره، بدنا نرحل من هاي البلاد. وهي مشكلة كبيرة، لأنه إذا ما منحلش الأزمة هذا الوضع اللي احنا فيه صعب جدا، صعب للتعايش، صعب إننا نعيش بهذا المجتمع، صعب إننا نضل هنا بمحلاتنا، لا بطمرة ولا بسخنين ولا بالرملي ولا باللد ولا برهر. في أمان، لما فيش أمان فيش حياة، فيش استقرار.
1: مرسي، كلامك يعني يصب في المواقع الحساسة في نفسية كل إنسان يستمع إليك. ولكن قبل أن نفترق أود بجملة واحدة عن الصفة التي سترافقك، وهي الصفة التي عمليا ارتسم بها المرحوم ياسر.
0: الشجاعة. وأشجع منا كلنا، ياسر وقف وحاول يوقف هذا الإجرام بجسده العاري بيديه العاريتين، يوقف هذا الإجرام. إحنا كلنا منقدرش، أنا بتصورش عندي هاي الشجاعة أنا شخصيا إني أوقف أخذ رصاصة عشان أحمي حدا عندي، وإننا نحمي بعض. أنا يعني الشجاعة والشهامة اللي فيها كان ياسر ما فيش، ما شفتش إشي من الشكل. الله يرحمه ويصبر أهلي،
1: رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، فسيبقى في الذاكرة شجاعا كما ذكرت. والألم بات يوميا، ولذا يعني أنت تعرف أنه صاحب الألم الذي يشعر بهذا الألم مرة تلو الأخرى في مرحلة معينة لم يعد ليشعر بهذه الألم للأسف الشديد. هذا ما
0: تفضل كلمة أخيرة إذا سمحت لي يا أخ زهير. إذا هاي المواقف وهاي الأمور اللي بتصير بمجتمعنا احنا مش قاعدين نحس فيها انه لازم تتوقف، بعرف شو انت، اذا مش اليوم، اذا مش بهاي الجريمة اللي صارت، بعرفش اذا في وقت احسن من هذا الوقت انه كلنا نوقف، كلنا نقول بكفي. مش بس نقول، الفعل موجود، نقدر نفهم، نقدر نوقف، ما نشتغلش، ما نكلش، ما نعملش، لانه خلص بكفي، بطل في مجال، لأنه بكرة هون عند كل واحد موجود في في المجتمع العربي. إذا كل المجتمع كله موقفش اليوم إسا، مش راح تيجي كمان وقت، مش راح تيجي كمان لحظة إلا نقدر نوقف هذا الإجرام.
1: بعبارة أخرى، من السيء إلى الأسوأ، وهذا هو طبعا الظلم الكبير الذي يرافق هذا المجتمع في السنوات الأخيرة. رحمه الله يا أخ مرسي،
0: بارك الله فيك
1: ونقل تعزينا لأفراد العائلة الكريمة.
0: يعطيك العافية.
2: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة منهال حيفا من بيت الاستدروت.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتظج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 05-44-70-95-26.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: بتكون من فلتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
7: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
8: الشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: وإلى شؤوننا اليومية الدنيوية الحياتية والهموم الاقتصادية التي ترافق هذا المجتمع، ولربما هذا انعكاس للأحداث التي تتوالى في المجتمع العربي بسبب اللهاث وراء المال، وطبعا نقصان الحياة الكريمة من خلال رواتب متدنية وطبعا ميزانيات شحيحة. الأستاذ سامر عباسي، سالم عباسي، سلامات.
1: أهلا
0: طبعا من مساواة مركز الوحدة الاقتصادية، وطبعا أود الحديث وإياك عن محاولة اختزال جزء من الميزانيات التي رصدت للمجتمع العربي من أجل مكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي من خلال انتقاص حق العرب في أصعدة أخرى. هناك اعتراض شامل، ما هو موقف مساواة حيال ذلك؟
1: قمنا البارحة بإرسال اعتراض إلى مكتب رئيس الحكومة. الاعتراض شمل ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي اقتصاص ميزانيات تطوير واقتصادية للمجتمع العربي، ممكن مآلاتها عكسية ومش محاربة جريمة. النقطة الثانية في تدخل الشباك أو الأمن، جهاز الأمن العام، هو ممكن هو غير قانوني حسب القانون الإسرائيلي، وهي مش من وظيفتها حل المشاكل الجريمة. حل المشاكل الجريمة تقع تحت مسؤولية الشرطة، وعلى ما يبدو أن الشرطة هي فاشلة في حل هذه المشكلة.
0: ولكن هذه الاعتراضات من قبلنا مرة تلو الأخرى، ألا تشكل حائل معين من أجل الوصول إلى حلول معينة؟ لا يمكن طبعا تجنيد نفس الطرق ونفس السبل ونفس الوسائل دائما وأبدا دون ما أن نغير ديسكيت أحيانا، لربما هناك حاجة لتغيير هذا الديسكيت.
1: نحن بالرسالة لما توجهنا لرئيس الحكومة كان في رسالة واضحة من مكتب رئيس الحكومة في 14/6 من ممالات مكون من كان لمصراد رشم مشلاء
0: القائمة
1: بأعماله. الرسالة بتتوجه إلى المدراء العامين في الوزارات، وبتتوجه لهم أنه إحنا نحكي على الاقتصاص بس بآخر السنة. فإحنا بنتفاجأ عسى أنه بيرجعوا من يعني تحت الرادار وبشكل خفي بيرجعوا بدم يقتطعوا حاسة في وانا اشي غلط. فاحنا بنحكي لهم احنا بنلزمكم باللي انتو حكيتوه، واعطي فرصة للوزارات انها تاخذ الميزانيات وتحولها لمشاريع حقيقية او نداءات.
0: نعم، ولكن أليس يعني أنبل من الحفاظ على حياة الناس، يعني لربما تغيير هذه السبل وهذه الطرق وتحويل ربما ميزانيات من هنا إلى هناك، من هذا الهدف إلى ذاك الهدف، لربما سيأتي حل معين في نهاية المطاف لوضع حد لعملية القتل المستمرة في المجتمع العربي.
1: نحن بنيجي بنحكي، هل السؤال إذا بزيد ميزانيات الشرطة وجهاز الأمن العام هل إذا تحل مشكلة الجريمة؟ ما
0: أنا بقول إنه بتحل، أنا بقول نحاول تغيير الديسكيت، تغيير الطرق والسبل والوسائل، هذا ما أرمي إليه. لربما لأننا تائهين أخي الكريم، وأنت تعرف أكثر مني

0: كم من الضياع الذي يراود هذا المجتمع، كم من الخفية والخشية التي تراود هذا المجتمع، كم من الناس لا يريدون الخروج من أبواب بيوتهم خوفا على حياتهم. فلربما نقل ميزانيات هنا ونقل ميزانيات هناك، لربما هناك بارقة أمل بهذه الطريقة بأن نغير شيئا ما على وضع الحال.
1: أنا بفهم هذا التوجه، بس الإشي الحقيقي اللي بصير إنه الوضع اللي موجود في المجتمع العربي من فقر، من بطالة، من وجود أطر للشباب الصغار والأولاد، من مشاكل في التخطيط والبناء، من كل هذه المشاكل مجتمعة هي بتخلق بيئة خصبة للعنف. فإذا إحنا نحكي أنا بدي أخذ المصاري من هذا المحل وأحطه عشان الشرطة تحارب، وممكن الشرطة كل اللي بدها إياها اللي هي وظائف لعندهم ولا جهاز الأمن العام، بس مجرد وظائف اللي بدها تحط اللي بسموها تكانين بالعبري، هاي اللي بدها إياهم
0: ملكات. إذن يعني اعتراض شامل من قبل كل المؤسسات العربية، الجمعيات المدنية،
1: هذا التوجه. كمان في ناس اللي هم مختصين برضو أبدوا اعتراضهم. احنا كمساواة أبدينا اعتراضنا، وصلنا البارحة مكتوب وأرسلنا قبل المكاتيب اللي أدت إلى تجميد القرار حتى آخر السنة. فاحنا بدنا نلزمهم باللي هم حكوه، احنا آخر السنة تعالوا ناقشوا الإشي مش هسا.
0: الحديث يدور عن كم من المبالغ؟
1: الاقتطاع اللي هسه محكي فيه هو 570 مليون شيكل. الاقتطاع السابق كان الاقتراح على 1.4 مليار.
0: يعني عمليا نحن نطالب وبشكل منطقي بأن لا تحول هذه الميزانيات لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي على حساب أمور أخرى مهمة.
1: في استاذ زهير، في كمان في خطة كانت لمحاربة العنف 549. الخطة هاي بالوزارة للأمن القومي استغلت منها نصفها، واللي ميزانية وزارة الأمن القومي فيها 1.5 مليار. حسب التقارير الأخيرة اللي وصلتنا بنهاية 2025 في هناك 750 مليون شيكل غير مستغلة، طبعا المبلغ تقريبي. فإذا بتكون ميزانية لمحاربة العنف في هاي الخطة فيها 750 مليون شيكل، خذوها من هاي، ده جيتوا على حساب التطوير تأخذوا المصاري من هناك.
0: لا شك يعني أن هذا المطلب هو مطلب مهم، يجب على الحكومة بأن ترصد الميزانيات وتجد المصادر من أجل مكافحة هذه العملية، ولا تأتي هذه الأمور على حساب التطوير والتطور في المجتمع العربي. إذن الخطوات التالية ماذا ستكون فيما لو رفضت الحكومة هذا المطلب الجمعي؟
1: الخطوات الآتية يجب تكون كل الناس المختصة، أعضاء الكنيسة، كل الجمعيات المدنية بقلب رجل واحد تشتغل على منع هذا الاقتطاع، أو نتوجه للمحكمة في حال قرارات الدولة تمشي بهذا المشروع.
0: أنت تعرف حتى قرارات المحاكم باتت تحت دائرة علامات الاستفهام، لأن هذه الحكومة ترفض رفضا تاما الانصياع حتى إلى العدل والصدق وقرارات هذه المحكمة.
1: نحن بتوجهات أيضا إعلامية توعوية أيضا في المقابل، المحاولة للوصول إلى كل واحد بيقدر أثر على مركز الحكم. فنحن نفعل ما بوسعنا وما باستطاعتنا حتى نخدم المجتمع.
0: كل حقيقة مساواة يعني تعمل بلا كلل منذ سنوات طوال. السؤال هو، هل تجدون من الطرف الآخر أذان صاغية؟ هل هناك حقا بارقة أمل تستطيعون الالتئام وإياها؟ هل حتى هذه المؤسسات المهمة في حياتنا باتت في دائرة الشك أمام ذاك اليقين الذي يقول بأن هذا المجتمع يندثر مرة تلو الأخرى؟
1: صحيح، وفي هناك حالة من بدء يعني في من الحكومة حاليا بدها تعمل حالة من اليأس للمجتمع العربي. حتى المجتمع اليهودي الليبرالي، أنا مش بحكي عن المجتمع

0: العربي، هي بتحاول دائما انه تيأس، لكن الشغل الدائم والمتابعة أهم إشي. المتابعة يعني إنه المجتمعات المدنية أو الأشخاص المختصين أو كل أعضاء الكنيسة أو رؤساء البلديات ما يكلوش، ضلك على الهدف تاعك في كل الطرق اللي أنت بتشوفها صحيحة وقانونية في كل الوقت، بالآخر الحق برجع.
1: ولكن الميزانيات الصادقة التي من خلالها لربما نستطيع التغلب على هذه الآفة، هذه الميزانيات قد تكون تحت دائرة الشك أيضا هي، يعني عمليا تستطيع الحكومة أن تختزل من هذه الميزانيات وأن ترفض ميزانيات كانت قد قررتها في الماضي، ويبقى المجتمع العربي رافع اليدين يائسا ولا يعرف كيف يستطيع الخروج من هذه الدائرة. هل هناك خشية بأن تمتنع الحكومة من نقل كل هذه الميزانيات للمجتمع العربي؟
0: في هناك نوع من الخشية، ولكن المتابعة والذهاب إلى المحكمة والضغوطات على يعني طبعا المدراء العامين في الوزارات هم بدهم هاي الميزانيات، بالآخر الواحد بده وزارته تنجح، بده وزارته تعمل شغل، فإحنا هاي الناس برضو بنقدر إحنا نشتغل ونأثر عليها.
1: أوكي أستاذي الكريم سالم عباسي، أشكرك من مركز عدالة من مركز مساواة، وأتمنى لكم النجاح دائما. شكرا.
0: شكرا زهير.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: إسه خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
2: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد، فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
4: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
5: ريحة المنظمة إلى الأندلس، ترابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: مسافرين مصيفين
9: بس مع نظرين،
8: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
9: أشرم،
8: اليونان،
9: أشرم،
8: سينا،
9: فينا
8: وأي

وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
4: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
2: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: منظر الترابين مباشرة من النقب الحبيب، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أصدرتم بيانا بعد أن كانت هناك ادعاءات متناقضة ما بينكم وبين الشرطة. الشرطة تدعي بأنكم منعتم من هذه الشرطة محاولة إيقاف عملية العنف والجريمة والتسلح وما إلى ذلك، وأنتم تقولون بأن الشرطة عملياً اعتمدت إطلاق النار على العزل. كيف تدعم هذا الموقف؟
1: والله ندعم هذا الموقف. أول شيء الشرطة دائما عندها أخبار كاذبة. أول شيء هذا مش شرطة، هذا مشتار إيراني، يعني هذا الحرس الإيراني اللي موجود حاليا، موجود داخل الدولة عندنا، لأن الشرطة ما بتتعامل بالطريقة هاي وبالعنف على المواطنين. قامت بالاعتداء في قرية ترابين الصانع، فهم كيف، وقاموا بإطلاق النار في الحي السكني على الأولاد، وهذا يعني يوميا نحن بنشاهد هذه الأمور.
0: يعني قل لي منذر، يعني المنطق السليم يقول بأنه لا داعي للشرطة بأن تستخدم الأسلحة دون سبب. ألم تكن هناك أسباب؟
1: لأنه فش يعني ما في شيء بيجبرك أنك لسلاحك والطخ، فش شيء، فاهم كيف؟ بس هذولا شلة زعران، هذولا مش شرطة، هذولا زعران، هذولا إجرام. الوزير تبعهم الفاشي هذا وزير مجرم، فاهم كيف، وجاي يفرض عضلات بس على المناطق العربية، يعني في كل المناطق اليهودية في إجرام وفي قتل وفي
0: بس احنا منظر مش من مصلحتنا انه يعني نعطي الشرطة الامكانية او على الاقل قوات الامن امكانية معينة بانه تحارب اولئك الذين لا يريدون لنا الحياة.
1: والله احنا بنعطي الشرطة كل الاصلاحيات والامكانيات لمحاربة العنف، بس لما انت بتشوف ان الشرطة هي بذات نفسها هي اللي بتعمل العنف وهي اللي بتعمل الاجرام وهي اللي بتقتل وهي اللي بتسوي، فأصبح هاي مش شرطة، هاي خارج عن القانون.
0: كيف بتدعموا هذا الموقف؟ هل مثل ما أنا فاهم كان في توثيق بالفيديو، ليس كذلك؟
1: توثيق بالفيديو، توثيق بكل شيء، يعني مصورين وكل شيء.
0: إيش يعني بتشير هذه الصور؟
1: هذه بتشير على فرض السيطرة على المناطق العربية والترهيب، يعني تخويف العرب، فاهم كيف؟ مش أكثر. ابتزاز، سلب حقوق، كل شيء.
0: لا ولكن عينيا الفيديو يعني صور مشاهد معينة مثل ما أنا فاهم، وصور التي تشير بإطلاق النار على العزل، هيك يعني الادعاء بالنسبة لكم؟
1: على العزل ولا شيء، هاي حاجة. أنت جاي تفتش عند واحد، روح فتش في بيته، خلص تفتيشك، لا إيش قاعد بتطخ في نص الحارة.
0: منظر انت بتمثل مين؟ بتمثل الشباب، شريحة الشباب،
1: قرية ترابين الصانع وشباب النقب.
0: ترابين الصانع صار له سنوات طوال قائمة على الخريطة النقبوية، بعد الأوضاع السيئة لغاية الآن من ناحية اقتصادية،
1: بعضها يوميا نواجه العنصرية.
0: لا أنا بس بحكيش بس على العنصرية، بحكي كمان على مواجهة الحياة. يعني الترابين الصانع هي من النقب، والنقب ينزف دماء في السنوات الأخيرة، هل ربما هذا هو السبب بأنه أوضاع العنف والجريمة استفحلت في ترابين الصانع؟ أيضا
1: ترابين الصانع فيش فيها لا عنف ولا فيها إجرام ولا فيها أي شيء من اللي بيدعوا، فهم كيف؟ ترابين الصانع فيش بلاغ واحد عند الشرطة من قرية ترابين الصانع على عنف ولا على إجرام.
0: يعني ما كانت في مواجهات في الماضي؟ أنا بذكر أنه كان في أحيانا
1: في مواجهات مع الشرطة، لأن الشرطة خشت بطريقة غير صحيحة، خشت العنف، خشت الضرب، خشت الطخ، خشت

0: قنابل غاز خشت بالاعتداء على النساء، بالاعتداء على الشياب، بالاعتداء على الأطفال. فطبعا دي واجه الواحد.
1: هل لكم عنوان لكي تشتكوا؟
0: والله اشتكينا في ماحش مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بس لكان هذه كلها مؤسسات حكومية تابعة على صارت للدكتاتورية.
1: اصطلاحاتك ومصطلحاتك كتير حادة، انت نوعا ما غاضب على المؤسسة الإسرائيلية.
0: مش المؤسسة الإسرائيلية، بطل فيها مؤسسة إسرائيلية، صارت فيها مؤسسة صهيونية
1: على حساب العرب وعلى حسابنا؟
0: على حساب العرب، أكيد على حساب العرب، وإحنا العرب ما شاء الله علينا كلنا متفرقين.
1: طب ممتاز، هاي النقطة
0: خلافاتنا السياسية حتأدي بنا للهاوية.
1: هاي النقطة المهمة، لأنه أحيانا النقد الذاتي ضائع وغائب عن المشهد عن المشهد اللفظي لما نتحدث عن لما نتحدث عن قضية العنف والجريمة. دائما إحنا يعني أمام شكوى معتادية واعتيادية للمؤسسة الإسرائيلية، ولكن يجب أن نقول بأنه الأشقاء البدو أحيانا ينسفون القانون في المناطق الجنوبية.
0: البدو ما بينسفوا القانون في المناطق الجنوبية، أول شيء البدو دائما ماشيين على القانون، ماشيين يعني حسب العادات والتقاليد، لأنه في عادات وفي تقاليد وفي شرعية، فهم؟ أما أنت جي فقانون، فهم كيف؟ قانون بالعربدة، قانون بالاستفزاز، قانون مش دك تلاقي.
1: ولكنك قبل لحظات يعني انتقدت القيادة العربية،
0: انتقدت السياسيين وقيادات العرب السياسيين الفاشلين. أنا دا أقول لك 30 سنة قيادات العرب فهم ماشية في منهج سياسي فاشل. 30 سنة ما شفنا منهم غير الزعيد وإحنا ونفعل وهم ولا إشي، فاشلين. خلص أجل الوقت إنه نغيرهم ونخلي الشباب يتقود. أنتوا يلي من أحمد طيبة لمنصور عباس ليوسف لا لا لا لا إلى آخره، فاهم كيف؟ خلص أعطيهم العزلة، بكفيهم 30 سنة ما سويتوا ولا حاجة، شوفوا غيركم.
1: ولكن مقارعة المؤسسة الإسرائيلية مش سهلة، يعني أنت عم تحكي على أسماء بتقارع المؤسسة الإسرائيلية وبتحاول منع المؤسسة الإسرائيلية.
0: الحين الأسماء اللي حطيتها وأنا بوقف ورا كلامي، فهم كيف؟ هذه أسماء فاشلة وما جابت أي نتيجة، وأسماء فهم كيف لا يصلح أن يكونوا قياديين للعرب في الداخل.
1: يعني هل بسبب ذلك ستقاطع أنت وزملائك في شريحة الشباب بهذه الانتخابات القريبة؟
0: طبعا إذا ما كان في مشترك وإذا ما كان في توحد وإذا ما كانت قائمة واحدة هي، فهم كيف، المسؤول عن كل العرب سواء من الشمال إلى الجنوب، مسؤول واحد بيتكلم عن نطاق واحد، نطاق الداخل. أما مسؤول فهم كيف، أنا أعترض خليك أعترض في بيتك عند مرتك، مش عندنا، مش في الكنيسة ولا في القوانين اللي بدك توضح للعرب.
1: يعني حتى لو جاء عضو كنيسة لمؤازرتكم بمحنتكم سترفضون استقباله في طرابين الصانع؟
0: والله اسمع، هو أجو والكل بيجي انت عارف قبل الانتخابات عشان التصوير، وإحنا معكم، بس أنا بقول لك اليوم إحنا صحيين. كان زمان بتضحك على البدو بتيجي بتقول والله تقعد عندنا بتضحك لنا وبنعطيك اللي بدك إياه، بس الحين إحنا صحصحنا لحالنا والبدو صحصح والبدو من زي زمان.
1: ايش الخطوات بعد ما صحيتوا؟ ايش الخطوات
0: اللي بإذن الله، باذن الله يعني احنا يعني ان شاء الله في الوقت القريب هذا ودنا نسوي حزب اسمه حزب النقب، وهذا بدافع بس عن النقب. انت يا منصور عباس يلي قاعد في المغار غادي، ولا هامك شو بصير عنا، ولا هامك من هدم البيوت،
1: لا
0: ولا هامك،
1: لا ما نقدرش نقول طبعا انه مش هامه او غيره،
0: لا لا مش هامه، مش هامه اخوي. يعني لو انا بقول لك، انا لو هامه كان حاط بيته عنا، لو هامه كان بيته عنا هون بيطلع من عنا من هون، لأنه لما الصبحيات بتيجي الجرافات وبيجي الشرطة بخشوا عنا بتلقى منصور عباس واقف بصدره واقف قدامها، لأنه أنت بتمثل النقب. كنت
1: قل لي يعني في يعني نية الآن حقيقية بإنشاء حزب نقباوي عربي يمثل أبناء النقب وهم من النقب؟
0: بيمثل النقب.
1: لمين تابع هذا الحزب؟
0: والله اسمع، حاليا نشتغل عليه، بس ان شاء الله هذا بيطلع للضوء في الوقت القريب.
1: في اسماء اللي بتقود هذا الحزب؟
0: في اسماء، وان شاء الله مش هقول الاسماء حاليا، بس ان شاء الله.
1: ولكن

0: القرار هو نهائي بدخول الانتخابات
1: إن شاء الله.
0: أشكرك سيدي الكريم، شكرا شكرا.
1: حياك
0: منذر الطربين من طربين الصانع.

الزميلة ياسمين عابد هي معدة هذا البرنامج، إيهاب عويس في التقنيات الهندسية والموسيقية، وأنا زهير بهلول. كلنا سننضم إليكم بعد أخبار العاشرة والتي ستتلوها عليكم الزميلة ياسمين غمل.

0: صفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
5: بس أمكور أمكور أمكور.
6: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
5: أمكور أمكور أمكور.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيريو.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

الأخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في 46 من عمره من منطقة حيفا بشبهة التحرش الجنسي بقاصرات عبر مجموعة الواتساب. وبحسب بيان الشرطة تواصل المشتبه به مع القاصرات عبر الواتساب وأدار معهن محادثات ذات طابع جنسي. وأضافت الشرطة أنها ستطلب من محكمة الصلح في طبرية تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. تعقد لجنة الداخلية البرلمانية في هذه الأثناء جلسة لبحث قضية هدم البيوت في النقب بحضور وزير الأمن إيتامار بن غفير. ويأتي عقد الجلسة في الوقت الذي أعلن فيه بن غفير عن نيته هدم المزيد من البيوت غير المرخصة في النقب. وقال مؤخرا خلال مشاركته في مؤتمر مركز الحكم المحلي إنه هدم حتى اللحظة ما يصل إلى 5700 بيت غير مرخص في السنة الأخيرة. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الوصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية، إلا أن جنود الجيش أجبروا الطاقم على نقل المعتقل أو المصاب إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. في غزة أطلقت آلية الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع. وأكدت مصادر محلية أن الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار متواصلة وتستهدف مناطق متفرقة من القطاع. في السياق، أعلنت الأمم المتحدة تسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الحالات سجلت في محافظة خان يونس. وأرجعت الأمم المتحدة تفشي المرض إلى ظروف الاكتظاظ الشديد وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. كما رصدت فرق الأمم المتحدة انتشار القوارض والطفيلات في 83% من مواقع النزوح. يصل اليوم إلى إسرائيل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه المنصب، وذلك حسب ما أفادت شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر.

0: مطلعة. وبحسب التقرير من المتوقع أن يلتقي هيكسيث برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن كاتس في زيارة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من احتمال إقدام الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 المتطورة لتركيا. توعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على مناطق في جنوب البلاد ووصفتها بأنها عمل عدواني سافر، وأكدت أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية، وأضاف قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على انتهاك إيران لقرار وقف إطلاق النار. أدانت الخارجية الكويتية تكرار الاعتداءات الإيرانية وآخرها صباح اليوم مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وأمنها، وأضافت الكويت أنها تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها. أعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات عن رصد قنديل البحر المكعب في منطقة خليج إيلات، وأوضحت السلطة أن الحديث يدور عن حدث نادر وعن رصد محدود لهذا النوع من القناديل، وأكدت السلطة أنه لا حاجة للهلع والامتناع عن السباحة في منطقة خليج إيلات ويكفي إبداء الحيطة والحذر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الدكتور مصطفى إبراهيم مباشرة من غزة.
1: صباح الخير، أهلين بك زهير.
0: صباح الخير. إذن هناك قرار بحل لجنة مهمة ومؤسسة قائمة في قطاع غزة في عقاب التطورات الأخيرة.
1: نعم، أعلنت أول أمس عن حل لجنة العمل الحكومي، لجنة الطوارئ. ربما كان في خطوة تعتقد حماس أنها قد تؤسس لعمل شيء جديد في ظل تعثر المفاوضات فيما يتعلق بنزع السلاح وعدم التزام إسرائيل بما طلب منها في المرحلة الأولى، وأيضا الضغط الممارس على حماس بضرورة نزع السلاح والمباحثات التي تجري في مصر ولم تسفر عن أي شيء، بالرغم من أن الفصائل تقول أنها توصلت إلى بعض المصطلحات بدل نزع السلاح حصر السلاح، لكن حتى الآن إسرائيل تتضرع في كل مرة بأكثر من ذريعة، مرة البنية التحتية، نوعية السلاح، الأزياء التي ترتديها كتائب القسام أو الأجنحة المسلحة. يعني إسرائيل ما زالت تتضرع وحماس والفصائل تتشبث بموقفها. ربما جاءت هذه الخطة قد تكون دفعة لأن تعمل على حلحلة هذه المواضيع، لكن للأسف أعتقد أنها خطوة لن تؤدي إلى شيء جديد.
0: لأنه في نهاية المطاف، نحن نتحدث عن لجنة تعمل من أجل طبعا تخفيف العبء والمعاناة عن السكان، وعملية الحل تأتي بأهداف متناقضة تماما لما أعلنتها حماس.
1: لأن هي اللجنة هي التي تدير غزة، هذه اللجنة الإدارية أو لجنة العمل اليوم الحكومي بمثابة حكومة، وكلاء وزراء ورئيس وزارات مختلفة، صحة، تعليم، الزراعة، كل تتعلق بأمور الحكومة التي تدير غزة، التي كانت تدير غزة قبل الحرب وأثناء الحرب بشكل أخر. بعد وقت إطلاق النار عادت حماس بناء ورممت هذه الوزارات وهذا هؤلاء المسؤولين، وهي من تدير العمل اليومي سواء من خلال الشرطة، الأجهزة الأمنية، وكلاء الوزارات الموجودين أو المدراء العامين في الوزارات المختلفة، وهي على الأقل يعني توفر نوعا ما من الحد الأدنى من الأمن. لا وجود أمن وإسرائيل.
0: هل تعتقد دكتور هل تعتقد بترسيم مستقبلي سريع بأن هذه العملية قد تسيء أكثر فأكثر على الأوضاع المدنية في غزة؟
1: يعني عمليا لم تنسحب، يعني هناك من يدير ومن يسير أعمال هذه اللجنة، طيب أن رئيس اللجنة قدم استقالته، لكن هناك من يدير، يعني على الأرض ما زالت أفراد الشرطة يعملون، المستشفيات، كل الوزارات تعمل، صحيح أنها لا تقدم الحد الأدنى من الخدمة للناس، لكن هي عملية ما زالت موجودة، وهي خطوة سياسية اعتبرتها حماس والفصائل الأخرى مهمة للدفع باتجاه لحلحة الأمور. وأيضا حتى أن ميلادانوف ممثل السلام والذي يعني قدم خارطة الطريق في شهر 3 بناء على وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن لم يقدم المطلوب، وإسرائيل أيضا تعاطى معه تماما، لذا حماس يعني رأت بذلك نوع من الضغط، الضغط على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة والوسطاء أن تعود اللجنة الوطنية أو تستلم مهام قطاع غزة، وأن هناك موظفين ما زالوا موجودين، وإذا ما تم تشكيل اللجنة وتشكيل القوة الشرطية التي نسمع تأشر أنه يتم تدريبهم، لكن لا نرى على الأرض أي شيء. لذا هي كانت خطوة من حماس للضغط، هل هي تنجح أم تنجح؟ أعتقد حتى الآن لا يوجد شيء ينجح.
0: ولكن من يستمع إلى يعني هذا التحليل الجدير يعتقد أيضا من الناحية الثانية بأن حماس تريد اقتطاع كل الصلاحيات لإدارة دفة الأمور في قطاع غزة.
1: هي طالما أن حماس تقول لا توجد إدارة وطنية ولا عودة ولا وجود قوات شرطية، هي تدير غزة عملية، لأنها تدعي أنها هي التي تحافظ على الأمن العام لإدارة شؤون الناس، فهي لا تقول لا نترك الأمر للفضاء كذا هيك أو للفوضى، لأن الأوضاع تعرف فوضى شديدة في قطاع غزة، مهما قامت حماس من محاولة ضبط الأمن على سبيل المثال إلا

0: أن هناك شجارات يومية، عمليات قتل، عمليات سرقة، هي تعمل على تنظيم دخول المساعدات.
1: على فكرة هذه الأمور تغيب عن مسامع الناس الذين يهتمون بغزة بالعناوين الرئيسية ولا يلتئمون مع قضية القتل ووائد حياة الناس والفوضى في الشوارع وما إلى ذلك.
0: يعني حماس إلى حد ما تسيطر على هذا، لكن في لحظة قد يندلع شيء بين إحدى العائلات الكبرى، فتكون هناك عدد من الإصابات والقتلى إذا لم يتم التدخل بسرعة. وفي حالات تدخل أفراد الشرطة وإسرائيل قصفتهم، يعني حتى القصف المستمر لأفراد الشرطة، الناس طبعا غاضبون ولا يريدون أن تستمر حماس في الحكم، لكن هذا هو الموجود. يعني بالرغم من كل ما الانتقادات التي توجه لحماس وإدارتها، لكن في ظل عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار و 9 أشهر من القتل اليومي، كل يوم أكثر من 1060 شهيد حتى الآن و 3500 إصابة، والأوضاع المعابر والأوضاع الإنسانية الصعبة، فكل ذلك يدفع حماس على أن تبقى لغاية أن تحل محلها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: وانتقدت دكتور مصطفى، انتقدت بحدة في بداية حديثي وإياك المفاوضات التي كانت في القاهرة، هل أوقفت هذه المباحثات نهائيا بسبب عقمها؟
0: لا، لم تتوقف. وفود حماس أعتقد موجودة في القاهرة، ربما كان الأسبوع الماضي وفد حماس والفود الفصائل، وأيضا كان المفروض أن ميلادونوف يكون في القاهرة، لكن لأن الفصائل توجهت للتعزية بسمييني لدفنه، أعتقد أن هذا الأسبوع سيكون هناك لقاءات مع ميلادونوف، هكذا تقول بعض مصادر الفصائل المجتمعة في القاهرة. لكن هل يتم زحزحة في هذا الموضوع؟ الفصائل الآن، ميلادونوف طلب رد على الرد الذي قدمته الفصائل فيما يتعلق بحصر السلاح، فيما يتعلق بموضوع مزامنة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والتزام إسرائيل وغيرها من البنود 20 التي كان هناك جدل عليها، خاصة فيما يتعلق بحصر السلاح أو نزع السلاح. ميلادونوف ما زال متمسك، ورأينا الرد على حركة حماس من خلال بيان مجلس السلام واللجنة الوطنية أنه سلاح واحد وحكومة واحدة، لكن لا يوجد على الأرض أي شيء قد يبشر أن المفاوضات أو المباحثات في القاهرة قد نجحت أو توصلت إلى حلول، إذ أن كل ما عاد ميلادونوف وعرض الأمر على الإسرائيليين يرفضوه، حتى أن خارطة الطريق التي وضعها ميلادونوف هي فيها جزء من يعني الإجحاف، لأن قرار وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن يقول على القوات الإسرائيلية أن تنسحب وأن تحل محلها هيئة الاستقرار أو القوات المتعددة الجنسيات، أن تقوم إسرائيل بترميم المستشفيات، بإدخال المعدات، بإدخال كميات كبيرة من المساعدات. وللأسف هناك شيء خطير ربما لا يدركوا كثيرين من غير المتابعين أو المتابعين من الخارج، أن المجتمع الدولي لم يعد يمول المساعدات كما كانت في السابق. ربما ما يدخل من مساعدات لقطاع غزة ما دون 30%، وذلك بسبب عجز المجتمع الدولي على تمويل هذه المساعدات.
1: عجز أم سياسة مبرمجة؟
0: طبعا هي ضمن سياسة ربما، أو أن المجتمع الدولي لا يرى أن هناك تقدم على سبيل المثال في موضوع وقف إطلاق النار، مع أن المجتمع الدولي هو الذي يضغط على حماس بضرورة في الالتزام، في حين أن إسرائيل لم تلتزم أيضا بالمزامنة بإنهاء المرحلة الأولى للانتقال إلى المرحلة الثانية والانسحاب. ونتنياهو يهدد بتوسيع أكثر في المنطقة الصفراء، وهي موسعة يعني أكثر من 65% ربما الآن، وأوضاع إنسانية كارثية جدا في قطاع.
1: كانت على عتبة 50% في حينه. سؤال أخير دكتور مصطفى إبراهيم، ودائما طبعا أنهي الحديث وإياك عن حالتك الشخصية، هل حطت أقدام عائلة إبراهيم في منطقة آمنة في الآونة الأخيرة؟
0: لا يوجد مناطق آمنة في قطاع غزة. أنا ناجح، دمرت بيتي وبيت ابني وعائلتي، نحن واحد يعني مثل زينا زي الناس، متأجر بيت في مدينة غزة، لا يوجد آمن في غزة. أنا موجود في الشارع الآن، وقد يقصف في كل لحظة بالقرب مني أو في المكان اللي أنا فيه، لا يوجد آمن في غزة، لا توجد مناطق إنسانية كما يتم ترويج له، لم يعد هناك منذ البداية لا يقدم إنسانية. إسرائيل

0: القصف في كل لحظة. وتزال بالأمس استشهد مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية للمساعدات وهو من الشخصيات الوطنية، معلم اللغة الإنجليزية ويحظى باحترام كل الناس، كان يمر في منطقة الصبراء فاستهدفت سيارة بالقرب منه استشهد. هذا حال جميع الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وأود أن ألفت عنايتك دكتور مصطفى إبراهيم بأننا أيضا هنا في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في هذه الديار نقطف حياة بعضنا البعض مرة تلو الأخرى ونعاني الأمرين، ولكن شتان ما بيننا وبينكم لأن الأمور هناك كما تتحدث حضرتك هي أمور تقريبا يائسة.
0: طبعا الوضع يدعو إلى اليأس والإحباط في ظل عدم تقدم. هناك مفارقة بالأمس كانت مباراة مصر والأرجنتين، الفلسطينيين برغم كل الهم الذين يعيشونه لكنهم يطابعوا القدم. رأيت ربما المشاهد هكذا هو، يعني نشبه حالنا بحال ما جرى للمنتخب المصري، الألم، الحزن، الفخر، الغضب، الإحباط. هذا هو حال قضية غياب العدالة، ومع ذلك الفلسطيني يجب أن يعيش حياة ويفرح بالحد الأدنى وبالقليل، ومن ثم يعود إلى خيمته في الحر القائض والبراغيث والحشرات والجرذان. هذه حياة الناس، الإنسان قادر على صنع المستحيل، لكن في ظل أوضاع كارثية أعتقد أننا يعني بالكاد نحيا بكرامة.
1: يعني كنت أخجل أن أتحدث عن الرياضة في زخم هذه الأقوال والتحليلات التي ترد على لسانك، ولكن في نهاية المطاف ظلمت جمهورية مصر العربية. نعم. ظلم العرب بالأمس.
0: نعم، وهناك حزن شديد في غزة كما باقي الدول العربية، لذا يعني ربما شبهنا حالنا بحال كرة القدم وغياب العدالة عندما يقدم رئيس الفيفا على إلغاء بطاقة حمراء للاعب الأمريكي. وما شاهدناه وما نسمعه من كبار المعلقين والرياضيين في العالم أن مصر بالفعل ظلمت، كانت هناك جدل كبير في بعض اللقطات.
1: نعم، وكانت حاسمة هذه القرارات، كانت حاسمة وهي التي حددت النتيجة في نهاية المطاف.
0: بدأ الناس الآن بالرغم الغضب يتوجهون وينتظرون المغرب أيضا ليعوضوا ربما حزنهم وغضبهم عما يجري. وهم دائما يقولون أننا نشعر بالغضب والغياب العدالة ليس مع القضية الفلسطينية بل في كل القضايا العربية، وهي مصر الدولة العظمى ونصف مليار عربي لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم في محفل دولي كما هو في الفيفا وغيرها من المحافل. لذا دائما غياب العدالة يؤدي إلى غياب المساواة، وهو هذا حال الفلسطينيين الذي ينعكس أو انعكس بالأمس على حال المنتخب المصري في كأس العالم في أمريكا.
1: أشكرك الأستاذ المعلق الرياضي الكروي الدكتور مصطفى إبراهيم، شكرا.
0: أهلا بك أستاذ زهير.
1: بأمان.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 4989.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص.

0: تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة.
1: الشمس دائما.
2: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
3: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
1: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: إذن المونديال مثير ولكنه ظالم. الظلم انعكس تماما أمامنا بالأمس حينما هزمت جمهورية مصر العربية أمام الأرجنتين حاملة الكأس 3-2، ولكن في نهاية المطاف العدالة لم تطبق والصدق لم يتحقق، وكرة القدم أثبتت بأنها حكر في الوقت المناسب وفي الاختبار الحاسم. هي حكر للأثرياء، هي حكر للبيض، هي حكر لكبار القوم، والفقراء لا مكان لهم حتى على الربيع الأخضر. سلامات لسمير عيسى وزاهي أرملي.
1: سلامات.
0: تعقيبك زاهي على هذا الكلام، هل حقا أنا عم بزيدها ولا هذا اللي صار؟
2: يعني في منه إشي حكيك أكيد زهير، ما فيش عليها جدال، لكن بنهاية الأمر كمان في أشياء لازم كنا نشوفها بالأساس من ناحية كروية، يعني بالأساس مش ناحية تحكيم وناحية عدالة وناحية هاي الشغلات، في منه
0: بس مصر يعني أدت أداء كبيرا يعني وتقدمت 2-0، وميسي أخذ ضربة جزاء بناء على عرقلي تماما كالعرقلي اللي كانت في وضع 2-2 ما قبل تسجيل هدف الفوز، ولم يعني يحرك ساكنا مثل ما بقوله حكم المباراة، وحتى الفار لم يتدخل. لماذا؟ كيف؟
2: ما بنعرفش يعني شو اللي صار، ليش هيك، ليش الفار ما بعتش للحكم انه لازم تفحص، لازم تساوي، لازم ما الغي الهدف،
1: لانه ليش مقرر جاهل، لانه ليش مقرر قبل بدايه المباراه.
2: انا باخذ ساعاتي ومسؤوليتي هاي الشغلات كلها بالاساس، لانه نحن نتعامل بكره القدم ولازم نكون نضاف هاي الشغله.
0: بس يا ريت هيك زاهي،
2: اللي صار امبارح هو اشي مش مضبوط، وهذا لازم يعني كمان قضية ترامب في تدخله بإرجاع البطاقة الحمراء وإعطاء اللاعب الأمريكي يلعب في المباراة،
0: هذا بعزز
2: كمان هذا معناته في إشي مش مضبوط.
0: يعني سمير
1: أعتقد صباح الخير، أعتقد إنه كان في ظلم تحكيمي رهيب. انتهى عهد النزاهة الرياضية بعد الأمس. المنتخب المصري أدى أداء رائع مميز رهيب، ممكن كان في عنده أخطاء تكتيكية إنه خط الدفاع التصق بمنطقة 16، كان المفروض يبعد ما يقارب 20 متر، ساعتها المسافة للمرتدات بتكون أقصر وأخطر. محمد صلاح ارتكبوا خطأ فادح على قدمه اليسرى إذا أنا مش غلطان، يستحق ضرب جزاء 11 متر.
0: في وضع كانت النتيجة 2-2.
1: نعم، من هناك انتقلوا لهجمة مرتدة وأحرزوا هدف
0: 100%.
2: هون أنا بدي أنتل سمير، هون أنا بدي أنتل وين ال ال ال يعني

0: يعني الفريق المصري في الهجمة هاي طلع 9 لعيبة والنتيجة 2-2. مش بحاجة كان يطلع 9 وخلوا لاعب الأرجنتيني من شقة اليمين فارغ بدون حراسة بدون إشي، وهذا بتأدي هو خطأ. والشغل الثاني بالأساس، أنا قلت امبارح ببرنامج مصطفى، قلت إذا بدك تغلب الأرجنتين سكر ميسي، وميسي امبارح ما تسكر في آخر 10 دقائق، ميسي كان حر، ميسي حضر تبطير.
1: بس النقطة الحساسة زاهي، ليش الفار وافق أنه يرجع إلى الخلف ويشوف الخطأ اللي ارتكبوه على اللاعب الأرجنتيني، بينما على محمد صلاح الفار ما طلب من الحكم أنه يرجع إلى الخلف؟
2: أقل الإيمان كان أنه الفار يطلب يعني من الحكم بأن يأتي إلى الشاشة.
0: فيش نزاهة بشغلات على الشكل، فيش نزاهة. شو تعمل
1: زوير بقوله بالفيفا، العنوان تاع الفيفا فير بلاي، أعتقد أنه لا في فير ولا في بلاي. كرة القدم للكبار مش للصغار، كرة القدم لا أصحاب رؤوس الأموال مش للفقراء. هذا اللي أنا عم بشوفه بالفترة الأخيرة. مؤلم جدا ما حدث بالأمس، لأنه 120 مليون مصري ناموا ودموعهم في عينيهم. أعتقد أنه مش بس 120 مليون مصري، وإنما
2: نصف مليار عربي يعني اهتموا بهذه المباراة التي كانت عمليا مصدر اهتمام في كل الدنيا. وفضيحة الفيفا وفضيحة التحكيم ستبقى ملازمة لنا خلال السنوات القادمة. انتهى عهد السذاجة في كرة القدم. كنا نعتقد أن الرياضة هي ساذجة، هي شيء يعني مرتبطة بالنفوس وبالأريحية وبراحة الإنسان هو والكرة واهتمامات الناس وما إلى ذلك، ويبدو بأن الكرة هي سياسية، بأن الكرة هي عدم ظلم.
1: والشيء المخزي أنه الفيفا بتمنع تدخل سياسي بكرة القدم وبالرياضة بشكل عام، ولكن اللي أنا شايفه أنه السياسي في تدخل من أوسع أبوابها إلى ما يسمى كرة القدم. زي ما قال زاهي، ترامب تدخل في منح اللاعب السماح في أنه يشارك بالمباراة أمام بلجيكا، وانت صارت هاي بكرة القدم، ما صارت هاي أول مرة تاريخيا.
2: الأستاذ مجد
0: المنتخب الأمريكي أخذ جزاؤه، يعني أقول لك بصراحة
2: زاي وسمير
0: في من يعاقب الشغلات هاي بالأساس.
1: صار اللي خسر 4-1 مش 7-1.
2: على كل حال، لو كنتما في الملعب ولو كنتما شريكان في هذه الفضيحة، كيف كنتما لتشعرا في نهاية المطاف صبيحة هذا اليوم؟ يعني دكتور مصطفى إبراهيم تحدث وإياي من غزة، وقال لي أنه الغزيين رغم كل مشاكلهم ومآسيهم ومعاناتهم اهتموا بهذه المباراة، وكأن الأمور في غزة هي طبيعية 100%.
1: غير لازم الكل يعرف أنه كرة القدم هي مصدر فرح لألوف مؤلفة من الناس وحتى للملايين. العالم العربي بشكل عام بحاجة للحظات فرح. خطفوا مننا بالأمس لحظات فرح. التحكيم السيء خطف من قلوب الصغار والكبار، من قلوب الغزيين الضفة الغربية بالداخل بالخارج بمصر بجميع أنحاء العالم العربي، خطفوا فرحة سيئتين اللي احنا كنا بحاجة لها خلال 4 سنوات. هذا الاشي مؤلم. انا شخصيا بعرفش اذا راح اتابع واحضر مباريات المونديال.
2: زاهي، بعد هذه الكلمات القاسية والحادة
3: بوافق مع سمير بكل كلمة قالها بالأساس. يعني إحنا فرحتنا بالأساس لما بيطلع منتخب عربي، لأنه بهجتنا إحنا بالإشي الكبير هو وصول منتخب عربي لإنجازات كبيرة. أنا بعتقد المنتخب المصري والمنتخب العربي عم بيعملوا عملوا جهد وراح يعملوا جهد بالأساس. مصر عملت وحاولت وكلنا فرحنا بأداء بالنتيجة المؤلمة هاي، لكن بنهاية الأمر هذا واقع كرة القدم. يعني إذا مونديال بجمع ملايين الناس زهير بكندا وبالمكسيك وبالولايات المتحدة، وبيجي جمهور عن شكل، بتشوف أطفال بتفرح بالمباريات، أولاد أطفال اللي هني أنت بتعدين أبرياء، يقول اللي عندنا الرياض أهم إشي، لكن بيجي بنهاية الأمر ناس تافهين تتنقل هيك اللي بخربوا كل إشي اسمه الرياضة.
2: وأنا بدي أضيف لهذا الكلام هذه الجملة، يعني كنت عبداً

0: المباريات وللرياضة مدى حياتي، وأنا لست صغير السن، وبالنسبة لي الرياضة تجري في عروقي. ولكن بعد أن انبرأ أمامي بالأمس المشهد المخزي للفيفا ولهذا المونديال في هذه المباراة تحديدا، اهتمامي بكرة القدم أنا متأكد رح يقل عن ما كانت عليه الأوضاع ما قبل ذلك.
1: خليني بس أضيف جملة على كلامك المؤلم.
0: تفضل.
1: مؤلم جدا بعد مسيرة رائعة لك في الإعلام الرياضي، أنك أنت تكون محبط بهذا الشكل، هذا الشيء بيخيم على قلوبنا جميعا. وأعتقد أنه لازم نحضر حالنا نفسيا لمباراة المغرب، كيف ستطرد من المونديال أمام فرنسا.
0: هل ستطرد حقا زاهي المغرب ما قبل صفرة البداية أمام فرنسا؟
1: لكن الحكم فرنسي بالأمس
2: تعتاد نحكي من روح الرياضي. أنا بعتل هن اثنين أفضل فريقين ببعتاد المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، هن أفضل فريقين لازم يكونوا بالنهائي، لكن للأسف الشديد هن راح يلتقوا في ربع النهائي، وهذا الشيء اللي بالأساس واحد من الفريقين راح يروح. وبعتد أنا مرشحي حاليا، مرشحي والمغرب وفرنسا، لكن ما في تناقض، يعني مش راح يوصلوا اثنين للنهائي. هذا الشيء
0: اللي واحدة طبعا سيطاح بها وفي نهاية المطاف. ما هي المفاتيح سمير، رغم انه احنا يعني اخذنا عهد على انفسنا بانه ما نهتم كثيرا في هذا المونديال بعد هذه اللحظات المخزية، الا انه في نهاية المطاف لا نزال نعلق الامال على الفريق المغربي. ما هي اهم المفاتيح لاجتياز الحاجز الفرنسي؟
1: إنه ما يعتمدوش على خط دفاع مكون من 10 لاعبين، وإنما يلعبوا كرة القدم اللي اعتادوا يلعبوها في خلال المباريات كلها، يعتمدوا أكثر على الضغط العالي وإغلاق إمبيبي. مفروض إنه حكيمي يسكروا تسكيري زي ما لازم، وحكى زي وقال إنه وين المنتخب المصري من ميسي، لم يحظى بحراسة شخصية، كان المفروض إنه تكون حراسة شخصية على ميسي. وأنا بقول المغرب لازم تعمل حراسة شخصية على إمبابي.
0: زاهي،
2: أنا أعتقد أن الفريقين بيلعبوا بطريقة مميزة، يعني تعتنقوا ليك طريقة هجومية، الفريقين بيعتمدوا على لاعبين على مستوى عالي جدا، إذا كان بفرنسا وإذا كان بالمغرب. وأنا بعتقد اللي راح يكون أفضل في إغلاق المسافات بين الفريق، يعني بالأساس للفريقين، هو راح يفوز في المباراة. وأنا بعتقد المغرب ممكن يعملها زي ما تأملنا في مصر كمان، لكن بنهاية الأمر كل شيء هذا على ملعب الديش، ما يكونش على ملعب الفار أو الحكام أو السياسيين.
0: هل ما حكيناش ولا كلمة عن البزنس من وراء المونديال؟ هذا المونديال يعني مزبوط أفرز نتائج مذهلة ومباريات مثيرة، ولكن في نهاية المطاف التعب والإعياء وطول المدة وما إلى ذلك، يعني زي الماستيك، زي العلكي، يعني لا يمكن أن يستديم مهرجان من هذا القبيل إلى ما لا نهاية. يعني أرى وجوه اللاعبين متعبين، أرى بأن الجمهور يعني يصل إلى الملاعب ويشجع، ولكن في نهاية المطاف لا يمكن يعني الاستدامة خلال أكثر من 30 يوما في مباريات تبدأ ولا تنتهي.
1: يعني امبارح أنت طبعا تابعت المباراة وشفت ميسي بعد ما أحرز الهدف الثاني كمية الضغط اللي كان موجود فيها هذا اللاعب. إذا ميسي بعمره 39 سنة وبعد الخبرة الكبيرة بالملاعب هالقد كان مضغوط، هذا بدل قديش كل اللاعبين اللي موجودين اليوم الثمان فرق في الربع النهائي قديش اللي بحالة ضغط. نعم بحالة ضغط شديد جدا، ولكن في نهاية المطاف الفوز يبعد كل الإرهاق والتعب. أعتقد أنه كلنا راح نشتاق لهذا المونديال، مع أنه بالأمس صار في إشي اللي هو مخل بالنزاهة الرياضية اللي تعودنا ونشأنا وترعرعنا عليها. أعتقد أنه هذا مونديال ملون، مونديال سياسي، مونديال رهيب.
0: أشكركم زاهد، تفضل جملة أخيرة.
2: كمان جملة أخيرة زهير، أنه راح نشوف هذا الشيء الفترة هاي الطويلة للمونديال، أنه حوالي شهر ونص، قديش راح يكون له تأثير على اللاعبين في الدوريات.
0: 100% راح تلاقي دوري متعب، دوريات في العالم. مظبوط
2: بالضبط.
1: بس هذا المونديال امتاز انه النجوم اللي احنا بنعرفهم عادة كانوا في هذا الحدث بشكل رائع،
0: حضروا ولم يغيبوا. شكرا زاهي أرملي وسمير عيسى، شكرا لكما.
2: إلى اللقاء.
0: وهكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج يوم جديد.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: NGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 949-89. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
3: فيلي سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: التقارير الحالية العملية رعدك تكا على الصباح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة 2 شهر. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام 357 واحد، خاضع للأنظمة.

0: قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: الأخبار والحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في 46 من عمره من منطقة حيفا بشبهة التحرش الجنسي بقاصرات عبر مجموعة الواتساب. وقالت الشرطة أنها ستطلب من محكمة الصلح في طبرية تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق. تعقد لجنة الداخلية البرلمانية في هذه الأثناء جلسة لبحث قضية هدم البيوت في النقب بحضور وزير الأمن القومي. ويأتي عقد هذه الجلسة في الوقت الذي أعلن فيه بن غفير عن نيته هدم المزيد من البيوت غير المرخصة في النقب بعد هدم 5700 منزل في السنة الأخيرة. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، إلا أن جنود الجيش أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. في غزة أطلقت آلية الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع. وأكدت مصادر محلية أن الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار متواصلة وتستهدف مناطق متفرقة من القطاع. في السياق، أعلنت الأمم المتحدة تسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط، وأشارت إلى أن أكثر من نصف الحالات سجلت في محافظة خان يونس. وأرجعت الأمم المتحدة تفشي المرض إلى ظروف الاكتظاظ الشديد وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. يصل اليوم إلى إسرائيل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه المنصب، وذلك حسب ما أفادت شبكة CNN نقلا عن 3 مصادر مطلعة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في زيارة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من احتمال إقدام الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 المتطورة لتركيا. توعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على مناطق في جنوب البلاد. وأكدت أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وأن المسار الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق هو المسار الذي تحدده إيران. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وأضاف قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على انتهاك إيران لقرار وقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال. طير مباشرة.

0: للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحك وأوقاتك جميعا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. حلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الأربعاء 8 من تموز يوليو من العام 2026. أجمل التحيات لكم أينما كنتم على السماع، تسمعونا دائما على موجات إذاعة الشمس 101.1 FM وعبر التطبيق وعلى موقعنا أيضا. تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعونا، على الطرقات، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات، تحياتي لفريق العمل الذي يرافقني أيضا خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. انطلقنا إذن في مشوار بيت العيلة، المساحة اللي دائما نلتقي فيها بمواضيع جميلة جدا ومتميزة تتحدث عن مجتمعنا، عن عائلاتنا، عن الصغار، عن الكبار، عن كل ما يشغل مجتمعنا من قضايا اجتماعية، تربوية، اقتصادية، من جميع الأمور، يعني من جميع النواحي. رح يكون معنا مواضيع جدا جميلة خلال هالساعتين احنا بمشوارنا لغاية الساعة الواحدة.

أكيد أتمنى لكم أكيد مشوار جميل برفقتي، رح أرافقكم خلال هالساعتين بلقاءاتنا الجميلة مع ضيوفنا كمان اللي رح يكونوا بعد شوي. رح نستعرض المواضيع اللي رح تكون معنا خلال هالساعتين، ولكن قبل ما نكون مع استعراض المواضيع اللي رح تكون معنا، تعالوا نكون مع حكمة اليوم. اليوم رح نفتتح بيت العيلة بحكمة مميزة. ليس كل من يواسيك خاليا من الجرح، وليس كل من يعطينا يملك فائضا من القوة أو الراحة. أحيانا من يبتسم لنا يحمل في داخله تعبا لا نراه، ومن يمد لنا كلمة طيبة قد يكون هو نفسه بأمس الحاجة إليها. لذلك لعل أجمل ما نبدأ به هذا النهار أن نحسن استقبال الود من الآخرين، أن لا نستخف بالكلمة الطيبة ولا بالاهتمام ولا بالابتسامة العابرة، لأن خلفها ربما

قلبا اختار أن يعطي رغم ما فيه من ألم. بيت العيلة إذن حلقة جديدة بنفتح فيها الحديث على مواضيع جميلة جدا قريبة منا من كل واحد فينا في هذا المجتمع الرائع بالرغم من كل ما نمر فيه. وبالتأكيد لابد، يعني فكرت هيك بالأغنية اللي ممكن إنا نفتتح فيها بيت العيلة اليوم، لابد من الروح المصرية العظيمة والجميلة بالرغم من هذه الخسارة، بالرغم من هذا الظلم التحكيمي، ولكن الروح المصرية تبقى في أوج جمالها. يلا بيت العيلة.

صباح الخير لكم جميعا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس بيت العيلة، ومشوارنا ابتدأ. رح نحكي اليوم بمواضيع متنوعة. بداية رح نبدأ حلقتنا بالحديث عن تحديث من وزارة الصحة لبرنامج التطعيمات الروتينية للأطفال ابتداء من الأول من هذا الشهر. هذا التحديث يشمل تقديم الجرعة الثانية من لقاح معين رح نحكي عنه بعد شوي إلى جيل سنة ونصف للأطفال المولودين من بداية عام 2025. رح نكون أيضاً بحديث عن مرحلة ما قبل الحمل، رح نحكي عن التخطيط للحمل بشكل واعي وصحيح من ناحية الجاهزية النفسية والجسدية، من ناحية الفحوصات المطلوبة، التغذية، نمط الحياة، والتحضير لهذه المرحلة.

0: المليئة بالتغيرات بالتأكيد. رح يكون معنا أيضا لقاء من مركز حملة لحتى نتحدث عن لعبة أطلقوها مؤخرا، المدافع الرقمي، وهي أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية التي تهدف إلى تعليم الأطفال من جيل 7 إلى 14 سنة مهارات الأمان الرقمي، اللي من خلال هاي اللعبة بتعلموا الأطفال كيف يحموا خصوصيتهم، كيف يختاروا كلمات مرور قوية، وكيف يميزوا الروابط المشبوهة، وكمان كثير أشياء بتتعلق بخصوصية الأطفال في العالم الرقمي. وبسياق متصل تكنولوجي واقتصادي كمان، رح نحكي عن دعوة مفتوحة ضد شركة ميتا، دعوة ضخمة، قضية ضخمة في الولايات المتحدة اللي ممكن تكون لها تبعات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة على مستقبل هذه الشركة وعلى طريقة عمل منصات التواصل أيضا. كثير يعني مؤسسات في أمريكا ترفع دعوة بسبب ادعائها، بعد ادعائها إنه ميتا صممت تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص من أجل أن تكون قابلة للإدمان عليها، يعني من قبل الأطفال بالتحديد. عن هذه الدعوة رح نحكي بشكل من زاوية تكنولوجية واقتصادية أيضا. رح يكون معنا هنا في الاستوديو لقاء مميز مع الممرض محمد زبيدات، اللي اكتشف خطأ في كتاب عالمي مهم لتدريس التمريض، تمريض العناية المركزة بالتحديد. هذا الخطأ اللي تكرر لسنوات في مرجع تعليمي مهم لتدريس التمريض، ولكنه اكتشفه، وبالتأكيد يعني لنا حديث طويل مع الممرض محمد زبيدات، رح يكون موجود معنا هون في الاستوديو رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل. هاي مواضيع بيت العيلة لليوم، وبالإضافة طبعا لمواضيع رح تكون معنا خلال ساعتين من الزمن. أجمل الأوقات بتمنى لك إياها برفقتنا مستمعاتنا ومستمعينا. بعد الفاصل رح نبدأ بأول لقاءاتنا، ابقوا معنا.
1: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
5: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: صبحوا على أمكور إنفرتر.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عدنا من بعد الفاصل 11:18 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان. ونبدأ مع موضوعنا الأول لهذه الساعة. نتحدث عن تحديث في التطعيمات الروتينية للأطفال ابتداء من الأول من تموز يوليو من هذا الشهر من العام 2026. هذا التحديث يتعلق بالأطفال المولودين من الأول من كانون الثاني يناير من العام 2025، فما بعد اللي رح يحصل على الجرعة الثانية من لقاح MMRV في جيل 18 شهر في مراكز رعاية الأم والطفل بدل انتظارها حتى الصف الأول. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بدكتور أسامة النوس، طبيب أطفال وباحث في الصحة الجماهيرية. أهلا وسهلا فيك دكتور أسامة.
1: أهلا ابتهال، مرحبا.
0: أهلا فيك تحياتي. بداية دكتور، ماذا يعني هذا التحديث؟ شو هو هذا اللقاح أول شيء؟
1: تعال هيك نحط الإشي بسياقه. هذا التطعيم هو كيف وقتي اسمه MMRV، اللي هو يعني اختصار لميزل مامبس روبيلا وفاريسيلا، هي أربع أنواع فيروسات يعني اللي بتطعيم واحد بخدوه. أهم إشي هون عندنا هي الميزلز الحسبة اللي هي أول أم، يعني اللي هي السبب بكل التغييرات. الحسبة هي مرض كيف نعرفه يعني معدي جدا، كتير منتشر عند الأطفال، ولما ولد يعني يمرض فيه أو شيء بعد كتير، وكمان عند الأولاد نفسهم يعني ممكن بيعمل حم عالي، التهاب بالعينين، نزل حم، شوي هيك حرارة على الجلد. بس الإشي إنه ممكن يكون له يعني تعقيدات معينة اللي ساعتها ممكن لقدام يصير من وراء التهاب ريات، التهاب دينين، أو أكتر إشي بنخاف منه هو التهاب بالمخ. وفي كمان نوع مرض معين اللي بيصير من بعد فترة ممكن يصير فيه زي التهاب بالمخ لمرض الحصبة، وممكن يقتل يعني. فقبل يعني كان زمان قبل ما يكون في تطعيم كان كتير أولاد نسبيا لما يصير فيه يكون موسم الحصبة كل كم من سنة تيجي موجة وكتير أولاد يموتوا. فإحنا كتير مبسوطين إنه في تطعيم اللي هو ناجع كتير واللي تقريبا بطلنا نشوف هذا المرض، يعني تقريبا بأغلب المحلات بالعالم بطلنا نشوف هذا المرض. بس اللي صار إنه بالسنين الأخير يعني دائما في مجموعات اللي هي بتطعمش يعني كمان بالبلاد وكمان برا، وهدول المجموعات يعني هن ساعتها بخطر انه يصير في كمان مرة outbreak، يعني انه المرض يرجع يبين. وهذا اللي شفناه هاي السنة يعني بسنة 2025 و26 صار في كمان موجة من الميسلز يعني من الحصبة، بالذات عند الناس اللي
0: في البلاد عندنا هون
1: بالبلاد بالذات يهود متدينين يعني بمنطقة القدس بيت شمش، بس كمان يعني كان بأكم من محل بصفد وبأكم من محل، بس إنه صار في موجة كبيرة يعني نسبيا كبيرة كتير، يعني فوق 3000 حالة هاي المعروفة، بقولوا يعني في أكتر ألاف حالات اللي هي مش معروفة، أو تقريبا 17 ولد توفوا من هذا المرض يعني. فعشان هيك إجا القرار إنه يبكروا، وهذا إشي اللي صار بمحلات تاني بالعالم يعني كمان بأمريكا وبألمانيا وبهيك، حكينا قبل عن هاي الظاهرة إنه ناس اللي مش عم بتطعم في عدة أسباب، في ناس أيديولوجيا يعني دينيا ضد التطعيمات، في ناس بفكروا إنه التطعيمات مضرة أو كذا. فصار في عنا هيك زي مناطق بالعالم اللي فيها ناس مش مطعمة، وكيف قلنا الفيروسات هاي مش إنه اختفت يعني من الوجود، يعني بحال إنه إحنا منشوفهاش، احنا منشوفهاش بسبب انه في كل الوقت تطعيم يعني التطعيم. فحال انه يعني التطعيم بنزل كمان الناس بتطعمش او بمناطق حروبات يعني لما يصير في كيف حكينا قبل عن غزة بافغانستان بباكستان سوريا بمحلات اللي بيصير قصف لجهاز الصحة ببطل في تطعيمات، ساعتها بنشوف الامراض بترجع تطلع شلل للاطفال وامراض تاني. فمهم دايما انه كل الوقت. فاللي صار انه عشان الواحد الطفل يكون عنده تطعيم كامل لازم يكون ماخذ وجبتين. لحد إسا كان إنه وجبة بجيل سنة ووجبة بجيل ست سنين. صف أول الممرضة بالمدرسة كانت تنطي الوجبة الثانية، بسبب إنه شفنا الانتشار لهالقد واسع قرروا بالبلاد وكمان بأكم من محل بالعالم ببريطانيا وبأستراليا إنه يبكروا الوجبة الثانية لحد لجيل سنة ونص، يعني ساعتها الولد بأخذ أول تطعيم بجيل سنة وثاني تطعيم بجيل سنة ونص، وساعتها هو من جيل سنة ونص مبدئيا بيكون تقريبا محمي كليا يعني من المرض. فساعتها حتى

0: حتى لو صار في انتشار، يعني الناس اللي بداش الطعم والناس اللي بعد عم تنشر الفيروس، ساعتها الاحتمال انه الاولاد يلقطوا الفيروس هو بكثير اوطى. لانه اللي صار هاي المره انه كمان يعني الناس اللي متطعمين اللي ماخذين وجبه واحده، اولاد اللي ماخذين بس وجبه واحده،
1: احتماليه اصابتهم كبيره كانت،
0: هن اصابوا فعلا. يعني لانه الحمايه تبعتهم هي مش 100%
1: مش كامله،
0: عشان هيك بكر. فإحنا ننصح الأهل يعني بشدة، أول إشي التطعيم كيف نعرفه يعني آمن ممتاز، صار له عشرات سنين موجود بكل محلات بالعالم، فمهم الأهالي ياخدوه بجيل سنة. وكمان مرة ساعتها الوجبة الثانية بجيل سنة ونص، عم نحكي لأولاد اللي خلقوا من بعد 1/1/25.
1: طيب دكتور، يعني هذا التكثيف في التطعيم في فترة قصيرة يعني نسبيا ما بإذي، ما مش ممكن يكون بنتيجة مثلا عكسية، سيما أنه إحنا بلش التطبيق يعني قريب، يعني النتائج ما بنعرفها لقدام يعني.
0: صح، بس أول شيء لا، يعني لأنه بنعرف التطعيم نفسه، يعني لا فهم كيف للأهل أو لكتير ناس هيك أول مرة لما يشوفوا برنامج التطعيم السنوي تبع الأولاد، يعني مش فوق ولد صغير إسا خلق يلا أول ما خلق بأخذ تطعيم، جيل شهرين 4 6 9 أشهر مرات سنة، يعني يلا في هيك عدة تطعيمات ورا بعض. بس كمان كيف ما حكينا لازم نفهم السبب إن هاي التطعيمات انخلقت عشان الأمراض هاي موجود. يعني إحنا عايشين برخاء معين بسبب هاي التطعيمات، إنه منشوف شلل الأطفال، منشوف الحصبة، منشوف كل هاي الأمراض اللي قبل كانت يعني تفتك بالولاد. فالتطعيم بالذات هذا الـ MMRV يعني بنعرف إنه آمن، إنه يعني من قبل كمان نعرف إنه كان بنفع يبكروه، يعني وفي ناس لما يكون في موجات كان يبكروه قبل. فهو إذا الواحد بيقدر يأخذه بجيل سنة بيقدر يأخذه بجيل سنة ونص، يعني اللي هو بس قصة إنه يكون في فرق كم من شهر بيناتهم. فمن ناحية أمان هو آمن زي أي تطعيم تاني، ممكن يعمل شوية حام شوية هيك حساسية بمنطقة التطعيم أو بس يعني أشياء لا تذكر، يعني إنه هيك إنه الولد يكون شوي معصب أو منرفز، بس إشي بسيط. بس كل هذا مقابل كيف قلت، يعني لأنه المرض كتير معدي، ولأنه صار في عنا يعني إنه مثلا هاي السنة بالبلاد حتى لو أنتوا أهل مناح وبالطعم وكذا يكفي إنه فيها الأد ناس مهم اللي يسببوا إنه يصير في كمان موجة من التطعيم.
1: مثل ما ذكرت
0: الأولاد معدية كتير، يعني فحتى لو أنتوا مش سكني يعني أغلب كمان ذات المجتمع يعني المجتمع معنا بطعم وكذا، بس تعرف الولاد بتتنقل يعني بالملاعب بالمحلات بالمجمعات التجارية، فالناس تلتقي ببعض فممكن من غاد تنع دير. فعشان هيك مهم انه تبكير التطعيم، لانه شفنا في ولاد اللي وصلوا للعناية المكتفة، ولاد ماتوا بسبب الحصبة اللي هو بجيل يعني بهذا بسنة 2026 بالنسبة لنا شيء يعني كأنه خرافي غريب جدا. صحيح. هي أمراض من
1: وكأنه المرض اختفى، يعني بتصورنا كمجتمع أنه المرض اختفى، يعني هذا المرض لم يعد موجود ولكنه لم يختفي، هو
0: لم يختفي
1: بسبب التطعيم.
0: في يعني كثير أمراض اللي اختفت هو تحت السيطرة، يعني هو تحت السيطرة بسبب التطعيمات. في تقريبا يعني نحكي عن مرض واحد اللي هو اختفى، السمول بوكس اللي هو نوع من أنواع الجدري، اللي بفكر بسنوات السبعينات يعني عن جد قدروا يعملوا عمليات تطعيم هائلي واختفى. يعني هذا موجود بس كم من مختبر بالعالم. هذا يعني فيروس اللي قدروا يسيطروا عليه واللي اختفى، ومن وقتها بطلوا يطعموا ضده لأنه خلاص بطل موجود. بقية الفيروسات هاي يعني كمان شلل الأطفال الحصبي وكذا، يعني هي مش اختفت بس هي تحت السيطرة، وبمحلات معينة بتبطل تحت السيطرة. فاللي شفناه انه يعني بالكم من سنة الأخيرة كمان بألمانيا وبأمريكا وبكندا وبكم من محل صار في موجات منه. فعشان هيك هون بالبلاد يعني طبعا فعشان هيك مهم يعني بشكل عام تعرف مهم الواحد شوي يكون عنده كمان مسؤوليه وكمان ثقه بالذات بتطعيم موضوع التطعيمات،
1: ثقه بالجهاز الطبي بالاساس يعني، واللي كمان
0: بالتطعيمات
1: واللي كمان مؤخرا عم بيكون كثير هيك في وكانه يعني اتبع نظريه المؤامره، وكانه بنقول انه التطعيمات هدفها اما انه تكون في امراض لاحقه او مثلا كان في تصريحات سياسيه، وتحدثنا عن هذا الموضوع سابقا معك دكتور انه كان ممكن يكون يعني مسبب للإصابة بالتوحد، أو يعني كان من سياسيين هاي التصريحات، فكمان في هون تخوف كمان عند الناس.
0: صح، هو هاي المصيبة اللي صارت إنه وزير يعني المسؤول عن وزير الصحة بأمريكا آر إف كينيدي جونيور هو يعمل يعني، بس كيف يعني هذا بنحسب حالي شاذة بعالم الصحة، يعني ناس اللي مش مع التصريحات بتاعت

0: بتعتمد بس على أفكار وأراء سياسية على معلومات وكذا، فغاد عم بيغيروا كل التطعيمات وكذا، بس بأغلب العالم بتطلع عليهم ك يعني شادين عن القاعدة هيك اللي عم بموضوع التطعيمات يعني بشكل عام مهم يكون في يعني ثقة.
1: إذن بدي أشكرك دكتور أسامة النوس على هذا الحديث. دكتور أسامة النوس طبيب أطفال وباحث في الصحة الجماهيرية، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: عفوا جزيلا، شكرا على الاستضافة،
1: تحياتي. بيت العلم كمل معكم بعد هالأغنية، رح نكون مع موضوع آخر، ابقوا معنا.

0: من القيصر تعالوا نروح لفصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين لحتى نتحدث عن موضوع آخر. ابقوا معنا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بـ10 شيكل. في الإسنة منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام.

0: حملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: العودة من جديد من بعد الإعلانات. بيت العيل مكمل معك وبساعة الأولى ومواضيعنا الجميلة جدا اللي بنتحدث عنها. 11:34 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وإلى موضوعنا التالي نتحدث عن التخطيط للحمل بشكل واعي وصحيح. طبعا الحمل لا يبدأ من لحظة الحمل بل يبدأ قبل ذلك بكثير من التخطيط الواعي للحمل، الفحوصات المكتملة، نمط الحياة الداعم. وفي هذا العالم المليء بالمعلومات المتناقضة بالضغوطات، بالتأكيد تحتاج المرأة ويحتاج الزوجان إلى مرافقة ومعرفة. بالتأكيد نتحدث عن هذا الموضوع مع بيان كرم، ممرضة مختصة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية ومستشارة رضاعة طبيعية وتحضير الولادة ومتابعة التخطيط للحمل بشكل واعي وصحيح، وصاحبة مركز أمومة. أهلا وسهلا فيك بيان.
1: أهلا فيك ابتهال، أهلا في كل اللي بسمعونا.
0: تحياتي يا عزيزتي، أهلا فيك.
1: شكرا لك. بدي أحكي شوي عن الشباب والبنات المقبلين على الزواج. دائما بفكروا أنه الخصوبة بس لما يتأخر الحمل. بس بدي أحب أوصل فكرة أنه الخصوبة هي جزء من الصحة والاهتمام. فلازم نبلش فيه من قبل سنين، مش لما تظهر مشكلة أنا هسه ناوي أدخل بحمل يلا تعالوا روح على الدكتور. بدكم من قبل تخططوا مثل ما احنا بنخطط للعرس وللبدله، فهذا كمان بده تخطيط.
0: شو المقصود بانه الخصوبه عن جد مرتبطه بنمط الحياه؟ كيف ممكن ياثر نمط الحياه على الخصوبه؟
1: طيب اللي بدي احكي انه التحضير هو جدا بسيط.
0: نعم.
1: لنمط حياه صحي.
0: نعم.
1: من عادات جدا بسيطه، اول شيء لازم نهتم بحياه صحي، أكل متوازن، رياضة، نوم. كثير بنسمع عن هذول الأشياء بس ما حدا بيركز فيهم. وكمان عندنا التدخين والأرجيلة، وفي كمان اللي هي اللي طالعة اليوم اللي عن طريق الكهربائية، هاي كمان جدا مضرة. التدخين والأرجيلة مثلا أنا بدخن وجوزي كبالي جنبي وكمان بدخن نفس الإشي، باخذ نفس الضرر. فالبيئة المدخنة جدا مضرة للأزواج المقبلين على الزواج. في كمان عندك الأمراض المزمنة مثل السكري أو مشاكل الغدد الدرقية اللي عن جد ممكن تعمل اضطراب بالهرمونات قبل الحمل. فدائما بنصح للسيدات إذا أنت ناوية تدخل بحمل كمان سنة كمان 3 أشهر، حامض الفوليك جدا مهم قبل الحمل. حسب وزارة الصحة بنصح 3 أشهر عشان بيساعد على الوقاية من التشوهات الخلقية. بس كمان في أطباء بالدولي بنصحوا كمان بالمولتي فيتامين، لأنه في كمان حامض الفوليك وكمان في عدة فيتامينات اللي هي جدا مفيدة لكل واحد فينا.
0: نعم.
1: كمان في عندك الفحوصات الأساسية حسب كل زوجين، عندك فحوصات الدم، أمراض الوراثية، كمان للرجل فحص السائل المنوي جدا مهم قبل الزواج. هذا كثير الاشي مهمش عندنا في الوسط العربي، يعني ما ننتبه على هيك اشياء، يعني نفكر انه الزواج وبعدها نعمل هذا الفحوصات، او انه بس السيد بس بتعمل الفحوصات بعدين الرجل.
0: فمهم انه يعني الزوجين يقوموا بهاي الفحوصات ويكون في عندهم وعي من اجل التحضير لمرحله الانجاب.
1: صحيح.
0: طب اذا تفضلي.
1: صحيح، لأنه الرجل له دور جدا مهم مثل المرأة، يعني الجنين مكون 50% من السيدة و50%

0: من الرجل.
1: نعم.
0: فكمان الرجل بده تحضير 3 أشهر مثل السيدة بالضبط.
1: طب ما بعد الزواج إذا كان يعني في نية لتأجيل الحمل كيف ممكن يتعاملوا في هذا الموضوع؟
0: طيب تمام، إذا هم كمان حابين إنه يأجلوا الإشي هو قرار شخصي، ما حدا بتدخل لا أهله ولا أهلها ولا الأصحاب، بس مهم جدا عن جد يكون في استشارة عن طريق حدا مختص ويسمعوا النصائح اللي جدا مهمة، مش يسمعوا عن طريق الناس أو عن طريق الإنترنت، لأن فترة التأجيل اللي هي بتكون مثلاً سنتين بتصير فيها ملان أشياء، اللي هي الخصوبة كثير بتتأثر بنمط الحياة وكمان بالعمر له دور خصوصاً للسيدات.
1: تعرفي بيان يعني كثير كمان عن جد مؤخرا تم عرض يعني هذا الموضوع بالنسبة للعمر، على شفنا كثير هيك على السوشيال ميديا انه عمر المرأة لا يتعلق لا يعني لا يؤثر على الحمل، وكان في كثير اصوات لنساء اللي قالت انه عمر المرأة لا يؤثر على الحمل، ولكن انت كمختصة في هذا الموضوع انت بتقولي انه يؤثر بشكل واضح يعني
0: كبير حسب المحترين اللي بتصير.
1: نعم.
0: وحسب الأبحاث اللي بتصير اليوم إنه سنوات الخصوبة هي بتكون بالعشرينات بداية الثلاثينات وشوي الخصوبة بتبدأ تكل كل ما العمر كل ما الواحدة كبرت بالعمر، يعني بعمر 35 تبدأ الخصوبة تكل تدريجيا.
1: نعم.
0: وبعمر 40 بتصير فرص الحمل جدا قليلة.
1: نعم.
0: وبتصير مخاطر بالحمل.
1: نعم.
0: وعند الرجل بتأثر بس مش مثل السيدة.
1: طب بيان وانت يعني بعد قديش مثلا فترة أو وانت ممكن إنه يصير في مراجعة طبيب أو مختص خصوبة؟
0: اسمعي هذا السؤال جدا بيسألوا وانت أنا لازم أروح على طبيب مختص. فيش وانت مثلا انت عمرك عمر السيدة 35 مش لازم تستني معك 6 أشهر، بس إذا عندك اضطراب بالهرمونات، عندك الدورة الشهرية غير منتظمة، تكيس مبايض، بطانة الرحم المهاجرة، أمراض اللي هي بتخصك كسيدة، أنت لازم تتجه على طبيب مختص. ما تستني، بس إذا أنت أقل من 35 معك سنة تحاولي بالبيت بدون ولا أي موانع، بعد السنة ما صار حمل تتوجهي لطبيب مختص أو لحدا مختص يفهمكم شو لازم يصير بعدها.
1: نعم. ويعني بيان قبل الختام عن جد ذكرت نقطة جدا مهمة إنه تأخر الحمل عند الزوجين يعني عادة في المجتمع يعزى إلى المرأة أو ينسب إلى المرأة، سببه كأنه المرأة، ولكن هناك دور للرجل بالموضوع.
0: صحيح جدا مهم دور الرجل، وكثير بصير يعني اللي بدي أحكي لك إياه، يعني أنا شو بشوف إنه أول إشي الصبية بتيجي عنده على المركز بدها تعرف بدها تعمل كل الفحوصات. طيب شو دور الزوج؟ شو بيشتغل الزوج؟ جدا مهم شو الزوج بيشتغل. إذا بيشتغل على سيارة كبيرة هين بيؤدي لحرارة جدا عالية.
1: نعم.
0: لوقت طويل بيضلوا قاعد وقت جلوس. هذا جدا مهم نعرف شو الزوج بيشتغل، شو نمط حياة، هل بدخن ما بدخن. فكمان دور الزوج جدا مهم، بس كثير النساء عنا بفكروا أول شيء أنا لازم أبدأ فيه بعدها بحكي لزوجي. لا، الحياة مشتركة.
1: بالتأكيد بدي أشكرك بيان كرم على هذا الحديث، حديث جدا مهم عن التحضير للحمل وأيضا عن الخصوبة بشكل عام. شكرا جزيلا عزيزتي. شكرا.
0: تحياتي
1: بيان،
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. بيت العلم كمل معكم، بعد شوي رح نكون بلقاء مع جاي تصرفاتي للحديث عن جهاز إزالة الشعر السنسيكا.

11:43 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيل، مكمل معكم لغاية الساعة الواحدة. خلال هذه الساعة تحدثنا عن مواضيع متنوعة، حكينا عن اللقاحات والتطعيمات اللي

0: את המכשיר, עדיין יזמין אותו במבצע של 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו גם משלוש מתנות מדהימות. פשוט לחייג כוכבית 6141.
1: إذا نجمة 6141 45% هنحا على هالمتصار هذا هالمدهيم هذا وגם ل 20 هالمخيجين الرشونيين هم مكبلين ثلاث متنات نכון؟
0: נכון מאוד, שלוש מתנות, פשוט לחייג, נג'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד.
1: נג'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד. גיא צרפתי, תודה רבה לך, גיא צרפתי.
0: תודה, תודה.
1: סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה, תודה. مع هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى من بيت العيلة. بتمنى تكونوا هيك قضيتوا وقت جميل برفقتنا خلال هذه الساعة. بعد ساعة ثانية بانتظارنا فيها العديد من المواضيع. بدي أشكركم على حسن الاستماع دائما. نكون مع أصالة ومن بعدها بنطلع لنستمع إلى نشرة الأخبار بصوت الزميلة ياسمين غميد, ومن بعدها بنكون بساعة ثانية. خلال ساعتنا الثانية رح نكون بحديث كمان كثير حلو عن لعبة للأطفال, عن جد قديش مهمة هاي اللعبة اللي بتتعلم الأطفال الحفاظ على الخصوصية والأمان في الفضاء الرقمي. هذه اللعبة التي تأتينا من مركز حملة لعبة المدافع الرقمي اللي هي أول لعبة رقمية ثنائية اللغة. كمان رح يكون معنا الزميل هانس شقور في حديث عن القضية التي يمكن أن تقضي على ميتا. تخيلوا, من الممكن أن تقضي هذه القضية على شركة ميتا. رح نحكي كمان, يكون معنا هون في الاستوديو محمد إزبدات الممرض الذي اكتشف خطأ طبي في كتاب عالمي لتدريس التمريض, رح يكون معنا هون في الاستوديو. ابقوا معنا بساعة ثانية مليئة بالمواضيع الجميلة.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل.
1: فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد. خاضع للأنظمة.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
9: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
10: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
11: زوجية
10: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك.

0: سلام، معكم أبو الحروف. نفتاع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
1: الشمس منحط النقط على الحروف.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
4: رأس الساعة برعاية
5: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مشددا على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأكد ترامب أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين، واصفا إياهم بالمرضى والمجانين والأشرار. كما أعرب عن عدم رضاه عن موقف حلف الناتو بشأن جزيرة غرينلاند وحرب إيران. جاءت هذه التصريحات خلال تواجده في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم. في السياق أيضا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. من جانبه، قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها، وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن. وتوعدت كذلك القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على مناطق في جنوب إيران. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وأضاف قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي أن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على انتهاك إيران لقرار وقف إطلاق النار. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة، وأضافت أن تبادل إطلاق النار بين واشنطن وإيران يزيد تعقيد المحادثات المتوترة أيضا. في السياق، حذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران من تشغيل رحلاتها داخل الأجواء الإيرانية على جميع ارتفاعات ومستويات الطيران، وكذلك في الأجواء العراقية. وأضافت الوكالة أن التحذير يبقى ساريا حتى 31 من أغسطس المقبل. تعقد لجنة الداخلية البرلمانية جلسة لبحث قضية هدم البيوت في النقب بحضور وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. ويأتي عقد هذه الجلسة في الوقت الذي أعلن فيه بن غفير عن نية هدم المزيد من البيوت غير المرخصة في النقب بعد هدم 5700 منزل في السنة الأخيرة. هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن القوات اقتحمت البلدة وهدمت بناية سكنية مكونة من 4 شقق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويفا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

الساعة الثانية من بيت العيلة، أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. 12:04 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، تحياتي لكم في كل مكان، في أماكن العمل، على الطرقات، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات دائما مني لكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. تسمعونا عبر الموجات 101.98.1 FM، وأيضا عبر تطبيقنا وعبر الموقع. دائما طبعا دائما بنذكر بمسابقة تطبيق إذاعة الشمس ومسابقة المونديال. هناك تحديثات المونديال، كل المباريات، الأخبار اللي بتتعلق بالمونديال على تطبيقنا، إذا بعدكم مش منزلينه نزلوه بالتأكيد. مواضيعنا للساعة الثانية رح تكون متنوعة. بعد شوي رح يكون معنا حديث عن أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة بالعربي وبالإنجليزي، اللي بتحكي عن تمكين الأطفال من اكتساب مهارات الأمان الرقمي من خلال تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة. عن هذا الموضوع بعد شوي رح نحكي، بس قبلها تعالوا نكون مع مروان خوري. يلا

0: بيت العائلة بساعته الثانية. خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة, إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية, بديع كرام في الإشراف العام, ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. موضوعنا الأول للساعة الثانية, نتحدث عن اللعبة اللي أطلقها مركز حملة المدافع الرقمي, وهي أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة في العربية وفي اللغة الإنجليزية أيضا يطورها المركز. هذه اللعبة مهمة جدا وجميلة, مصممة للأطفال من عمر 7 إلى 14 عام, وتركز على الخصوصية, كلمات المرور, الروابط المشبوهة, الألعاب الآمنة, واتخاذ قرارات ذكية في الفضاء الرقمي. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بماريا زهران, مديرة البرامج في مركز حملة. أهلا وسهلا فيك ماريا.
1: أهلا فيك, شكرا.
0: تحياتي بداية. يعني هذه اللعبة يعني فكرة هيك ثورية, فكرة جميلة جدا, كيف بدأت الفكرة؟
1: يعني بالأساس هاي مش لعبة اللي اشتغلنا عليها بس هاي السنة, هاي امتداد لسنوات من العمل بحملة اللي احنا فيها, بنشتغل بكل مجالات التوعية, التدريب, إنتاج محتوى, وكل ما يتعلق يعني بالحقوق الرقمية والأمان الرقمي كان للأطفال وإن كان للجميع. وبلشناها من يعني بعد ما عشنا تابعنا وواكبنا يعني بكل تدريباتنا وبكل لقاءاتنا مع الأطفال, الحاجة, سمعنا الأسئلة, سمعنا الحاجات, وطورنا اللعبة. أنا بس عشان سامع حالي.
0: سمع حالك. طيب بنرجع ما في حل. ممكن تمام. بتحكي برمكول, اذا بتحكي في رمكول ممكن تحكي بشكل عالي.
1: لا تمام اوكي بنكمل.
0: هيك ممتاز, كمان انا سمعتك بشكل افضل هيك. طيب ماريا احكي لنا عن اللعبه, كيف بتشتغل, يعني ايش هي بالتحديد, هيك اوصفي لنا اياها.
1: تمام, هي أول لعبة تعليمية زي ما ذكرتي. مهم كمان النوه هنا, هي مجانية متاحة للجميع, بيقدروا ينزلوها إن كان في جوجل بلاي أب ستور, وكمان موجودة على المتصفح للي ما عنده إمكانية ينزل أبليكيشنز. اسمها المدافع الرقمي, وإجا الاسم تبع المدافع الرقمي كيف بدنا نحول الطفل من شخص متلقي للنصائح للمعلومات لمدافع حقيقي وفعلي عن حاله وعن أمانه على الإنترنت, ويتعلم كيف يواجه هاي المخاطر, يواجه الروابط المشبوهة, يحمي خصوصيته وكلمات المرور. هدفنا بالكبير كان إنه الأطفال تتعلم هاي المهارات اللي هي شوي بنعدناش في مهارات الأمان الرقمي بطريقة ممتعة وتفاعلية, بدل ما احنا نعطيهم نصائح ومعلومات واللي يعني قسم منها ممكن ما يترسخ بالذات عند الأجيال الصغيرة, لما بيلعبوا فيها بلعبة تفاعلية هالمعلومات ممكن تقعد أكتر في دماغهم.
0: جميل, جميل جدا عن جد, يعني مهم جدا, وبالذات يعني كمان كيف ممكن عن جد الأهل والمدارس كمان ممكن تستخدم هاي المؤسسات, يعني ممكن تستخدم هاي اللعبة كمان كأداة اللي هي مهمة جدا التعليمية في الحفاظ على طبعا الخصوصية.
1: أكيد مظبوط, وأنا من هون كمان يعني بعمل دعوة مفتوحة للأهالي, للمدارس, لكل المؤسسات اللي تشتغل مع أطفال إنها تنزل اللعبة وحتى هي تلعبها معاهم. كتير مهم اليوم الأشخاص الموجودين بقربة الأطفال يكونوا كمان عندهم الوعي الكافي. كتير مرات أهالي أو يعني أفراد من الطواقم التربوية بحسوا كأنه كل موضوع الأمان الرقمي هو موضوع تقني ومعقد وأشياء اللي ما بيفهموا فيها كتير, فمن خلال اللعبة وتواجدهم مع الأولاد وإن يلعبوها ممكن كتير كمان هم يستفيدوا ويتعلموا, وطبعا يبنوا الثقة اللي مع الطفل اللي هي كتير مهمة في هذا العالم. اليوم الطفل لما بتعرض لأي إشي على الإنترنت لأي مخاطر ولأي مشاكل, كتير مهم يعرف إنه في عنده مرجع.

0: هذا المرجع يكون بالبيت أهله، في المدرسة، الطواقم التربوية. ولهيك كتير مهم يكون عندي المعرفة الكافية وكمان يكونوا على دراية كاملة بكيف يتصرفوا في حال كان في توجه من الأطفال.
1: نعم، مهم جدا، لأنه كمان الأطفال بهاي المرحلة العمرية هي مرحلة اللي هي بداية استعمال الهاتف بالنسبة لإلهن، بداية استعمال السمارت فون أو التطبيقات كمان بشكل محدد،
0: كل الإنترنت بشكل عام. يعني وبطل موضوع رفاهية، صار موضوع يعني ضرورة. اليوم حتى مدارس تطلب إنه الأطفال تكون متاحة على استعمال الإنترنت بشكل يومي، بحطوا لهم وظائف ومعلومات.
1: نعم، ف يعني نتيجة لذلك ممكن أن يكونوا فريسة سهلة لأي مضايقات أو أي اعتداءات على الشبكة. يعني هذا الشيء جدا يكثر في الآونة الأخيرة، يعني بالذات بالموضوع الألعاب يعني اللي على السمارت فون.
0: بالضبط، عشان هيك احنا طورنا هاي اللعبة تكون هيك شوي قريبة منهم، مع شخصية خالد اللي هي كمان شخصية معروفة من عالم حملة السابق. كان في عنا كمان فيديوهات لخالد قبل، وكمان في عنده رفيق اسمه بيكسل اللي هو مساعده الرقمي اللي بيعطي المعلومات، زي كأنه هو بيوصل المعلومات للأطفال، اللي بيحاولوا يمرروا لهم كتير معلومات اللي علاقة باللعب الآمن، كيف يتصرف الطفل مثلا بمساحات الألعاب الإلكترونية، من شو ينتبه، كيف يعمل توازن رقمي ما بين وقته ما بين الشاشة والحياة الواقعية. بتعطي كتير نصائح اللعبة، بتحكي عن كلمات المرور، كيف عندك تعمل كلمات مرور قوية، يكون عندك أساسيات حماية لحساباتك في الإنترنت. شغلة كمان مهمة بتركز عليها هو شو تنشر ومو شو ما تنشر، كيف تشوف معلوماتك اللي انت عم تنشرها وخصوصيتك، كيف بتعرف على مصطلح خصوصيتك على الإنترنت، لأنه هي بتختلف عن تواجدك الحقيقي بين الناس. كل موضوع اكتشاف الروابط المشبوهة، عن جد كيف يصير الطفل يميز بين هذا الرابط الخطر والآمن، ويكون عنده المعرفة الكافية اللي يقدر ينتبه لهاي الأمور.
1: نعم، جميل جدا. كيف ممكن موجود اللعبة على متاجر أب ستور أو جوجل؟
0: صحيح، موجودة كمان على جوجل وكمان على الأب ستور للأبل، وكمان موجودة على المتصفح مباشرة، يعني اللي بيفوت على الموقع عندنا بيقدر يلاقيها كيف كلينك يقدروا يلعبوها حتى على الحواسيب العادية.
1: إيش بنكتب المدافع الرقمي اسمها؟
0: مدافع رقمي.
1: المدافع الرقمي.
0: اسمها المدافع الرقمي. بندعي الكل ينزلها، حتى يعني نداء خاص للمخيمات. إحنا بنعرف إنه ما بيحبوا كتير يكون بالصيف في ورشات تعليمية، وإنه يعني الصيف هيك المخيمات وأكتر أشياء فنون للأطفال. صحيح. وألعاب، فبمنها اللعبة كمان تعليمية، هي فرصة نستغلها بفترة المخيمات، فرصة الشهرين، إنه حتى المخيمات تجرب تفوتها في برامجها، وإذا بدهم أي مساعدة وأي ورشات إضافية من عنا بيقدروا يتواصلوا معنا.
1: أكيد بمركز حملة دائما يعني هذه النشاطات وهذه المحاضرات والتوجيه أيضا فيما يتعلق بالأمان الرقمي دائما. بدي أشكرك ماريا زهران، مديرة البرامج في مركز حملة. شكرا جزيلا عزيزتي. شكرا. لعبة مثيرة جدا للاهتمام، المدافع الرقمي، تعلم الأطفال اكتساب مهارات الأمان الرقمي من خلال تجربة تفاعلية. تعالوا نكون مع فاصل إعلاني، ومن بعده راح نرجع لحتى نتحدث عن دعوة ضد ميتا اللي ممكن إنها تهدد الشركة. هل هناك شيء يمكن أن يهدد هذه الإمبراطورية؟ راح نسمع بعد الفاصل.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز،
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. شبكة

0: صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بـ10 شيكل.
1: إفخاذ دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

عودة من جديد لموضوعات بيت العيلة اللي بنحكي عنها اليوم. بعد شوي رح نكون بحديث مع الزميل هانس شكور حول القضية التي رفعت على ميتا. تفاصيل أكثر بعد شوي. تعالوا نسمع آدم.

0: قضية فيها 4 ولايات أمريكية تطالب ميتا بغرامات قد تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو رقم قريب من القيمة السوقية للشركة التي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. هذه القضية طبعا تتمحور حول اتهامات بأنه فيسبوك وإنستغرام صمم بطريقة تجعل المستخدمين الشباب أكثر تعلقا واستخداما، ومع تضليل الأهل والجمهور بشأن أمان المنصات. طبعا ميتا ترفض هذه الادعاءات وتقول إن المطالب لا أساس لها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بهانس شاكور، ريادي تكنولوجي ومستشار اقتصادي رقمي، أحد مؤسسي إنوفيت لحلول الذكاء الاصطناعي ومقدم برنامج اعمل حسابك، المنصة الاقتصادية في إذاعة الشمس. أهلا وسهلا فيك هانس.
1: هلا ابتهال، يعطيك العافية وتحياتي لجميع المستمعين.
0: هلا فيك، تحياتنا هانس. يعني من منظور اقتصادي بداية، شو يعني انه شركة مثل ميتا ممكن انه يتم مطالبتها مطالبة مالية بحجم ما يقارب قيمتها السوقية؟
1: صحيح، زي ما تفضلتي القضية هاي مش اول قضية بتواجهها ميتا. في عدد من التحقيقات في العالم، محاولات لمقاضاة حتى ميتا. هالمرة يمكن لفت الانتباه أكثر هو حجم هاي القضية. إنه بنحكي على قيمة تعادل قيمة الشركة، ما بعرف لأي مدى رح تنجح، ولكن يعني هذا كمان مرة بعيد تسليط الأضواء قبل الجانب الاقتصادي على جانب اللي هو يعني بيطرح سؤال كتير كبير حول مسؤولية هاي الشركات والمنصات وأخلاقياتها. صحيح. وشو بتعني المسؤولية؟ شو حدود هاي المسؤولية؟ وشو بتعني الأخلاق بعصر يعني اللي هو هالقد ممكن تطلع عليه مش بمنعزل عن تطور كل عالم الإنترنت، عالم الشبكات، واليوم حتى الذكاء الاصطناعي، لكل يعني كل قضية البيانات تبعتنا، قضية الخصوصية تبعتنا، اللي كلها مرتبطة ببعضها زي ما أنت بتعرفي. صحيح. ولكن يعني من ناحية بقدر أتفهم إذا أنا يعني بدي أخذ هيك بس كأشبهها لمشهد، إنه أنا صاحب مطعم مثلا، نعم، بالضرورة منصة، وبشوفك كل يوم بتشربي نفس المشروب أو بتاكلي أكل من نوع معين، نعم، فبصير بدي أقدم لك شغلات اللي هي بالآخر بضمن النطاق، وهيك مبنية الخوارزمية تبعت حتى المنصات، بالآخر بيشوفوا سلوكياتنا وبالآخر بيعززوا من كل شيء فينا، مش بالضرورة بالمعنى الإيجابي، يعني كمان بيعطونا نحس أكتر بأمان بالمحيط اللي بيشبهنا، بيعطونا أكتر محتوى اللي بيشبه نزواتنا وأفكارنا وتطرفاتنا ومعتقداتنا، وبينمي هاي الشغلات للإكستريم، يعني ببعد الإشي اللي هو يعني ممكن تطلع عليه بمفهوم إنساني أخلاقي، وبخوضها لمحلات اللي هي أوسع بالأساس ليكسب. المنصات مبنية بالآخر كمنصة تجارية حابة تكسب كتير، فحابة بالآخر إنه إحنا لنكشف أكتر، نستهلك محتوى أكتر، إحنا مننتج محتوى ولكن نستهلك محتوى أكتر، نقضي وقت أكتر ونكشف على معلنين أكتر، وهيك الشركة طبعا بتربح كتير من منظور اقتصادي.
0: نعم.
1: يعني من ناحية ممكن واحد يتفهم الخوارزمية هاي، ولكن مش لمحل اللي هو زي ما عم بيصير كتير بالذات بالولايات المتحدة، ليه بما معناه سوق حر، ما في قيود، ما في تقييدات، ما في مساءلة، ودائما القضية المساءلة والتشريعات ومحاولات اللجوء إلى القضاء والقانون بتيجي بشكل متأخر بعد
0: دايماً.
1: ما
0: لأنه بطبيعة الحال تأثيرات هذه يعني التطبيقات والتأثيرات تحتاج وقت من أجل قياسها، يعني بطبيعة الحال.
1: صحيح.
0: بعد ما تكون أثرت يعني أوريدي. وحكيك فعلا هانس يعني موضوع القطبية وموضوع أنه المتطرف يصبح أكثر تطرفا، وكل واحد يذهب باتجاه أكبر في الماكسيموم في اتجاهه أكثر، يعني الخوارزميات.
1: صحيح.
0: تعزز هذا الشيء.
1: صحيح. ولهيك من باب يعني إن كان تشبيك، إن كان هندسة وعي، إيه عم تتحول للهندسة هاي مرات للعنة معينة بالذات على جيل الشباب. لهيك منشوف مثلا كمان بأمريكا بلشت المساءلات، ولكن أوروبا كتير عم بتفوت بهذا المضمار من المنظور الأخلاقي والمنظور الاقتصادي. يعني ما شفنا يعني بأوروبا في شركات جدا كبيرة بمجالات تقنية، ولكن ما وصلت لتصير تجني أرباح وتصير شركات تريليونية تسمح لحالة

0: تصرف مليارات الدولارات على حملات على منتجات جديدة اللي ممكن تلغيها بعدين. هاي الرأسمالية الغريبة من نوعها اللي نشأت في الولايات المتحدة آخر 20 سنة واللي سمحت بالآخر بجني أموال طائلة على ظهر ما يسمى أو باجتياز بطريقة ولا بأخرى لا أخلاقيات مرات يعني التفاف على يمكن قوانين أو شغلات أو استغلال لوضع قائم. نعم. صارت كتير يعني الانتباه كونه زي ما أنت سألتي بالبداية قضية قيمة الشركة، الشركة نفسها قيمتها فوق يعني أكثر من تريليون دولار. نعم. فبالمقابل من الطبيعي أن تكون القضية بهذا الحجم لأنه هاي انجنت مننا إحنا من إنتاجنا إحنا من استهلاكنا إحنا. هي فيسبوك ما بتنتج إشي غير بمنصة
1: صحيح.
0: بدون هي صفحة بيضة.
1: نحن المنتج،
0: نحن المنتج ونحن المنتجين.
1: صحيح.
0: يعني بنفس الوقت
1: صحيح تماما صحيح.
0: فمن هذا الباب يعني أنا ما بعرف إذا هاي القضية رح تنجح 100% ولكن رح يكون فيها تداعيات. طبعا هذا الإشي مش بمنعزل كمان عن يعني وكأنه هذا الصراع اللي كمان له أبعاد سياسية اليوم بين أوروبا وأمريكا، يعني كونه ترامب ماخذ منحة مرات بيعادل كل حتى حلفائه، فهذا كمان جزء لا يتجزأ من هاي المعادلة. ولكن فعليا يعني ما ممكن احنا اي شخص عاقل حتى مش بالضرورة بس انسان عادي حتى لو انه مهني او من يعني صاحب لهي الشركات يجي يقول لا والله انا ما معي خبر او يتنصل من مسؤولياته أو يقول انا ما بعرف شو الالجوريتم يعني بيعمل او لا احنا كنا يعني شفافين كفاية لدرجة
1: هاي. طريقة عمل واضح،
0: الإشي واضح كتير وفي محاولات بعدد من الدول يعني بالعالم لتقييد استخدام هاي المنصات لأجيال معينة، لأجيال اللي انت واعي أكثر لشو معنات شو دورك بالمنصة. انت مش مجرد زي ما احنا قلنا أنا سميتها منتج، ولكن انت منتج وانت المنتج بنفس الوقت. فالأغلب الأجيال اليافعة ما مش هالقد واعيين لمعنات هاي الشغلة، مش هالقد واعيين لشو معنات التنازل عن الخصوصية، لقصة التطرف بالآراء أو تغذية هاي المشاعر اللي مرات ممكن تكون عند واحد أو نزوات حتى.
1: نعم.
0: فمن يعني هذا الباب هاي المخاطر. نعم. يعني بطلت سر واليوم يعني أغلب كتير دول عم بتحاول لتقييد هذا الإشي، وطبعا هذا له تبعات اقتصادية على الشركة ولكن على شركات أخرى اللي حابة تفوت على هذا المضمار وتكسب بنفس نموذج الأعمال البزنس موديل تبعي المنصات.
1: نعم. هل ممكن إنها تغير طريقة تصميم هذه المنصات؟ يعني هاي الدعوة ممكن إنها تغير في المستقبل القريب مثلا طريقة تصميم المنصات أو عمل الخوارزميات ممكن؟
0: أعتقد إنه ابتهال المنصات ذكية كفاية ومشغلة هالأدي كفاءات كبيرة من ناحية تقنية وهندسية اللي تقدر مرات حتى تحاول تلتفع تشويعات. للأسف هذا جزء لا يتجزأ من المعادلة، يعني بقولوا هذا الإشي بزنس وتجارة، بدها تحاول كل الوقت تلاقي ثغرات وتحاول تستغلها وتبني عليها. ما بعتقد رح يغير تماما ولكن لابد ما نشوف يعني بعض التشريعات، بعض التغييرات، بعض الرقابة يعني حتى رقابة من داخل الشركات نفسها لا أحسن يعني تتعرض لمساءلات قانونية اللي تكون زي اللي إسا عم نشوفها اللي ما بعرف شو فرص نجاحها ولكن اللي بالآخر ممكن تهدد وجود يعني الشركة بأكملها.
1: نعم.
0: احنا ما ننسى انه يعني لو نحن نحكي عن ميتا هي برضو فيسبوك، هي برضو انستغرام، هي برضو واتساب، هي عدد كبير من المنتجات وهي عمليا متداخلة بكل حياتنا لدرجة انه مرات صرنا نشك بانه اللي عم نشوفه او بنكشف عليه او اللي هني بكشفوه علينا هو بالفعل بلائمنا يعني صار اشي كتير واضح.
1: صحيح.
0: ايه وشفنا كمان قضية بيع بياناتنا لأطراف أخرى أو لا
1: أكيد أثناء الحرب. نعم صحيح
0: صحيح. من هذا الباب
1: يعني هناك يعني تغلغل لهي الشركة في حياتنا في سواء كان من خلال منتجات أو من خلال منصات أو من خلال خوارزميات، إحنا منخرطين في هاي الشركة يعني موجودين، هاي أصبحت جزء من حياتنا. والسؤال هون عن جد هاي القضية بتفتح التساؤل حول نمط استخدامنا لهي المنصات وشو إحنا بنقرر كمان نشارك، وكمان يعني كما قلت يعني أن نكون هل نسأل أنفسنا هل نكون المنتج أو المنتج أو المستهلك، يعني كيف يعني عن جد سلوكنا مع هاي المنصات كمان.
0: صحيح. والمخاوف الكبيرة يعني بقى اليوم هي بالذات مع منظومات الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: اللي عندها قدرة على تحليل بيانات وسلوكيات بشكل ذكي أكثر.
1: نعم.
0: ولكن لحد إسا يعني الذكاء الاصطناعي ما دخل على المجموعات المغلقة بفيسبوك أو على المحتوى اللي هو يعني أنت محدده كبرايفت يعني شخصي مش بوبليك يعني على العلن.

0: ده يعني إن صارت حتى لو من وراء الكواليس هي ممكن تكون كارثي يعني على كثير من الناس.
1: بدي أشكرك هانس شكور على هذا الحديث، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا لكم.
1: شكرا. فاصل إعلاني قصير ومن بعده رح نرجع لحتى نكون مع ضيفنا هنا في الاستوديو الممرض محمد زبيدات لحتى نتحدث عن الخطأ الطبي اللي اكتشفوا في كتاب عالمي لتدريس التمريض. ابقوا معنا بعد الإعلانات نعود.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه، مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة، التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة، اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل، فيليه سنة منتظج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 مخللة منهال حيفا من بيت الاستدروت.
6: بتكون انفرتر وبسعر رخيص بس أمكور.
7: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
8: الشمس دائما.
9: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
10: خلي سر بيني وبيني، المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
11: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
2: عودة من بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعين 12:37 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وإلى لقائنا التالي في الاستوديو هنا الممرض محمد زبدات من قسم الطوارئ في المركز الطبي للجليل في نهرية، اللي اكتشف خطأ تكرر للسنوات في كتاب في أحد الكتب التعليمية المهمة في التمريض للعناية المركزة. الخطأ كان رح نسمع منه بعد شوي عن الخطأ، ظهرت قيمة معينة بدل قيمة أخرى. وطبعا بعد اكتشاف الخطأ قام بمراسلة أحد مؤلفي الكتاب وتلقى رد سريع بأنه هذا الخطأ سيصحح في الطبعة المقبلة. عن هذا الموضوع، عن هذه اليقظة وهذه الشجاعة في تصحيح يعني ما يعد كتاب شبه مقدس في تعليم الطب، في تعليم التمريض، محمد صحيح؟
3: صحيح ابتهال. وأول إشي بحب
2: أهلا وسهلا فيك بداية.
3: أهلا بك وشكرا على الاستضافة الطيبة. في طبعا الأول شخص دعاني بعد هالاكتشاف، وطبعا لإذاعة الشمس اللي احنا ربينا عليها، أهلنا ربونا عليها من احنا صغار.
2: الله يسعدك.
3: وطبعا برحب في جميع المستمعين اللي عم بسمعونا اليوم.
2: أهلا فيك، نورتنا. وإحنا طبعا فخورين، يعني هاي شجاعة كبيرة إنه أنت تدرس التمريض، صحيح؟ أنت مدرس للتمريض أيضا، واكتشفت الخطأ في هذا الكتاب وقمت بمراسلة الكتاب الكاتبين، فهي شجاعة إنك أنت تتعامل مع كتاب يعني شيء.
3: الصراحة الحقيقة الشجاعة الحقيقية هو أصحح إشي اللي بالآخر رح يصل للمرضى. بالآخر كل التعليم اللي بنتعلمه، كل شيء عم نعمله، رح يبين نتيجته بجانب بسرير المريض، إن كان في ناس إحنا بنعرفها أو منعرفهاش، إن كان في أهلنا. فهاي هي النتيجة النهائية المهمة، مش الخطأ نفسه اللي ممكن هالقد يبين صغير، بس على مدار سنين رح يكون تأثيره كبير. وزي ما ذكرتي أنا بشتغل كممرض في قسم الطوارئ في مستشفى الجليل الغربي أو مستشفى نهارية مركز الطبي للجليل. وكمان بعمل كمحاضر في مركز التأهيل المتقدم في رمبم، ما يعرف بمركز لأخشرة متكديمت. وغاد أنا بعلم مش طلاب تمريض، بعلم ممرضين وممرضات اللي هن عم بيشتغلوا، بس بدهن يتقدموا لكورسات أكثر أعلى في مجال طب الطوارئ وفي علاج المكثف. وعمليا اللي صار إني أنا عم بحضر محاضرة لطلابي في موضوع معين من الكتاب، اللي هالكتاب خلينا نقول هو الكتاب المقدس في عالم التمريض لهاي التخصصات. الكتاب اسمه Critical Care Nursing، اللي يستخدم في أمريكا، في كندا وفي إسرائيل على مدار عشرات السنين. والأصح اللي بدي أحكيه إنه الطلاب أو الممرضين بيعرفوا الكتاب باسم اللي كتبه، اللي اسمه مورتون، اللي هي وحدة امرأة. فبحضر محاضرة روتينية وأنا عم بحضر عن مرض اللي فيه الجسم بيفرز هرمون اللي اسمه ADH. هذا الهرمون ممكن يحبس السوائل في الجسم، وبشكل عام بيظهر في حالات مرضية عديدة، وقسم منها اللي هو خلينا نقول سيء وممكن يكون قاتل، مثلا زي سرطان الرئتين. فعشان أنا أبلش أشك في هيك حالي، أنا لازم أشوف مرات نسبة الصوديوم في الدم أو نتران. فبفتح الكتاب عم بطلع على الجدول اللي بيحكي عن هذا المرض، فأنا بلاقي غاد رقم كثير غريب. الرقم الأدنى اللي أنا لازم أشوفه هو 133، فأنا شفت رقم 33. هيك فركت عيوني شوي، قلت لا مش معقول، هذا كتاب إحنا نتعلم فيه من سنوات، وأنا كطالب برضو تعلمت فيه، يعني أنا كنت طالب من هاي الطلاب اللي تعلمت، بس حاليا أنا محاضر. فقررت هيك أبحث شوي في جوجل، مع أني فاهم أنه في شيء غلط. فكمان نفس الإشي، بطلع على نسخ قديمة من الكتاب، اللي هذا الكتاب يحتلان كل سنتين لثلاثة على مدار 10 سنوات تقريبا. ورجعت هيك تفاجأت من ناحة وكنت زعلان كثير من ناحة ثانية إنه لقيت نفس الغلطة. يمكن مطبعية يمكن مش مطبعية، بس المهم إنه ما حبيتش إن أعلم طلابي في هيك إشي من كتاب اللي المفروض يكون يعني واحد
2: مرجع
3: كتاب مقدس لهاي الطلاب. فدغري كتبت بريد إلكتروني ميل، تواصلت مع الكتاب الرئيسيين اللي هن 2 من أمريكا، وخلال ساعات رجعوا لي إنه الكاتبة الرئيسية رجعت لي شكرا لوقتك إنك أنت عم تأخذ من وقتك عشان تساعدنا في هيك إشي، والكاتب الثانوي اللي هو الرئيسي كمان فرجع لي إنه شكرا إنك نبهتنا للغلطة الموجودة على مدار أكثر من عقد هاي الغلطة، وبنوعدك في الإصدار الجديد اللي رح يكون السنة الجاي رح يكون فيه تغيير. ففكرة
2: كيف حسيت؟
3: حسيت أول إشي أنا تفاجأت من سرعة الرد اللي ردوها. خلال ساعة كانوا ردين. شرحت لهم طبعا في إيميل مفصل شو اللي أنا شايفه وشو من أنا وكل هاي الأمور التقنية. بعدية قلت لا هات نكمل، إذا في هاي الغلطة كان شكله فيه رح يكون أخرى أشياء. فهذا الإشي اللي بعدني أنا
2: هذا لازم تذكرك
3: ما تشفتوش لحدا. فرجعت على مدار أيام الكتاب ولقيت شغلات اللي هي مش أغلاط واحد على واحد، لكن أشياء اللي في الطب تغيرت وصارت محتلني أكثر، بس الكتاب بعده على الطبعة القديمة، بعده على العلم القديم اللي هو حسب رأيي ما بناسب ممرضين وممرضات اللي بتعلموا طب طوارئ وعلاج مكثف، خصوصا احنا في 2026 احنا في مرحلة دايما بقولها انه الامراض عم بتزيد،
2: التحديثات بشكل يومي تقريبا.

0: تقريبا.
1: طبعا طبعا. والأمراض عم بتزيد، الجيل عم بيكبر، وإحنا لازم نواكب هذا الإشي، بنفعش نضلنا في إشي غير محتلن.
0: نعم.
1: مع إنه الطبعة محتلنة من ناحية السنة، فبعت لهم كمان ميل على كثير أشياء. و
0: شو القصد كثير أشياء في الكتاب نفسه؟
1: في الكتاب نفسه مثلا إذا بدي أعطي مثال، في فحص اللي فحص بيسموه فحص الغازات في الجسم، فيه علامة اللي اسمها أنيون جاب، تعرف اللي بلغة الطب، اللي كاتبين يعرف بإشي كبير إذا كان أكثر من 7، بس الطب بيقول إذا كان أكثر من 15. في عندي فرقية النص.
0: صحيح.
1: يمكن اللي بيحكوه مظبوط، بس مش لسنة 2026، مش للعصر اللي إحنا موجودين فيه. فبعتلن كثير أشياء اللي بتتعلق في هاي الأمور، وهن طبعا رجعوا لي في ميل ثاني وقالوا لي إنه في عندن كتاب ثانويين اللي كتبوا هاي الأقسام من الكتاب، رح يودوا لهن شو أنا بعثت، ورح يرجعوا لي في ميل مفصل شو الأشياء اللي هن رح يقبلوها وشو الأشياء اللي هن أقل رح يقبلوها.
0: بس محمد، شو السبب إنه هيك؟ يعني كتاب ممكن يكون فيه أخطاء، ممكن يكون فيه كمان مواد مش محتلنة، إنه ما زال معتمد لتدريس التمريض؟
1: إيه طلع يا ابتهال، بفكر إحنا في عصر قبل زمان لما كنا صغار، كنا عشان نطلع المعلومة كنا لازم نروح على إيش اسمه المكتب العامي.
0: صحيح.
1: نطلع من موسوعة ونطبع.
0: نعم.
1: بقدر المصاري اللي معانا، وإحنا يعني بدنا نختار الأوراق اللي عن جد مزبوطات عشان
0: انتقائيين.
1: فإحنا اليوم في عصر كله مفتوح، تشات جي بي تي، جوجل، ثاني ممكن أحصل على معلومة، بس للأسف هالمعلومة مش دقيقة. فأفكر جزء من المشكلة اللي صارت هون إنه أغلب الطلاب، أغلب الناس اللي موجودة في المجال ما بتدقق 100%. أنا أسرع لي أفوت على جوجل أداور على المعلومة من إني أفتح الكتاب نفسه اللي هو في طبعة ورقية. خلينا نقول
0: حتى المتخصصين، حتى يعني الأطباء والممرضين كمان،
1: بعرف إيش، بس اللي بعرفه واللي متأكد منه إن أنا الوحيد اللي بعثت يصلح غلطة صار 10 سنوات.
0: واو.
1: ممكن في ناس ثانية شفتها بس ما عملتش إشي. وهاي الخطوة هي اللي ناقصتنا. يعني زي ما بكون في المستشفى ممكن أشوف مريض في عين مختلفة، بس حدا يعمل إشي وحدا ثاني ما يعملش ولا إشي. فلا، أنا من هاي الناس اللي دايما بدها تعمل إشي حتى لو كان مبين إشي صغير، بس هو نتيجته كثير كبيرة.
0: وهي المسؤولية فعلا اليوم موجودة، يعني مطلوب اليوم أن يتحلى فيها العامل بالذات في المجال الطبي، يعني الأشخاص سواء أطباء سواء ممرضين سواء يعني كل من يعمل في هذا المجال. إذا تحدثنا عن الحالة نفسها، يعني ذكرت حالة اللي كمان الممرضين بيعتبروا هذا الكتاب ككتاب مقدس في تدريس التمريض وكمرجع، وهي النسبة كان ممكن إنها تؤثر على المرضى، صحيح؟
1: طبعا كان ممكن تؤثر على المرضى، وكان ممكن أنا أفكر إنه خلينا نقول حتى لو بديش أصل لمرحلة المريض، لمرحلة الامتحان، لمرحلة قناعاتي، وهالإشي ممكن يغلث علي، مش بس عند وقفت عند هاي النقطة. ممكن لما أنا أقول بالنسبة إلي هذا الكتاب مقدس، ممكن في أشياء ثانية اللي أنا تعلمتها وبالنسبة إلي مقدسة وأنا ما أحاولش أغيرها، ما يكونش عندي هذا مبدأ الشك اللي أنا أفحص. بس إن أنا بعرف هل في ممكن مريض يتأذى من هيك شغلة، ممكن ممكن لا، بس الأكيد إنه غلطة صلى 10 سنين في دول كبيرة، أمريكا، كندا، إسرائيل، أفكر في في حدا اللي هو تأذى، وبتمنى إنه ما يكملش هالإشي.
0: يعني هذا بيقول كثير عن التفكير النقدي، عن المسؤولية، عن مراجعة الذات عند كل من يعمل يعني كل من يتعامل مع صحة الآخرين. مع يعني شو أعطاك هذا الشيء؟ شو قلك كمان مرة؟ يعني خلال الاستراحة ذكرت لي أنه أنت كمان يعني تكتب الأبحاث في مجال التمريض أيضا، وكان عندك أبحاث متنوعة يعني كمان. فشو بقولك اليوم كممرض كعامل في هذا المجال؟
1: أول إشي، الإشي بقول أنه عالم الطب وعالم التمريض كثير كبير، في ناس معتمدين علينا، مزبوط هذا شغل كأي شغل عادي اللي أنا باخذ منه معاش في

0: الشهر. لكن هون أنا بتعامل مع حياة ناس، دائما أنا بقول لإلي لنفسي لطلابي وللناس اللي بيشتغلوا معي، بالآخر المريض اللي جاي عنكم عنده أم، عنده أبو، عنده أهل، عنده زوجة. هالمريض بده يروح على البيت عندهن، ما بده يكون عنا وما بده يكون في محل ثاني اللي يكون محل أسوأ والعيلة ما ترجعش تشوفه. حتى لو المريض رجع على البيت، دائما أنا بقولن في فرق بين المريض، مثلا إذا بدي أعطيك مثال، أنا أكتشف في قسم الطوارئ في اللحظة الأولى اللي بفوت فيها المريض أنه هو عم بيعاني من جلطة قلبية وعملت له قسطرة قلبية خلال ساعة أو أقل من ساعة، وطلعت نتيجة كثير ممتازة، والمريض روح من دون أي خلل في قلبه وكمل حياته بشكل طبيعي. وفي فرق بين ما أكتشف الإشي شوي متعوق والمريض يروح مع أدوية، المريض يروح ما يقدرش يطلع درج البيت ويحتاج لمساعدة. بس أنا اللي بهمني كمان المريض يروح على البيت، وكمان كيف يروح على البيت. فهاي الأشياء بتعطيني قوة لإلي، وبتعطيني قوة أعلم فيها طلابي. وبلا مرة للناس اللي بتعرفني، وكثير ناس بيعرفوني في هذا المجال، إنه لا، أي إشي بشوفه غلط، أي إشي اللي ممكن أحتلن فيه غيري أطلعه. العلم موجود في الكتب، بس اللي الخطوة القادمة حدا يطلع هذا العلم للناس. فهذا الإشي اللي هو ناقص، وأنا عم بحاول أعمل هيك في آخر كم سنة إلي في منصة الطبية اللي اسمها Emergency Notes، على قنوات التواصل الاجتماعي في تيك توك والإنستغرام. عم بحاول أطلع هذا العلم اللي هو مظبوط دقيق من الكتب وأطلعه للعالم.
1: يعني أنت سبقتني محمد بالحديث عن هاي المنصة كمان، وهذا بأخذني كمان للحديث كمان عن المحتوى الطبي اللي يتم تداوله وإنتاجه كمان. واليوم أنت كممرض، يعني كمدرس أيضا للتمريض، تنتج هذا المحتوى، ولكن الكثير من المعلومات الطبية كمان غير صحيحة على شبكة التواصل، على إنستغرام، على تيك توك.
0: للأسف خلينا أعطيك مثال هيك إلي بخصني بسيط. أمي مرات بلاقيها بتعمل أشياء غريبة. قبل فترة انكسرت إجرة، ولقيتها عم تعمل تمارين غريبة، علاجات غريبة. بقول لها يما مين اللي قال لك هيك تعمل هيك إشي؟ فكان جوابها يما شفت على التيك توك، يما شفت على الانستغرام. بقول لها ابنك موجود هون بيشتغل في مجال طبي، اسألي دكتورك، اسألي حدا مختص،
1: صحيح.
0: مش تسألي التيك توك ولا الانستغرام. ولا مرة كانت المعلومات دقيقة. طبعا أنا بحاول أعطي المعلومة الدقيقة والمحتلنة الموجودة، بس يمكن كمان سنة في أبحاث جديدة تطلع، معلومات جديدة تطلع، واللي أنا حكيته قبل سنة مش دقيق 100%. يعني حتى الأشياء اللي أنا متأكد منها حقيقية يمكن أخرى سنتين ثلاثة لا. فدائما مرجعنا هي كتب الطب، هي الناس اللي مختصة في الطب، الناس اللي مختصة في مجالها. بنفعش أنا أروح أتعالج عند دكتور جلد لإشي بيخص العظم، والعكس صحيح. فنعطي لكل شخص اختصاصه وحقه في هذا
1: ومش
0: المجال.
1: ومش بس كمان الذكاء الاصطناعي اليوم ChatGPT اليوم الكل تقريبا بسأله، يعني بشكل عن جد يومي.
0: صحيح، وهذا الإشي بيسبب أفكر قلق وخوف أكثر من أنه بفيد الناس. لأنه دايما اللي خلينا نحكي على الـ AI أو الذكاء الاصطناعي عم بيعطيهن حلول غريبة، أو إذا ناس كثير بتجرب تكتب الأعراض اللي موجودة عندها وبيعطيهن أمراض كثير خطيرة. أمراض اللي إحنا كطب موجود اليوم بدنا عدة فحوصات عشان عن جد نكتشف هل الإشي موجود ولا لا، مش عن طريق شو أنا حاسس وشو الذكاء الاصطناعي بيفكر. وهالإشي بيسبب قلق وخوف عند كثير ناس. ناس ما بتنمش في الليل لحد ما تصل دكتورها، لحد ما تصل قسم الطوارئ في المستشفيات. ودائما بيجونا إحنا بدنا نفحص 1 2 3.
1: صحيح تماما محمد. يعني عن جد هذا اكتشاف جدا يعني مهم، ويدل على عقل يقظ ومتقد ومراجعة وتفكير نقدي أيضا. مهم أن يتحلى في كل، يعني كل شخص يعمل في مجاله، مش بس في المجال الطبي. المجال الطبي كمان مسؤولية مضاعفة لأنه يتعلق بصحة الناس ويعني بالناس، ولكن اليوم عن جد مهم أن يتحلى في كل من يعمل يعمل في كل مجال.

0: يعني بكل فخر بدي أشكرك على هذا الإنجاز، على هذا الاكتشاف، على هذه الجرأة والشجاعة أن تراجع الكتب، حتى يعني الكتب اللي تعتبر كتب مقدسة في الطب وفي التمريض. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين.
0: شكرا محمد زبيدات، الممرض الذي اكتشف خطأ طبي في عالم في كتاب عالمي لتدريس التمريض. مع هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام بيت العيلة لليوم. بتمنى تكون حلقتنا نالت إعجابك، وتحدثنا عن مواضيع متنوعة، تحدثنا عن تطعيمات الأطفال، تحدثنا عن التحضير للحمل، تحدثنا عن الأمان الرقمي اللي كان عنه، تحدثنا عن لعبة تتعلق بالأمان الرقمي، تحدثنا أيضا عن المنصات، منصات التواصل، وأخيرا تحدثنا مع محمد زبيدات عن الخطأ الطبي اللي اكتشف في كتاب لتدريس التمريض. بدي أشكركم على حسن الاستماع. بشكر طبعا زملائي، الزميل خليل حداد في الإعداد، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نلتقي بكرة، إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب 10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: مسافرين مصيفين
4: بس معنا غيرين
3: رزم سياحي بتناسب كل العيلة لأحلى وجهات العقبة
4: السلام
3: اليونان
4: أجرم
3: سينا
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: عالشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران مشددا على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأكد ترامب أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين واصفا إياهم بالمرضى والأشرار والمجانين. كما أعرب عن عدم رضاه عن موقف حلف ناتو بشأن جزيرة جرينلاند وحرب إيران. وفي السياق فانت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى إسرائيل. وفي السياق أيضا أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها، وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن. هذا وتوعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على مناطق في جنوب إيران. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف رئيس الأمريكي ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب. وأضاف أردوغان أنهم مستعدون لعملية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن ناتو إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وأضاف قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على انتهاك إيران لقرار وقف إطلاق النار. في دورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة. وأضافت أن تبادل إطلاق النار بين واشنطن وإيران يزيد تعقيد المحادثات المتوترة أصلاً. في السياق حذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران من تشغيل رحلاتها داخل الأجواء الإيرانية والعراقية. أضافت الوكالة أن التحذير يبقى ساريا حتى 31 من أغسطس المقبل. تعقد لجنة الداخلية البرلمانية اليوم جلسة لبحث قضية هدم البيوت في النقب بحضور وزير الأمن إيتامار بن غفير. ويأتي عقد هذه الجلسة في الوقت الذي أعلن فيه بن غفير عن نيته هدم المزيد من البيوت غير المرخصة في النقب بعد هدم 5700 منزل في السنة الأخيرة. في السياق هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن القوات اقتحمت البلدة وهدمت بناية سكنية مكونة من 4 شقق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العمل، وزارة العمل بتواصل مع الوزارات المختلفة، وزارة طبعا المالية، على أساس نمدد برنامج ريان لآخر السنة. طبعا التوجهات من مازن غنايم، من رؤساء السلطات المحلية، من وزراء كمان وزير العمل الحالي وكمان مدير عام وزارة العمل، على أساس أنه إحنا نمدد برنامج ريان لآخر سنة 26، وبعدها بتكون مناقصة جديدة على برنامج تشغيل.
1: نعم، وهذا البرامج إلى إضافة المشغلين هو عمليا، لمن لا يعرف عن أي برامج نتحدث وكيف يساهم هذا في أمور عديدة بالنسبة لي يعني في القضايا الحياتية اليومية المجتمعية؟
0: طبعا بزور مراكز ريان، أو في عنا 25,000 مشترك كل سنة اللي بأخذوا خدمات من ناحية تأهيل مهني. يعني مثلا دورات التأهيل المهني لأشخاص اللي ما سمحت لهم الفرصة يكونوا في التعليم الأكاديمي والجامعات في البلاد أو خارج البلاد، فبيكون عندهم فرصة إنه يأخذوا منحة كاملة ممولة من وزارة العمل، يتعلموا مهنة من مهنة عادية حتى مهن في موضوع الهاي تك. كمان في منح اللي بتوزعها مراكز ريان للهندسيين للتعليم لمدة سنتين في كليات الهندسة، بيكون تمويل حتى 80 أو يصل إلى 90% من ميزانية وزارة العمل عن طريق مراكز ريان. كمان دورات اللغات، احنا بنعرف انه اللغة العبرية هي محرك اساسي للاندماج في سوق العمل في البلدات المجاورة، فمراكز ريان بتوفر جميع
1: يعني احنا بنحكي على اولا على يعني خطر مضاعف، هنالك من سيفقد مكان عمله، نتحدث عن العشرات واعطيت ارقام يعني كبيره، وهنالك من لن يجد اطار له، وواضح انه هذا ينعكس وبشكل سلبي جدا على كل موضوع حتى مكافحه العنف والجريمه. استاذ حسام،
0: طبعا في عندنا في مراكز ريان طبعا خدمه للشباب الغير مؤطر، الشباب اللي احنا بنعرف اذا ما نوجد لهم اطار زي برنامج ريان والبرامج اللي بتشغلها مؤسسه الفنار، الشباب طبعا محتمل انه يكونوا اعضاء في منظمات اجرام اذا احنا ما احتويناهم، ما اعطيناهم تاهيل مهني ومهنه تلائمهم وتلائم حتى لو ما تعلموا وما كان معاه شهاده بقروت. ففي طبعا تاهيل معين اللي احنا بنقدر نستوعب هاي.
1: وهذا القرار يعني كان بالنسبة لكم مفاجئ من هذا التقليص؟ يعني التهديد كان موجود منذ فترة وحاولوا منعه من حين الآخر، أن صدر هذا التقليص وبشكل قاطع يعني فوجئتم به؟
0: طبعا التقليص بدأ قبل كم من سنة، أو الحديث عن التقليص بنسبة 2.4 مليار شيكل من الخطة الخماسية اللي بتشمل جميع الوزارات اللي ذكرتوها في التقرير السابق. كمان بعد إبطال هذا التحويل، تحويل ميزانية، صار الحديث قبل عدة شهور عن 1.4 مليار شيكل، واليوم التحويل الفوري اللي راح يكون على تصويت يوم الأحد في الحكومة هو 0.5 مليار شيكل. طبعا وزارة العمل هي النسبة الأكبر اللي راح يكون تقليص ميزانية منها خاصة في المجتمع العربي
1: للأسف. والآن أنتم يعني هل إمكانية الالتماس إلى المحكمة أو منع هذا القرار بالمسار القضائي بالنسبة لكم واردة؟ هذا ليس من صلاحياتكم؟
0: ليس من صلاحياتنا أن نتوجه للقضاء، إحنا الإطار في الشغل إحنا نثبت ونعطي المعطيات لجميع الوزارات، كمان وزارة المالية. إحنا عمليا نحكي لمن كل سنة في بيكون بسبب شغل مراكز ريان تشغيل أكثر من 12,900 موظف في إطارات مختلفة، هذا بيعود بالفائدة كمان على خزينة الدولة، كمان على الوزارات المختلفة. يعني هنا في مراكز ريان من الشمال للجنوب التكلفة تبعتها لخزينة الدولة هي 90 مليون شيكل بالسنة، بس بتعود بالفائدة بعد ما نشغل الموظفين والعمال في القطاعات الخاصة والعامة، بتعود بالفائدة من ضرائب أكثر من 90 مليون.
1: بطبيعة الحال نحن سنتابع أيضا، سنحاول أن نأتي برد فعل من قبل الوزارة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ حسام، شكرا لك، يعطيك ألف
0: شكرا لكم.
1: تحياتي. إذن أستاذ حسام ومخ نائب المدير العام في مراكز ريان، واستمعنا إلى ما قاله في هذا السياق وخاصة بعد

رسالة رئيس اللجنة القطرية، وكنا قبل ذلك مع مداخلة الزميل مجد كرام وتقرير الزميلة ياسمين غميض بالنسبة للتقليصات وما يمكن أن كيف تترجم هذه التقليصات على المجتمع العربي. بهذا نصل إلى ختام البرنامج، برنامج الظهيرة حتى الآن. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الشمس دائما.
4: يعني أنا مش فاهم، تركين كخاف على الصفصال؟ طب يفوتوا من أول اللعبة.
5: سلام، معك أبو الحروف. كخاف هو نجم، صفصال بهالسياق معناها دكة الاحتياط، وبالآخر ما انت عارف، قرارات مدرب.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الأخطاء والمشاكل أوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99. تصفية مخزون ضخم الآن في محسن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطع الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع محسن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غسالي 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالي 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافي 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في محسن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30. همخلالة من هال حيفا، من بيت الهستدروت.
8: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
9: بتكون مفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
10: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
11: الشمس دائما.
12: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
13: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
14: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
15: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
16: الشمس، منحط النقط على الحروف.
17: هنا إذاعة الشمس
18: 101.98.1 FM.
17: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
19: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين شارع

0: أوضحت الشرطة أنها اعتقلت مؤخرا المشتبه المركزي في رام الله بعد نحو عام من وقوع الجريمة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة قائد خلية في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أن أبو طعيمة شارك في هجوم 7 أكتوبر مؤكدا استمرار عملياته العسكرية لإزالة ما وصفه بالتهديدات في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مشددا على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأكد ترامب أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين، واصفا إياهم بالمرضى والمجانين والأشرار. وفي السياق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن انتهاء مذكرة التفاهم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها، وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن. وتوعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران بتوجيه رد ساحق عقب اتهامها الجيش الأمريكي بشن هجمات على مناطق في جنوب إيران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف الرئيس الأمريكي ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب. وأضاف أردوغان أنهم مستعدون لعملية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وأضاف قبل انعقاد قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على انتهاك إيران لقرار وقف إطلاق النار. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة. وأضافت أن تبادل إطلاق النار بين واشنطن وإيران يزيد تعقيد المحادثات المتوترة أصلاً. في السياق، حذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران من تشغيل رحلاتها داخل الأجواء الإيرانية على جميع ارتفاعات ومستويات الطيران. وأضافت الوكالة أن التحذير يبقى ساريا حتى 31 أغسطس المقبل. عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم جلسة لبحث قضية هدم البيوت في النقب بحضور وزير الأمن إيتمار بن غفير. وجاءت الجلسة في الوقت الذي أعلن فيه بن غفير عن نيته هدم المزيد من البيوت غير المرخصة في النقب بعد هدم 5700 منزل في السنة الأخيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال

0: المنتجات بعشرة شيكل.
1: فوت معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضاً منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد. خاضع للأنظمة.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: חיה ג'ידי.
1: חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלק חוסם, על התג'רבי החילוי עם ביקו לזריע תיקולר.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري اكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جانت آسيا الناصرة.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكو في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة لمنهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 همخلالة لمنهال حيفا من بيت الاستدروت.
7: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
8: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
9: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عالشمس دائما.
3: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاة تشعيم.
4: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاة تشعيم، هي بالدقيقة 90.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن الشرطة ستواصل ملاحقة مصادرة تمويل منظمات الجريمة.

0: لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات. وفي السياق قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار التفاوض مع إسرائيل لكنه لم يكن قادرا على الوقوف متفرجا بينما تقاد بلاده إلى الهاوية، على حد تعبيره معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى وقف الحرب الإسرائيلية والحد من الخسائر البشرية والدمار وإنهاء الاحتلال. وأضاف عون أن هذا المسار يحظى بحسب قوله بدعم غالبية اللبنانيين بمن فيهم أبناء الطائفة الشيعية الذين دفعوا الثمن الأكبر للحروب في الجنوب، على حد قوله. أعلنت قوات الدفاع البحرينية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من المقذوفات التي أطلقت من إيران دون الكشف عن عددها أو نوعها، واتهمت البحرين إيران بمواصلة ما وصفته بالنهج العدائي معتبرة أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وفي الكويت أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن عددا من خطوط الكهرباء انقطع بسبب سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض المقذوفات خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة. وأضافت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل على معالجة الأعطال وإعادة التيار إلى المناطق المتضررة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال يوم أمس في جنوب قطاع غزة محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة الذي قال إنه كان قائد خالية في قوة النخبة التابعة لحركة حماس وشارك في الهجوم على كيبوتس نيريم في 7 من تشرين الأول أكتوبر. وأضاف الجيش أن أبو طعيمة قاد خلال الحرب عمليات ضد قواته وعمل في الفترة الأخيرة بحسب زعمه على الحفاظ على جاهزية عناصر الحركة وتجنيد مقاتلين جدد كما جاء في البيان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع أجواء صيفية حارة نسبيا، ومع حلول المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 27، الجليل الأعلى 28، في طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
2: فيلي سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية

0: أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اندلع حريق قرب منازل سكنية في يافة الناصرة ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص جراء استنشاق الدخان، فيما امتدت النيران إلى عدد من السيارات ومنزلين. وتعمل في المكان 8 طواقم إنقاذ وإطفاء بمساندة 4 طائرات للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل. وفي علوط اندلع حريق آخر في منطقة جبلية مفتوحة، حيث تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ العمل على احتواء النيران. ينضم إلينا الناطق الرسمي للإعلام العربي لسلطة الإطفاء والإنقاذ سيد كايد ظاهر. مساء الخير سيد كايد.
1: هلا زهرة لكل المستمعين، تفضلي.
0: إذن كيف تبدو الصورة الآن؟ هل تم السيطرة على الحرائق؟
1: لا، لم تتم السيطرة حتى الآن.

0: من إخماد الحريق هناك. هنالك أضرار. نحن نتحدث عن منطقة ليست المرة الأولى بأنه ينتشر أو يندلي حريق في هذا المكان، وعلى يبدو منطقة نفايات للأسف، ودائما حذرنا بأنه قد تحصل بالفعل كارثة بسبب إشعال النيران بصورة عشوائية في هذا المكان. من أين هذه النفايات؟ أنا لا أعرف يعني زهراء. نعم
1: أنا أقول، هل تم إخلاء منازل أم يعني؟
0: أخلينا العديد من المنازل هناك تحسبا لانتشار الحريق، وأيضا كان هنالك اختناقات، 5 إصابات جراء الدخان الكثيف في المكان، تم نقلهم إلى المستشفى من قبل الطواقم الطبية. نحن نواصل العمل في المكان، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتم السيطرة، وعلى ما يبدو أقول أن الحريق إن لعم بسبب النفايات التي موجودة هناك بصورة كبيرة، وأيضا تلقى بشكل عشوائي. هذا هو الوضع حاليا، ولكن في نفس الوقت علوط أيضا هنالك حريق. يعني قبل يومين أنا كنت في زيارة لرئيس المجلس المحلي، وتحدثنا عن كيفية منع يعني اشتعال أو منع إلقاء النفايات بصورة عشوائية. على ما يبدو أيضا هنالك النيران اندلعت بسبب النفايات الموجودة في المكان، ونحن نعمل أيضا مع طائرات إلى جانب 3 طواقم لكي بالفعل نمنع انتشار الحريق في الغابة وأيضا في المناطق. هنالك أيضا منازل محيطة أو قريبة من المكان.
1: إذن هذه صورة الحال حتى
0: أنا أعطيني بس جملة واحدة إذا ممكن زهرة. أنا أعود وأكرر وأناشد المواطنين، أولا هنالك قرار منع إشعال النيران منعا باتا، وثانيا دعونا حتى يعني نبتعد عن كارثة أو قد تحصل لا سمح الله بسبب إشعال النيران هذا بصورة عشوائية، إذا كان نفايات وإذا كان رمي سيجارة من سيارة كما ألاحظ أيضا في شوارع بلداتنا العربية وخارج البلدات للأسف يعني، وأيضا إلى جانب كل ما يتعلق بإشعال النيران بالصورة العشوائية. علينا أن نهتم لأنه بالفعل قد تحصل كارثة أكبر مما قد تحدث حاليا،
1: خصوصا في هذه الأجواء الصيفية. شكرا جزيلا لك الأستاذ كايد ماهر.
0: هذا
1: قال المفتش العام للشرطة داني ليفي إن الشرطة ستواصل ملاحقة مصادر تمويل منظمات الجريمة بما في ذلك المحافظ الرقمية والعملات المشفرة بهدف مصادرتها واستخدامها بحسب قوله في مجالات مثل التعليم والثقافة، مؤكدا أن هذه الجهود ستستغرق وقتا لكنها ستتواصل. وجاءت تصريحات ليفي خلال حفل إطلاق مشروع تكنولوجي جديد في شعبة المرور، حيث تطرق أيضا إلى الجريمة في المجتمع العربي، كما شدد على أن الشرطة ستنفذ أي قرار تصدره المحكمة العليا، مؤكدا أن جهاز الشرطة مؤسسة غير سياسية.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، مع أجواء صيفية حارة نسبيا، ومع حلول المساء والليل يكون الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم ويدعوكم للاتصال به بنا نحن في هيئة إدارة هذا البرنامج إلى الاتصال إلى 064-10-101. الأستاذ خليل حداد معد هذه الحلقة من برنامج المستشار عدي ياسين القيم والقائم على الأعمال التقنية والموسيقية. نحن وإياكم حتى قرابة نهاية هذه الساعة ونحن بانتظار طلباتكم، توجهاتكم، شكواكم، وبطبيعة الحال سنهتم على الفور بالاتصال بكم مرة ثانية، وسنكون دائما المنبر الحر لكم أمامكم، أمام المؤسسة الإسرائيلية، أمام المؤسسة العربية، أمام الهيئات المحلية والهيئات القطرية أو الإقليمية. الإقليمية هنا يعني بقصد العرب واليهود سوية. ولكن هذا البرنامج هو في خدمة أبناء المجتمع العربي وجاء خصيصا لرفع القضايا التي تهمكم وتقض من مضجعكم. إذن في بداية هذه الحلقة دير حنة تنادينا سلامات.
1: طبعا ما أبو عادل، شو الأخبار؟
0: الحمد لله.
1: معك مواطن من دير حنة.
0: دير حنة تبدو لي دائما وكأنها بعيدة عن أي دائرة فيها تحركات غير مقبولة، وكانت مرة من المرات من إحدى البلدات التي كنا نتغنى بها، وهي أيضا تلحق بالركب في الآونة الأخيرة. وفي دير حنة هناك العديد من القضايا التي انبثقت أمامنا في الآونة الأخيرة. ليش؟
1: والله أنا عارف شو العمال يصير.
0: يعني أنت تقديرك ويعني على الأقل تقييمك أنت الشخصي ليش؟
1: في شغلات كثير، ما حداش عمال يأخذ المسؤولية وما حداش عمال يشتغل شغلته كيف لازم.
0: أنت من المواطنين الأصليين في دير حنة؟ خلقان يعني بدير حنة؟ وعائلتك قديمة العهد هناك؟
1: نعم.
0: وأنت بتشعر بالفرق بين آنذاك والآن؟
1: مظبوط.
0: في أمان في الآونة الأخيرة؟
1: الحمد لله، يعني مش كثير.
0: ما هي يعني المشكلة، لو كان في أمان كنا ما سألناش هذا السؤال.
1: صح 100%.
0: هات نشوف شو قضيتك سيدي.
1: قضيتي مع التأجيد مياه الجليل،
0: اتحاد المياه.
1: أنا بنيت بيت بمنطقة جديدة في السكن.
0: وين؟
1: منطقة بقولولها AF، منطقة الشمالية الشرقية الشمالية بدير حنة.
0: الشمالية الشرقية في دير حنة.
1: منطقة بقولولها AF.
0: AF؟ ليش AF؟
1: لأن هاي المنطقة كانت تخطيط، عملوا فيها تخطيط جديد للبناء وسموها AF بنتايم قبل ما
0: يعني تكمل. الأحرف الإنجليزية A و F.
1: مظبوط.
0: طيب أوكي هات نشوف.
1: ودفعت أنا للمياه الجليل الدفعة اللي لازم أدفعها، كل الإجراءات تاعتي قمت فيها وأطلعت وعمرت وإلي 4 سنين 5 سنين يعني معمر، وحطوا لي ساعة بعيدة عن الدار تقريبا 300 متر
0: مي.
1: وأنا اللي مديت مواسير ووصلتها للبيت لعندي عن طريق الأراضي ومش عارف شو، وأنا سكنت بالبيت.
0: لا ما فهمت شو عن طريق الأراضي، يعني شو المقصود؟
1: نفتها بين أنا مديت الخط على حسابي 300 متر
0: كله على حسابك.
1: وصلته لبيتي أنا 300
0: 300 متر هذا لا يستهان به، هذا هي مساحة وطول يعني كبير المدى.
1: مظبوط.
0: قد ايه كلفك إذا ممكن أسألك؟
1: بوقتها مش متذكر 4000 شيكل هيك شيء،
0: يعني إذا هيك مقبول. طيب على كل حال
1: وبطالب فيه انه يرقنوا لي الساعة على جنب البيت، وانا بتحملش مسؤولية الخط اذا انقطع ما انقطعش وفي

0: راضي في شغلات كثير ومش قابلين ننقلوا الساعه، وكل مره بوعدونا انه بدنا نشتغلوا بالمنطقه ومش عمالين نشتغلوا.
1: أكم بيت الحديث يدور عن أكم بيت؟
0: بالمنطقه هاي هسه المسكونات في تقريبا 10 بيوت، في المسكونات
1: 10 بيوت كلها مرخصه؟
0: كله مرخص.
1: في شارع معبد مؤدي من الطرقات الرئيسيه الى الحي؟
0: لا لا، فيش وعد ولا شيء بهاي المنطقه.
1: يعني فيش بنى تحتيه، فيش تشتيات
0: ولا شيء الحمد لله.
1: بس انت بدك على الاقل قضيه الماء، لانك انت كنت قد تكلفت بمبلغ معين من المال، وانت بدكش تتحمل مسؤوليه الحفاظ والصيانه.
0: لانه كل فتره وفتره ببعثوا لي رساله انه افحص عندك تسريب مياه، شو انا بقعد اطلع انزل 300 متر اضل اطلع وافحص؟ يتحملوا مسؤوليته هن لما هن ماخذين كل المصاري.
1: على اي مبالغ بنتحدث؟
0: كل مره بيجي اشياء مختلفه، مرات 700، مرات 1000، مرات 800.
1: انت لحالك ولا كل الجيران؟
0: لا انا اسه بالساعه اللي لي لحالي انا. الساعه
1: بس 7-800 كتير إذا أنا مش غلطان. 700-800
0: في أنا صحيح معطي يعني بيت أخرى بيت معي،
1: ما عشان هيك عم بسأل. يعني هذا مبلغ يعني استفحل في الآونة الأخيرة معك.
0: وكل مرة بيوعدونا أنه هاي الفترة.
1: أنت ساكن هناك يا أخي الكريم؟
0: ساكن
1: قدي صلك ساكن؟
0: أنا إلي ساكن تقريبا 5 أشهر.
1: ولكن الرخصة أخذتها قبل كم سنة؟
0: السنة الرخصة أخذتها من قبل تقريبا 4 سنين.
1: قبل 4 سنين قلت لي. حضرتك متزوج طبعا وصاحب أسرة؟
0: الحمد لله.
1: قديش عددكم إن شاء الله؟
0: 5.
1: أولاد صغار فيه؟
0: أصغر بنت 13 سنة.
1: يعني مش مرتاح؟ أول شيء الله يخلي لك إياهن، ولكن أنت بالك مش مرتاح، مش مستقر في البيت بسبب انعدام البنى التحتية وبسبب مشكلة ساعة المي.
0: بالضبط.
1: وهل بتطلب من برنامج المستشار أن يستعجل، أن يؤدي إلى الإسراع بتركيب ساعة المياه قريبا لبيتكم الكريم؟
0: مظبوط. يعني عندنا إحنا هنا لا في يعني لا كهرباء ولا إشي، يعني مخذين من عند الجيران، وهذا كله يعني أنت بس بأخذ راحتك فيه.
1: هي الأستاذ خليل حداد معد البرنامج عم بسجل تفاصيلك، وإذا نقصتنا تفاصيل بالنسبة للقصيمي وما إلى ذلك في حي اف ام، قلت لي اف ام
0: اف اف
1: فش اف في اف اي اف وهذا حي جديد، ويجب على البلدات العربية بأن تهتم بهذه الأحياء الجديدة. لا يمكن المطالبة بإقامة وإنشاء أحياء دون ما تأمين الصيانة لهذه الأحياء، وهذه الصيانة مبدئية وأساسية يترتب على اتحاد المياه هناك في الجليل الاهتمام بهذا الأمر. وإحنا راح نهتم باسمك سيدي الكريم ابن كف دير حنا الكريمة والفاضلة، وسلاماتي للجميع، وسنكون معك على اتصال.
0: يسلموا.
1: بأمان الله.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مزارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة،
3: السلام،
2: اليونان،
3: أجرم،
2: سينا،
3: بينا
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فيليه سنة منتظج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: 400 شيكل. نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي.

0: رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
1: رحلة منظمة الى الاندلس، ترابزون، اذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الاوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الان للرحلة القادمة 050 317 99 99.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
3: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
5: الشمس دائما.
6: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
7: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
10: الرابعة و18 دقيقة هنا إذاعة الشمس، وهنا طبعا برنامج المستشار. حسين نصار من عرابي، سلامات.
11: سلامات أبو عادل، كيف حالك؟
10: كيف حالك أستاذنا الكريم؟
11: الله يخليك أبو عادل،
10: يا هلا بيك.
11: أهلا بيك.
10: عرفنا شوي بنفسك سيد حسين.
11: حسين نصار أنا، وأنا مريض وصار معي روع محي 3 مرات، وعندي سكري وضغط دم. قدمت لنا يدوت قبل كم سنة
10: للسيارة.
11: للسيارة كنت على الإخوان، يعني ما رفضوني مرتين بالعفولي.
10: قديش عندك نسبة عجز وإعاقة؟
11: أنا عندي 97 سنة.
10: يعني أنت بتستوفي الشروط؟
11: معاي عزيرة أخرى إلي ولبنتي، يعني باخذ من ناحية مصاري بيعطوني. يعني
10: قدي عمرك حسين؟
11: بدي ب72.
10: إن شاء الله لل120.
11: تسلم لك
10: أبو عادل، بالصحة والعافية طبعا وجودة الحياة.
11: شكرا
10: لك. ايش من ايش بتعاني يا استاذ حسين؟
11: صار معي 3 جلطات بالدماغ، عطلت اقدر امشي يعني، وصرت امشي على الاخوان، جابوا لي عرباي وبدين يغيروا الحمام. قالوا لي بالفاتي، انا من سخنين، كانت تعمل لي فيزيوترابيا بالدار. قالت لي بيطلع لك، بس ليه بدي سياره يعني؟ بقدرش اروح واجي يعني، والاولاد مش كل الوقت بالدار يعني، مرات بالجمعة مرة بالجمعتين تنركب هنتي روعة كوبات حليم، روعة الصيدلية.
10: لا شك انه في لك حاجة للحركة، لانه هي جزء لا يتجزأ من الخدمة.
11: دبيت انا من السيارة مرة، فتحت الباب يعني وقعت، شانس اللي ما جاش السيارة من ناحية ثانية، وقعت في الحمام اخرى.
10: يعني فاد توازنك؟
11: مرات باع يعني.
10: ولسه مين بدير باله عليك؟ بنتك في البيت؟
11: البنت والأولاد يعني، عندي ولد بالدار ظل معي يعني.
10: مثل ما أنا فاهم إنه الزوجي،
11: زوجي بتاخد تأمين برضو وعنده دسكات ووضعها مش
10: ولكن عايشين مع بعض أنتوا في دفء.
11: عايشين مع بعض بالدار.
10: وشو كان لما قدمت الطلب، شو كان الرد بالرفض؟ ليش عللوا يعني، فسروا ليش إنه رافضين؟
11: في معي هي حتى دورت على الورق، اتصلت في المحامي من عندكم يعني 2021، بدور على الثاني وكومي وراء معاي، بدي أدور على الثاني وانت. قالوا لي ما قدمتش بال67. طب شو المشكلة؟ ما صار إسا أكثر، كان معاي مرتين روع محية، وإسا الثالثة بال23 يعني كنت بالمستشفى.
10: إيش ال67؟ ما فهمتش.
11: ليه ما قدمتش يعني لأن يدوت بال67؟
10: لما صار عمرك 67؟
11: ب72.
10: لا يعني هني بيقولوا لك انه ما قدمتش لما وصلت لسن ال67، ما قدمتش الطلبات. طب بينفع يقدم الواحد بعد هذا التاريخ او هذا الموعد؟ شو المشكله؟
11: انا بقول برضه يعني زاد الوضع سوء يعني.
10: في عندك محامي بمثلك؟
11: كان من الليله واحد سالته يعني قدم، قال لي ما كنتش، بيقولوا لي ما قدمش بال67. كانه
10: بعرفش إذا هذا هو الجواب المناسب. كان حريا عليك.

0: سيد حسين بأنه تتوجه للتأمين الوطني وتفحص الموضوع بمرافقة أحد أولادك وأبنائك، لأنه هذا جواب مش مقنع. بأي حال من الأحوال طبعا إحنا إلى جانبك نفحص الموضوع مع التأمين الوطني. الأستاذ خليل حداد بكون معك على اتصال لاستجماع التفاصيل الشخصية تبعتك، واللي بتأمل أنك تطمئني أنه أوضاعك الصحية لربما شوي أحسن من قبل.
1: يعني ما يعني بمشي انا كذا مرات
0: قد ايش صلك على هالحال؟ قلت لي
1: صلي حوالي 4-5 سنين يعني.
0: بس ما قلت ليش تفاصيل عن لما مره وقعت من السياره، كيف كانت هاي الحادثه؟
1: فتحت الباب، كانت مرتي معي
0: والسياره كانت ماشي.
1: لا واقفه واقفه، ما لقيتش محل واقف، وقفت محل يعني وقعت، بس سكرت الباب وتلمت حالي بالديوات يعني، طلعت فيش سيارات من الناحية الثانية يعني محل ما وقعت يعني.
0: يعني على جنب الشارع وقعت؟
1: جنب الشارع
0: بعرابي؟
1: جنب كبات فليم.
0: ومين قدم لك الإسعاف؟
1: ما كانش حدا واقف هناك، تلمت حالي شوي شوي تنقدرت أقوم، وقعدت المرأة عطتني العكاز ورحنا على.
0: شو بقولوا الأطباء أستاذ حسين؟
1: الأطباء بقولوا لي دش الدخان وباش ما طبعا انا ماشي.
0: وبعلك بتدخن؟ لا هاي لا مغفرة لها، لانك انت لازم شوي تدير بالك.
1: صحيح، بس يعني انا بعمل تمارين تعرف شوي كيف علمتني انا لعبت اطفال 20 سنة بعادي. بس
0: انت مش حسين الحاج اللي كان لعيب؟
1: لا انا برضو كنت العب يعني 20 سنة انا
0: بطول. بس المشهور كان حسين الحاج.
1: المشهور كان حسين الحاج.
0: ولكن انت كنت كمان تلعب مثل ما انا فاهم، ايش باي وظيفه؟
1: كنت العب هجوم.
0: يعني الله يمد بعمرك ان شاء الله، اكون الى جانبك ونحن سنعالج قضيتك ان شاء الله امام التامين الوطني.
1: شكرا لكم على هالبرنامج ابو عاد، الله يخليك.
0: الله يخليك، هذا شرف انك انت بتسمعنا ومؤمن فينا.
1: اليوم سمعت برامجك عن الحكم واللاعيبه، ابني كان يرحم على الحكم ويساوي، كان ملكشن بالدار، كان شو ينط ويساوي.
0: يعني عملوا لنا خيبة أمل كبيرة بالتحكيم وبالتدخل السياسي في الرياضة. سلامتك، وسنكون على اتصال. حسين نصار،
1: شكرا لك، بارك الله.
0: شكرا إلى اللقاء.

نحن نواكب القضايا التي ترافقكم والتي تزعجكم، وبإمكانكم طرح هذه القضايا بحرية تامة في برنامج المستشار، ونحن طبعا سنهتم برفع قضاياكم إلى المؤسسات المختلفة التي بصددها تشتكون.

الأشعار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء. صفر 64 10 101 أو تطبيق الشمس

0: سلامات لوليد عنبتاوي من مدينة شفا عمر الحبيبة.
1: أهلين أهلين أخ زهير، عم مبعادل إيه سيد أياك ويسعد مساك.
0: يا هلا بيك سيد وليد، كيف الحال؟
1: الحمد لله يطول عمره.
0: شو أوضاع عائلة عنبتاوي الكريمة والفاضلة؟
1: بدعو بسلامتك الجميع.
0: الله يخلي الله يخلي لنا إياكم فردا فردا صغارا وكبارا، ونأمل لكم دائما الخير والبركة إن شاء الله.
1: تسلم عم بعادل يطول عمرك.
0: وليد كنت أنت اتصلت فيي قبل مدي.
1: صحيح اتصلت فيك وكان كنا فيش اتصال، وترجعنا للراديو عندنا مشكلة برمزور شارع 79 بمفرع الناعمة، لما نرجع من الشغل باتجاهنا لشمعامير. لحظة شوي في سر
0: عم أهلك
1: في باتجاهنا من الرمزور شارع 79 باتجاه الشفعامير بمرق اشتريت سيارات، توجهنا بسمع البرامج تبعك دائما بمشاكل المجتمع تبعنا بشكل عام، وحبينا نتوجه ونحل هاي المشكلة لأنه عن جد بنعاني كتير كتير.
0: بس وليد حبيبنا بدك تشرح لي شوي أكتر، يعني بدك تهيكل الموضوع ترسم لي الأمور لأنه إحنا عم نستمع إليك. شارع 79 هذا الشارع الذي يؤدي إلى
1: من مفرق الناعمي اللي بيجي على تومة بلين.
0: أيوة شفعامر. وهذا قصير الرمزور قصير
1: المسافة اللي بتفوت على شفعامر اتجاهه لناحية الشمال وانتجاه من تلاحيفة بمرق اشتريت سيارات.
0: انت متأكد انه 79 ولا 70 شارع؟ شارع 70 ولا
1: شارع 70؟
0: 70 مش 79.
1: متأسف شارع 70.
0: هل الشارع يعني رمزور بقل الثلاث سيارات والسيارات القافلة طويلة طويلة، ساعتها يعني اللي بده يرجع لبيته بده صبر أيوم.
1: عن جد مشكلة من عيني منها كل أهل شفعامر، وأنا اللي بدي أكون صاحب هاي الحل المشكلة إن شاء الله.
0: هاي المبادرة صاحب هاي المبادرة
1: أكيد طبعا.
0: أول شيء أنا بشكرك أنك أنت عم تطرح قضية جماهيرية قضية عامة لا تمت لك بشكل شخصي فقط، وإنما تمت بصلة يعني مع الكثير من السائقين، خاصة في ساعات بعد الظهر في العودة من العمل إذا أنا مش غلطان.
1: أكيد 100% بعد عمل الحل من العمل، هناك من عاني غير الشغل كل المشاق كل النهار، برجع على غير البكاكيم وبيجي على أضعف منطقة يعني اللي في إمكانية اللي تمرق دغر الأشفى عامل ولكريات آتا يعني بسهولة.
0: أنت بتشتغل بمهنة صعبة يعني في فيزيائية؟
1: أكيد طبعا.
0: إيش اللي عمال طبعا؟
1: بشتغل بديشانيم. بديشانيم شركة ديشانيم.
0: السماد هذا السماد الكيماوي؟
1: السماد الكيماوي هنا.
0: وين؟
1: بمفرط سهيرة.
0: صار لك سنوات طويلة لأنك
1: 14 عام.
0: قد ايه عمرك الآن أستاذ وليد؟
1: 61 عام.
0: كيف تمر السنين؟
1: بحمد الله لما الإنسان بقوم
0: بس اليوم شيء. اليوم 61 بعدك في أنت في أقل من منتصف العمر إن شاء الله.
1: بحمد الله.
0: وكيف كيف أوضاعك الجسدية في هذا العمل الشاق جسديا؟
1: أكيد طبعاً الإنسان بيكبر بيصير يعاني في مشاكل جسدية، إيش أكيد يعني الإنسان مش شاب مش زي اللي بيكبر بالعمر.
0: الدشانيم لمين تابعه؟
1: تابعه لشركة ICL.
0: وعندك كل الحقوق كاملة؟
1: أكيد طبعاً الحمد لله.
0: كم فرد بتعد هذه الأسرة الكريمة تبعتك؟
1: قبل 6 أولاد وأحفاد 2.
0: الأحفاد بس قول لي أسماء الأحفاد.
1: الأحفاد زيد وزياد.
0: ليش زيد مهيمن على ال؟
1: لا زياد الأول متأسف زياد وزيد.
0: بلاش تلخبط، مين مين الكبير زياد؟
1: الكبير زياد حبيبي.
0: والثاني زيد.
1: زياد.
0: من أين جاءت المحبة للزيد وللزياد؟
1: من أهل مرعى الكرام من نشهد، نعتز ونفتخر فيه وبنسبين كمان.
0: المشهد؟
1: اي نعم انا بنتي اللي جوزتها مش الشباب بعدين عزبي يا حبيبي.
0: البنت يعني احفادك من البنت التي تقطن في قرية المشهد.
1: اي نعم.
0: اوكي اذا يعني القضية هي قضية رمزور قصير، يجب المطالبة من وزارة المواصلات فحص امكانية تطويل مدة الرمزور لكي تسير السيارات بشكل اكبر من سيارتين او ثلاثة.
1: أكيد طبعاً، وفي مجال عندي لأن المجال مفتوح لقدام.
0: وطبعاً أنت بتعرف أنه أنا مش خبير وقاية ولا سير ولا مواصلات، ولكن سأقدم هذا الطلب باحترام إلى وزارة المواصلات، ولننتظر ونرى، وسنكون على اتصال سيد وليد.
1: وأنا مشكورك كثير كثير على مبادئ.
0: يا هلا بيك، شرف
1: برنامج الوراد الشمس ولا جميع الطاقم تبعك.
0: والشكر لك أنت أيضا ولجميع المستمعين والمستمعات. شكرا.
1: شكرا على مبادئ.
0: 35 دقيقة ما بعد الرابعة، فاصل إعلاني إضافي، ونحاول أن نستكمل صورة القضايا التي تصل إلى غرفة تحرير المستشار.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل.

0: عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة لمنهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 مخللة لمنهال حيفا من بيت الهستدروت.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
5: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها. Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
6: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسارك سيبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: نحن مستمرون وإياكم. مستشار بانتظاركم ومواطن من مدينة طيبة بانتظارنا أيضا. سلامات سيدي.
1: سلامات.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بسلامتك.
0: من وين عم تحكي؟
1: من الطيبة.
0: بس صوتك بعيد وكأنك تحكي وتناديني من الصحراء.
1: والله هي الطيبة زي الصحراء ذات الفترة
0: بصراحة. ليش؟
1: من شح الخدمات ومن شح الإمكانيات اللي موجودة بالبلديات، مثل باقي بلدياتنا العربية في البلاد العربية. وإحنا اليوم يعني بنشوف إذا ضوء لمبة كهرباء بالشارع بنشوفها شغلة كبيرة. فللأسف هيك واقع إنه إحنا اليوم سنة 2026 وإحنا بنعيش بحلم إنهم يكيموا بعيد عنك النفايات يوظفون أو إنهم
0: يدون مشاريع. دير بالك بيشغلونا بالقضايا وكأنها الصغيرة ويأتون بنا إلى عدم التفكير بالقضايا الكبيرة. يعني مننشغل في نهاية المطاف في الحاويات ومنشتغل في لملمة القمامة.

0: ما وبنشتغل في قضية تعيين ساعة أو تركيب ساعة مي أو كهرباء بدلا من أن نتدخل في الشؤون المصرية لهذا الشعب.
1: 100% أخي زهير، هذا هو اللي بتمنى أنه الناس تفهمه فعلا، تفهم أنه هذا هو الواقع اللي احنا بنعيشه.
0: طبعا
1: للأسف بفترة الانتخابات بنكون متنحرين مشان يطلع الرئيس هذا ورئيس هذا ورئيس هذا، ما بنفكر شو التبعيات تبعات هاي الانتخابات وشو احنا نستفيد كمواطنين. اليوم أخي زهير الأراضي بالوسط العربي وبالطيبة خاصة من أغلى المناطق بالبلاد، شو احنا بالمقابل بنأخذ؟ ولا شيء. احنا يعني لا نركل المستوى اقل مستوى بالدولة. احنا
0: في احد البرامج الماضية اذا انا مش غلطان في البرنامج الاخير استضفنا رئيس البلدية وتحدثنا عن قضية شارع 444 وتحدثنا ايضا عن الطرق الالتفافية التي تحاول طبعا الحكومة إبراز الحقائق على أرض الواقع، وطبعا مصادرات أراضي كثيرة في مدينة الطيبة. أنت بتقول ملايين لربما أكثر من الملايين.
1: صحيح صحيح جدا، في هنا بيهددون هسه بمشروع اللي راح يقضي على مستقبل الطيبة اللي هو مكب نفايات. يعني
0: هذا هو عن طريق الطريق الالتفافية اللي عم بحكي عنه. صحيح، مكب قمامة كبيرة،
1: هذا مكب نفايات اللي بدهم يجمعوا كل النفايات الصلبي في منطقة المركز. يعني اشي غريب، اشي تناقض كبير كبير اخ زهير، بس انه في بلد عربية سبحان الله. لو بلد يهودية ما بصير هذا الاشي، وللأسف احنا بلدياتنا مش واعي لهي الامور ومش بيروحوش على الجلسات اللي لازم يكونوا فيها موجودين، واحنا بنتبع للامور بنلاقي انهم هم مكافرين في مراقبة هاي الأمور صراحة.
0: أنت
1: يعملوا مكب نفايات بلد عربية بهذا الحجم، هذا إشي مخيف. هذا يعني ناهيك عن السرطانات وعن التلوثات وعن يعني مصيبة كارثة.
0: أخي الكريم، أولا صوتك مسموع كإنسان مثقف، وطبعا كلامك منمق وصريح وفيه صفاء وقلق. يعني أول إشي بدي أسألك إذا بتقدر تقول لي إيش بتشتغل؟
1: والله أنا بشتغل بالبريد، أنا بكون مدير البريد في الطيبة.
0: مدير البريد، يعني بدي أبدأ من البريد. يعني أنت بتعرف إنه قضايا البريد في الآونة الأخيرة هي سيئة، وهناك سمعة ليست بطيبة بالنسبة للخدمات البريدية التي كانت مرة من المرات يعني مرتبة ودقيقة وما إلى ذلك، وباتت في الآونة الأخيرة عن طريق الصدفة. يعني بتلاقي المكتوب مستوت، بتلاقي التواريخ ما بتصل، والمكاتيب المسجلة ضائعة وما إلى ذلك. لماذا سيدي الكريم؟
1: بدي أحكي لك شغلة. فعلا في بالآونة الأخيرة في مشاكل كثير احنا بنواجهها كموظفين بالبريد، وهي من أهمها إنه الناس ما بيروحوا يحتلنوا رقم صندوق البريد عندهم. اليوم في قانون أخ زهير بالدولة إنه كل واحد فوق جيل 18 لازم يروح على مكتب الداخلية ويحتلن رقم صندوق البريد تبعه، على أساس كل مكاتبه اللي من الدولة من مؤسسات الدولة مثل وزارة المواصلات
0: المالية وما إلى ذلك
1: مشان يوصلنه. وللأسف الناس نايمة، وانت بتصحى اذا في له بطاقة ائتمان او دفتر شيكات او رخصة سواقة موقف وشرطي.
0: هاي اول مرة على فكرة سيدي الكريم بعرف انه لازم انحتلن بوزارة الداخلية او وزارة ايش قلت انت، وزارة الاتصال،
1: وزارة الداخلية. في عندهم مكاتب الداخلية، في هناك عندهم استمارة، كل انسان بيقطع جيل 18.
0: اوكي، سجلنا امامنا، ولكن هذا ما بيعفي المؤسسة بتحسين جودة الخدمة امام المستهلك الذي ينتظر احيانا مكتوبه بفارغ الصبر، ويصل المكتوب احيانا او الرسالة او المستند متاخرا نوعا ما، الامر الذي يفرض عليه غرامات وما الى ذلك. على كل مش هاي القضية. صحيح. القضية الاساسية
1: بدي اضيف وحياتك في بهذا المجال نقطة واحدة مهمة. انا بهمني انه الناس تسمع هذا الاشي وتوعى، وعلى اساس تقلص قديش بيقدروا من حجم الاضرار. اليوم اخ زهير في شركات اللي هي سقطت على السوق

0: برضو هي بتوزع بريد حتى
1: هاي الخصخصة بسموها الخصخصة.
0: بالضبط الخصخصة هاي مثت بجودة الشغل حتى البريد كشركة كتير كبيرة ما بيقدر يوقف قدام هذول الشركات.
1: بس أنا معك 100% من يوم ما خصخصت هذه الأمور باتت العملية التبادلية بين البريد والناس سيئة ولم تكن كذلك حتى ما قبل حين. ولكن ما استرعى انتباهي سيد الكريم خلال كلامك لغاية الآن بأنك أنت لا تقف جانبا مكتوف الأيدي وتراقب وتراقب يعني بدك تنتقد أيضا من خلال المراقبة الكثيفة لما تقوم به البلدية بخدماتها أمام المواطن في الأمور والشؤون الحاسمة والمهمة. من أين أتت هذه من أين جاء هذا الحس برفع المسؤولية ومراقبة المؤسسة؟
0: بصراحة زهير أنا بشتغل بهاي الوظيفة من فترة 26-27 سنة تقريبا وعيشت الماضي وبعيش الحاضر وإن شاء الله ربنا بيكتب لنا منعيش المستقبل. فأنا شفت التراجع اللي انت بتحكي عنه وشفت كل الأمور مرتبطة ببعضها. نبدأ من البلدية إنها تخصص أراضي مشان نعطي خدمات ومنها اللي أعلى من البلدية وزارة البناء والإسكان اللي ما بتعطي للبلديات للأسف بتعمل خوارط هيكلية. بدون هاي الخوارط الهيكلية احنا ما بنقدر نحصل من البلديات على مناطق اللي هي لخدمة المجتمع اللي هي بيكونوا لها المناطق اللي بتعطي خدمة لكل المواطنين.
1: نعم ولكن المهم بسؤالي كان انك انت كمواطن طيباوي لا تجلس في البيت بلا حراك، انت عم بتشوف الامور وعم بتراقبها وعم بتتابعها. يعني كل مواطن لو اخذ جزء من هذه المسؤوليه كما انت اتخذت هذا الجزء من المسؤوليه على نفسك لكانت هبه جماهيريه شعبيه بالمطالبه بعدم المساس بحق الوجود لابناء الطيبه
0: 100%. وهذا الاشي احنا بنسعى له من خلال خيمة الاعتصام اللي موجودة في الطيبي اللي هي يعني بتتكون من لجنة المزارعين. بالصدفة انا اكون برضو احد المزارعين واحد المتضررين من هذا المشروع اللي بخططوا يقوموا فيه مع اللجنة الشعبية. واحنا بننادي كل الوقت الناس وبنوعي الناس على اساس يفهموا انه في لكم حقوق هنا لازم تاخذوها. واذا احنا ما وقفنا موحدين وما مشيناش بالمسار القضائي وبالمسار الشعبي ما راح نحقق ولا أي هدف.
1: يعني بعبارة أخرى سيد الكريم والفاضل أنت لست براض عن أداء القيادة في الطيبة ولربما أيضا لك رأي بالنسبة للقيادة بشكل عام ونحن على وشك وعلى عتبة انتخابات جديدة.
0: صحيح 100%. أنا ما بذنب مثلا رئيس بلدية هذا أو السابق أو اللي بده يجي. أنا بقول إيش من النوع إنه لازم الوزارات لما يجي رئيس جديد أو يجي أي بلد يكون فيه هناك مد يد العون إنه مشان يقدر ينجح. مثلا خوارط هيكلية صغير مدينة الطيبة من سنة 2000 ما فتتش ولا أي منطقة جديدة بالخارطة الهيكلية. بس بنسمع إنه مقدموها وردت رجعت قدموها ورجعت وما كبلوها. فهي الأمور كلها بتأثر على
1: بجملة واحدة سيدي. يعني ما هو المطلب بشكل عام؟ يعني
0: المطلب إنه يكون ضغط على المؤسسات المؤسسات والوزارات ويكون يعني متابعة لكل هاي الشؤون من قبل قياداتنا ومن قبل رؤساء البلديات على أساس يحسنوا جودة الحياة في البلاد العربية.
1: هي أنا منحتك عبر إذاعة الشمس هذه المنصة وتحدثت خلال دقائق طويلة عن هذه القضايا وعن الرؤى التي ترافقك من أجل تحسين الأوضاع. ومن كلامك نفهم وندرك جيدا بأن الأوضاع في الماضي كانت أفضل مما عليه الآن مما هي عليه الآن. ومثل ما بقولوا رزق الله أيام زمان كنا شوي عايشين بأمان
0: صحيح
1: 100%. حتى هذا ضاع.
0: أنا بشكرك إنك أعطيتني هذا المنبر مشان أوصل صوتي لجميع المواطنين وفعلا شكرا جزيلا لإذاعة الشمس وإلك بشكل شخصي. إحنا كثير معجبين ببرامج

0: في الحد نسمعك، انك انت صوت الشعب وصوت الناس.
1: الله خلينا إياك، هذا كلام رقيق ومؤثر. شكرا سيدي ونأمل خيرا. شكرا شكرا وإلى اللقاء. وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من برنامج المستشار، من إعداد الأستاذ خليل حداد، كان إلى جانبي هنا عادي ياسين في التقنيات الهندسية والموسيقية. دمتم خيرا.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: عطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري اكس 150 مل 2 ب10 شيكل. اجواء احتفاليه وحملات جنونيه حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضر شو بحبلك؟ صالح ذباح.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM Stereo.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين، مجمع تصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ في حادث استثنائي داخل مركز للتجميل في حي الطور بمدينة القدس بعد ورود بلاغ عن فقدان 16 امرأة للوعي. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النساء نقلن إلى المستشفى ووصفت حالتهن بين المتوسطة والخطيرة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى الاشتباه بحالة تسمم دون معرفة ملابسات الحادثة حتى الآن، إذ لا تزال التحقيقات جارية. اندلع حريق قرب منازل سكنية بين حي بير الأمير في مدينة الناصرة ويافة الناصرة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص جراء استنشاق الدخان، فيما امتدت النيران إلى عدد من السيارات ومنزلين. وتواصل 8 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساندة 4 طائرات العمل للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل. وفي علوط اندلع حريق آخر في منطقة جبلية مفتوحة، حيث تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ جهودها لاحتواء النيران التي ساهمت الأحوال الجوية في انتشارها. وفي تعقيبه على الحرائق، قال الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ كاي ظاهر إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أسباب اندلاعها تعود إلى حرق النفايات

0: بشكل كامل في مضيق هرمز. قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إن الحكومة الإسرائيلية تدعي في ردها على المحكمة العليا أنه لا يوجد خطر على حياة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وأضافت المنظمة أن رد الحكومة يثير مزيدا من التساؤلات بشأن الوضع الصحي لأبو صفية أكثر مما يقدم إجابات، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم توافق حتى الآن على طلب المحامي ناصر عود زيارته مجددا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع أجواء صيفية حارة نسبيا، ومع حلول المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خمس دقائق تماما بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، ويرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عادل ياسين، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد. ونبدأ من هذا البلاغ العاجل من سلطة الإطفاء والإنقاذ بعد ورود أنباء عن فقدان 16 امرأة للوعي في صالون للتجميل في حي الطور بمدينة القدس. مرة أخرى ينضم إلينا المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايد ظاهر. مساء الخير
1: زهرة. مساء النور. هنا حادثة أخرى. نعم
0: حادثة أخرى وهي استثنائية، ما الذي يجري وما هي المعلومات المتوفرة؟
1: نحن نتحدث عن صالون للتجميل في حي الطور الطوري، وبالتالي وصل بلاغ حول فقدان وعي لأكثر من 16 سيدة، قسم منهم فتيات، موجودات في هذا المكان، وعلى الفور وصلت إلى المكان الوحدة الخاصة لمعالجة المواد السامة إلى جانب قيادة الإطفاء والإنقاذ في محطة وادي الجوز. اتضح أنه بالفعل هنالك فقدان للوعي، تم نقل وساعدنا في نقل إلى الطواقم الطبية. أنا أعتقد أنه قسم منهم نقل إلى المستشفى، وبالتالي نحن حاليا نقوم بفحوصات عديدة داخل هذا صالون التجميل.
0: وما هي التقديرات الأولية؟ هل من نتائج؟
1: ليست هنالك نتائج زهرة، ولكن على ما يبدو أقول على ما يبدو هنالك تسمم في المكان، ولكن مرة أخرى لا شك بأن من يعالج موضوع المواد السامة ستظهر الحقيقة أو سنصل إلى النتائج خلال الساعات القادمة. نعم
0: ونحن سنتابع أيضا، وأيضا إن كان هناك أي تحديث بخصوص الحرائق التي اندلعت يعني بين بير الأمير في الناصرة، حي بير الأمير ويافة الناصرة، وكذلك في عيلوت، هل تمت السيطرة على الحرائق؟
1: حتى الآن لم نسيطر، ولكن في منطقة بير الأمير تم تطويق النيران بعد الأضرار التي تسببت أو النيران

0: انتشرت لأنه بسبب الرياح الموجودة هناك. لا تزال الطائرات تعمل في المكان، ولكن قمنا أيضا باحتواء لكي تصل إلى المناطق القريبة أيضا في المكان. هذا هو الوضع حاليا، وفي علوت نواصل العمل أيضا. هناك أربع طائرات تقوم بالعمل جانب ثمن طواقم من الإطفاء والإنقاذ، ولكن مرة أخرى نحاول قدر الإمكان لأن الرياح لا تساعد في مثل هذه الحالات.
1: إذن هذه هي صورة الحال، شكرا جزيلا لك سيد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. ونحن سنذهب إلى مدينة القدس لمحاولة لاستيضاح الصورة كاملة وما حصل في صالون التجميل. الصحفي محمد أبو الهوى ينضم إلي الآن من الطور في القدس. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: إذن ما هي المعلومات المتوفر لديك محمد؟
2: المعلومات الأولية أنه مطور كهرباء تم استخدامه بسبب قطع الكهرباء عن منطقة الطور في الصالون. المطور كان في الداخل الصالون، انفجر وعمل حريق في الصالون منه أدى إلى إصابة 16 فتاة بحالة إغماء تقريبا جميعهم، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى هداسة ومستشفى شعر سيدة.
1: إذن يعني مولد كهربائي وانفجر داخل صالون التجميل.
2: صحيح.
1: لكن بيان سلطة الإطفاء والإنقاذ تقول بأن هناك يعني تسمم.
2: متسمم ممكن من البنزين المستخدم في مطور الكهرباء.
1: نعم، وبالتالي يعني استنشقت الفتيات.
2: صحيح. تم اختناق 16 فتاة.
1: نحن نتحدث عن 16، يعني هذا. نعم. هو العدد الدقيق.
2: صحيح.
1: وكيف توصف حالتهم الصحية، يعني الحالة الصحية؟
2: حاليا معظم الفتيات في مستشفى هداسة في الطوارئ وفي شعار السيدة، حالاتهم إغماء جميعهم.
1: نعم.
2: هناك حديث أن في طبية واحدة محروقة، مش مبين هذا الحكي مزبوط لسه أو لا.
1: نعم، ويعني هل جاءت سلطات الإسعاف وطواقم الإنقاذ بسرعة أم أن يعني لأن المنطقة أعتقد هي ضيقة، يعني إن كنت
2: هي مش ضيقة، هي تقريبا على الشارع الرئيسي لما لقرية الطور.
1: نعم.
2: على مفترق مستشفى المطلع ومستشفى المقاصد، الشارع يعني مش صغير كويس، اجت طواقم الاسعاف بسرعه مع سياره الاطفاء.
1: نعم. السؤال يعني محمد، اذا كان كل النساء يعني اللي تواجدوا في الصالون كان مغمى عليهن، يعني كيف عرف الاسعاف بانه هناك يعني حاله تستدعي المعالجه؟
2: اعتقد الصالون موجود على الشارع الرئيسي، يعني حدث انفجار، فهناك في شباب يعني بتواجد بالمنطقة هذيك، كثير شباب ممكن سمعوا الانفجار واتصلوا على الأسعاف.
1: نعم، وهذا وارد أيضا. إذن أنت تقول بأنه السبب هو انفجار مولد كهربائي بسبب انقطاع الكهرباء، يعني ما أدى إلى تسمم واستنشاق للدخان داخل.
2: صحيح.
1: مركز التجميل. إذن هذه هي تفاصيل الحادثة. طبعا في حال يعني استجد شيء آخر سنوافيكم. الصحفي محمد أبو الهوى من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
2: أنا عفوا، شكرا لكم،
1: إلى اللقاء. إذن كما استمعتم، حادث استثنائي داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس. حاولنا يعني استيضاح وفهم ما هي أسباب هذا الإغماء. نحن نتحدث عن 16 امرأة وفتاة، والحديث يدور وفقا لمعلومات الصحفي محمد أبو الهوى بأنه مولد كهربائي انفجر داخل الصالون، يعني ما أدى إلى حالة من الإغماء. لكن المعلومات التي وصلتنا من سلطة الإطفاء والإنقاذ، كما استمعتم أيضا في بداية الحديث مع سيد كايد ظاهر وهو المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، يقول بأنه الأسباب حتى الآن غير واضحة، لكن واضح أن هناك حالات تسمم. بطبيعة الحال سنوافيكم بكافة المستجدات. إذن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.
3: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357. واحد خاضع للأنظمة.
7: الشمس دائماً.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد بدأنا باستيضاح أسباب يعني فقدان الوعي ل 16 امرأة وفتاة في مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس. تحدثنا مع السيد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، وكذلك الصحفي محمد أبو الهوى. ووفقا للمعلومات من الصحفي محمد يقول بأنه السبب هو انفجار مولد كهربائي داخل صالون التجميل. الآن ننتقل إلى ملف آخر. مع الأسف مرة أخرى نحن نتناول ملف العنف والجريمة يعني في أعقاب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة. هي جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة داخل صالون الحلاقة الذي يعمل فيه، ووفقا للروايات المحلية يقال بأنه الشاب يعني ليس هو المستهدف، وإنما يعني قتل أثناء محاولته حماية أحد الزبائن في الصالون. نحن قد تحدثنا مع صديق الضحية ياسر أبو الهيجة مرسي أبو الهيجة، نستمع إلى ما قاله.
1: صديق وأخوه قريب، ويعني ما فيش شيء بيعوض، بس قدر ربنا سبحانه وتعالى وقدرنا هاي المصيبة والحمد لله رب العالمين.
2: وأنت طبعا أيضا من مدينة طمرة الحبيبة التي تعاني.
1: نعم. أنا من كوكب أبو الهيجة. ولكن قريب وصديق للعائلة.
2: إيه كم سنة كنت أنت على صداقة مع ياسر رحمه الله؟
1: أكثر من 15 سنة.
2: وماذا نستطيع أن نقول عن هذا الشاب الذي راح ضحية الألم وضحية العنف؟
1: أولا ياسر كان شجاع شهم، معطاء كريم كثير، متأكد شفت كل التعليقات من أهل طمرة ومن غير طمرة، جرح كبير، حزن كبير، يعني ما كان يقص

0: بيختلف أي شخص، وحتى بفقدانه بموته وقف وقفة شهامة وشجاعة، منع حاول يمنع القتل، وكان رايح على محلقته على شغله على رزقه، فدخلوا بطل في عنا حرمات في مجتمعنا النازف، دخلوا على المصلحة وعلى المحل اللي كان طبعا عنده زبون، وحاول يحمي زبون بإيدين عاريتين بجسم عاري ونال الشهادة الحمد لله رب العالمين
1: رحمه الله. هل كانت هناك مؤشرات تشير إلى لربما خطر محلق؟
0: لا طبعا لا، هو محبوب جدا من أهل طمرة وبمهنته حلاق، طبعا بتعرف على كثير من الشباب والأهل طمرة اللي كان يخدمهن، وكان معطاء كثير، ما كان هو مستهدف في هاي الشغلة، دخلوا على المصلحة تبعته، حاول يحمي زبون اللي كان موجود كمان في المصلحة، ولكن انتهى وشاء القدر انه ينال الشهادة.
1: كم كان يبلغ من العمر أستاذ مرسي؟
0: 39 سنة.
1: وكان متزوجا؟
0: طبعا عنده ولدين، ولد اسمه علي وبنت اسمها ليان، ولاده صغار بعدهن، بنته في عمر 10 سنين وابنه في عمر 6 سنين تقريبا.
2: نعم، إذن هذا كان يعني حديث مرسي أبو الهيجة، وهو صديق الشاب ضحية جريمة العنف في طمرة ياسر أبو الهيجة، يؤكد بأن الضحية لم يكن مستهدفا وإنما قتل أثناء محاولته حماية أحد الزبائن داخل المحل، محل الحلاقة الذي يعني يعمل فيه تاركا وراءه يعني ابن وابنة صغار في العاشرة والثامنة. إذن هذه هي قصة الضحية ياسر أبو الهيجة، كما أيضا استمعنا إلى الكثير من الشهادات حول هذا الشاب، يعني يقال بأنه يعني كان دائما يسخر أعماله لخدمة مجتمعه، كان شابا معطاء يساعد الآخرين دون حتى أن يعرفهم، وهذا بالفعل كان لافت كل هذا الحديث حول الضحية ياسر أبو الهيجة، عمره يعني 34 سنة.

نحن سنبقى في ملف العنف والجريمة تحديدا في مدينة طمرة. اليوم يعني أعلن يوم حداد كامل شامل في المدينة في مختلف مرافق الحياة في أعقاب هذه الجريمة، باستثناء طبعا المؤسسات والنشاطات التربوية. نود أن نذهب إلى طمرة للحديث مع أحد الأهالي هناك.

0: إذن حتى يتسنى لنا الاتصال بأحد الأهالي هناك، نود أن نذهب إلى تقرير آخر، وهذا تقرير يعني أيضا له علاقة بملف العنف والجريمة. يوم أمس أيضا تناولناه يعني بشكل كبير من خلال برامجنا، إذ تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل 567 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية المعروفة برقم 550، وهي مخصصة لتقليص الفجوات أصلا في المجتمع العربي. هذه الملايين وهذه المبالغ الطائلة ستذهب إلى جهاز الأمن العام الشباك والشرطة بذريعة إشراكه في مكافحة الجريمة والعنف. الآن كيف ستترجم هذه التقليصات؟ ما هي تداعيات هذه التقليصات؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: أثار قرار الحكومة إشراك جهاز الأمن العام

0: الشباك في مكافحة الجريمة داخل البلدات العربية جدلا واسعا، خاصة مع تخصيص ميزانية خاصة لهذه الخطوة على حساب المجتمع العربي. القرار الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ينص على تحويل مئات ملايين الشواقل من ميزانيات كانت مخصصة أصلا للخطة الاقتصادية والتنموية في المجتمع العربي والمعروفة باسم الخطة 550 إلى تمويل نشاطات أمنية تشمل الشرطة والشباك ومصلحة السجون. تقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الجريمة المنظمة وارتفاع أعداد القتلى في المجتمع العربي، معتبرة أن إدخال الشباك سيعزز القدرات الاستخباراتية ويساعد في تفكيك شبكات السلاح والجريمة. لكن رؤساء السلطات المحلية العربية يحذرون من تداعيات خطيرة، مؤكدين أن الأموال التي سيجري اقتطاعها كانت مخصصة لمشاريع التعليم والبنى التحتية والرفاه الاجتماعي والرياضة وتحسين الخدمات العامة في المجتمع العربي. رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم حذر من أن تقليص هذه الميزانيات سيؤدي إلى إبطاء مشاريع التطوير ويعمق الفجوات القائمة، مشددا على أن مكافحة الجريمة تقع على مسؤولية الدولة، لكن يجب أن تمول من ميزانيات مستقلة لا من حساب خطط التنمية. وعلى مستوى السلطات المحلية يخشى أن ينعكس القرار على تأجيل مشاريع البنى التحتية وتقليص برامج شبابية وتعليمية، بالإضافة إلى إبطاء تطوير الأحياء والمناطق الصناعية وزيادة الضغوط المالية على المجالس والبلديات العربية.
1: وين رح يضرب التقليص بالضبط؟ عم نحكي على 92 مليون شيكل من وزارة العمل لمشاريع التشغيل والتأهيل المهني، هذا يعني تقليص نشاط التأهيل المهني في مسارات مختلفة وتقليص تقليص حاد في مراكز ريان اللي بنعرفها، برنامج دمج المجتمع العربي بسوق العمل 83 مليون شيكل من وزارة الداخلية، المساعدات للسلطات المحلية الضعيفة في المجتمع العربي 60 مليون شيكل من وزارة الاقتصاد لتطوير المناطق الصناعية بالبلدات العربية، و57 مليون شيكل من الثقافة والرياضة، المراكز الثقافية ومنشآت الرياضة، وهي يعني بالمناسبة نشاطات بتقلل الجريمة بشكل كبير،
2: بتنهي الجيل الشاب، بتحكي على رياضة وبتحكي على اقتصاد، بتحكي
1: كل المسارات. 46 مليون شيكل أيضا من سلطة المياه للبنى التحتية، وكمان 10 ملايين من سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، تقليص اللي ممكن يضرب مشاريع عديدة من مشروع مثل تقوية السلطات المحلية العربية. القصة خلف الكواليس تحدثت عنها كتير، بس هيك بإيجاز يعني وزارة المساواة الاجتماعية برئاسة الوزيرة ماي جولان اللي بتقود هالقرار وحاربت كتير لتمرق هالقرار بشكل غريب، حاولت أصلا تقلص مبلغ أكبر بكتير 1.4 مليار شيكل، يعني تقريبا 40% من ميزانية 2026، وبعد صراعات كبيرة المبلغ اللي قلص هو 570 مليون شيكل فقط بين أقواس. يعني التحذير بيجي من داخل الحكومة نفسها، مسؤولين كبار بيحذروا أنه التقليص خاصة في مشاريع التشغيل رح يضرب بشدة تطبيق برامج حيوية للمجتمع العربي، ومش رح يقلل الجريمة بل رح يزيد، وبدون أي أفق مستقبل. 2026 هي السنة الأخيرة للخطة الخماسية، والحكومة ما قدمتش أي خطة بديلة لها، يعني ما فيش أي أفق قريب للتعافي من الضربة الحالية.
3: طبعا تقليص حوالي 93 مليون شيكل من وزارة العمل المسؤول المباشر عن برنامج ريان ومراكز ريان الموجودة، احنا بنحكي عن 24 مركز ريان من الشمال الى الجنوب، بالاضافة الى 40 نقطة خدمة، بنحكي عن 290 موظف اللي بيشتغلوا في مراكز ريان، انه ما بيكون لهم بالاشهر القريبه والسنوات القريبه ميزانيه مشان نكمل نشغل مراكز ريان. طبعا
2: وهذا التقليص يعني بالنسبه لكم هو فوري، هذا معناه انه على العشرات من الموظفين والنشاطات سيتم وقفها عفوا بشكل كامل وبشكل فوري؟
3: حتى هذه اللحظة بالضبط احنا البرنامج ريان بتمدد كل سنة بميزانية مخصصة للتشغيل ولمعاشات الموظفين، عمليا البرنامج بنتهي بيوم الأحد مع تحويل الميزانية بشكل فوري. طبعا احنا بتواصل مع وزارة العمل، وزارة العمل بتواصل مع

0: الوزارات المختلفة، وزارة طبعا المالية، على أساس نمدد برنامج ريان لآخر السنة. طبعا التوجهات من مازن غنايم، من رؤساء السلطات المحلية، من وزراء كمان، وزير العمل الحالي وكمان مدير عام وزارة العمل، على أساس أنه إحنا نمدد برنامج ريان لآخر سنة 26، وبعدها بتكون مناقصة جديدة على برنامج تشغيل.
1: نعم، وهذا البرامج إلى إضافة المشغلين هو عمليا، لمن لا يعرف عن أي برامج نتحدث وكيف يساهم هذا في أمور عديدة بالنسبة لي يعني في القضايا الحياتية اليومية المجتمعية.
0: طبعا بزور مراكز ريان، أو في عنا 25,000 مشترك كل سنة اللي بأخذوا خدمات من ناحية تأهيل مهني، يعني مثلا دورات التأهيل المهني لأشخاص اللي ما سمحت لهم الفرصة يكونوا في التعليم الأكاديمي والجامعات في البلاد أو خارج البلاد، فبيكون عندهم فرصة إنه يأخذوا منحة كاملة ممولة من وزارة العمل، يتعلموا مهنة من مهنة عادية حتى مهن في موضوع الهاي تك. كمان في منح اللي بتوزعها مراكز ريان للهندسيين للتعليم لمدة سنتين في كليات الهندسة.
2: إذن كان هذا حسام أبو مخ، مدير مركز ريان، يعني يتحدث حول الأبعاد والتداعيات لتقليص الميزانيات، يعني وتحويلها من تقليص أصلا لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويلها لجهاز الأمن العام الشباك يعني بذريعة إشراكه في مكافحة العنف والجريمة. وأيضا استمعنا إلى تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض وكذلك الزميل مجد كرام الذي يعني ناقش التداعيات الاقتصادية. الآن نود أن نذهب إلى طمرة، تحديدا لرئيس لجنة أولياء الأمور في مدينة طمرة السيد أيمن مريح. مساء الخير سيد أيمن.
3: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين عزيزتي.
2: إذن تعازينا بداية، وأود أن أسأل يعني كيف مر هذا اليوم، كيف تقيم، وأيضا تربويا يعني كيف ترى هذه الخطوة؟
3: بداية اسمحي لي أني أقدم باسمي واسم زملائي في اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب باسم أهل مدينة طمرة، نعزي أنفسنا ونعزي أهل بلدنا، ونتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الشاب الخلوق ياسر أبو الهيجة.
2: نعم.
3: سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وضويه الصبر والسكوان. الحادث صعب، المصاب جلل، طمرة حزينة. احنا اليوم اجتمعنا في بلدية طمرة مع اللجنة الشعبية، مع لجنة أولياء أمور الطلاب، مع أمة مساجد، مع طاقم كبير من بلدية من أهل طمرة اللي اتخذوا خطوة انه اليوم يكون يوم حداد وضباب. هاي الخطوة الأولى اللي قمنا فيها.
2: نعم، وأيضا يعني هذا، لكن هذا لا يشمل المؤسسات والنشاطات التربوية، يعني بطبيعة الحال نحن في عطلة صيفية، لكن هناك مخيمات داخل المدارس، هل أيضا شاركت هذه، هل شارك الطلاب في المدارس بأي نشاط احتجاجي؟
3: بداية احنا استثنينا الطلاب والمؤسسات التعليمية، بما انه زي ما حكيت انه في عطلة، فهناك في مخيمات وفي أهالي اللي هن سجلوا أولادهم بالمخيمات هاي نظراً لأنه ظروف عملهم، فشفنا أنه من الواجب ما نشمل المدارس، لأنه نعم. عندنا أشخاص خاصة بيستبطوا مؤسسات ممرضين ومعاملين وعمال بمجال المجالات مختلفة، فلقينا من الواجب أنه الطلاب ما نشملهم بهذا الإضراب لأسباب اللي هي ما بيستفيد إيش الإضراب لو شملناهم فيه.
2: إذن فعلياً يعني شمل البلدية وأيضاً المحال التجارية.
3: الإضراب كان ناجح 99.9% ناجح، يعني ناجح بشكل كبير. إحنا عملنا جولة الصبح على المحلات التجارية، كانت شامل المحلات مغلقة، كان بعض المحلات محل أو اثنين اللي هني كانوا يستقبلوا بضاعة من يعني من تجار اللي هي من خارج البلد.
2: نعم.
3: اللي وصلوا وشافوا انه من الواجب انه يستقبلون ويأخذوا بضاعتهم وسكروا بعد ما نزلوا اغراض ينظف او انه استقبلوا المزودين لإلهم.
2: وماذا بعد الاضراب استاذ ايمن؟
3: بعد الاضراب اليوم راح تكون جنازة الشهيد ياسر بعد صلاة المغرب، راح نجتمع كمان اجتماع، راح يكون هناك خطوات تصعيدية اخرى اللي راح نتفق عليها بلجنة

0: اللي هو حيكون بالبلدية زي ما حكيت على أساس إنه يتفق على خطوات قادمة اللي راح تكون فيها باب طمرة مثل إجاجات هناك تصعيدات مثل المظاهرة راح نطالب الشرطة بأنها تسمح لنا بمظاهرة على شارع 70 راح نصر على هذا الطلب وما راح نتراجع عنه حتى لو إنها رفضت الشرطة فراح نتوجه للمحاكم إنها نطلع تصريح إنه إحنا
1: لكن في وقت سابق هي رفضت أستاذ أيمن يعني أنا أتذكر بشهر 2 يعني المسار كان من المسجد لحد ساحة البيروني وهي رفضت أن تخرجوا هذا الغضب إلى شارع 70
0: رفضت ولكن الآن الأمان إنه إحنا نكون نتكاتف إيد واحدة وهذا مطلبنا مش راح نستغني عنه مش راح نتخلى عنه هاي المرة حتى نقدر نحققه ونوقف شارع 70 احنا ما رايحين نوقف شارع 70 ونتعدى لا على الشرطة ولا نتعدى على الأمن ولا نتعدى احنا رايحين نوقف شارع 70 زي ما أي جسم آخر بوقف بشارع تل أبيب وبشارع بأي شارع بشوارع القدس بشوارع حيفا وشوارع الدان المجاوري وبالظاهر احنا كمان حقنا للظاهر وحقنا نسمع صرختنا وحقنا نصل لمكاتب الحكومية ونتظاهر قدام كل مكتب اللي هو ممكن يجيب لنا حقنا نوقف هاي آفة العنف والجريمة.
1: ونحن سنتابع معكم أستاذ أيمن مريح رئيس لجنة أولياء الأمور في مدينة طمرة شكرا جزيلا وتعازينا مرة أخرى.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: إذن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكو في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
4: تصفية مخزون ضخم الآن في محسن حشمال الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطع الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع محسن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالي 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالي 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافي 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في محسن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
5: بمخزن ميكاشمال. شبكه صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبه الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل. فوط معطر هاجز ثلاثيه ب 10 شيكل، شامبو او مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب 10 شيكل، سبري اكس 150 مل 2 ب 10 شيكل. اجواء احتفاليه وحملات جنونيه حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لجهود الحمله. صالح ذباح.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: شو يعني شنافيها نوك اوت؟
9: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، هيتس جمار وجمار.
10: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائيه، اما اللي ذكرتن الدور ال16 او ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
11: الشمس منحط النقط على الحروف.

أهلا بكم مجددا الأعزاء المستمعين والمستمعات، ونحن في مواصلة ومتابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري.

0: نذهب الآن إلى ملف آخر في البعد القضائي تحديدا، لنقل البعد الإنساني. الحكومة الإسرائيلية ترد على التماس للإفراج عن 14 طبيبا من غزة. هذا الرد بالفعل يثير تساؤلات خطيرة حول الحالة الصحية تحديدا للدكتور حسام أبو صفية. يعني بعد قراءة هذا الرد هناك فجوات، ولاستيضاح هذه الفجوات ينضم إلي الآن المحامي ناصر عودي. مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا.
0: إذن يعني ناصر، كيف تقرأ هذا الرد؟ يعني من وجهة نظري المتواضع يوجد الكثير من الفجوات، وأنا لست خبيرة قانونية.
1: نعم، يعني للأسف بالرغم من الوضع الحالي والآن والخطر للدكتور حسام أبو صفية، لأن المحكمة الإسرائيلية كما قدمنا سابقا أنها توفر الغطاء الكامل للسلطات الإسرائيلية، يعني كانت قبل عدة أيام طالبت بالحصول على رد من النيابة العامة الإسرائيلية، ولكن هذا الرد لم يحصل على أي أجوبة حتى هذه اللحظة. نحن ممنوعين من زيارة الدكتور مجددا، نحن لم نحصل على أي معلومات جديدة حول وضعه الصحي، كما أن النيابة العامة الإسرائيلية تدعي بأن إدارة السجون توفر العلاج الطبي والعناية الكاملة للطبيب. هذه الأجوبة نحن معتدين عليها عادة في القضايا السياسية.
0: السؤال هي تدعي، لكن هل قدمت تقرير طبي يعني سلطة السجون أو أي طرف آخر؟
1: نحن لم نحصل على أي تقرير طبي. نعم. نحن لم نحصل على أي معلومة توثق ما هي نتيجة هذه الاعتداءات وما هو الوضع الصحي الآن للطبيب، بالرغم من مطالبتنا المتعددة. النيابة العامة الإسرائيلية اكتفت بأنها صرحت بأن الدكتور حسام يتلقى العلاج الطبي وفقا للمعايير لإدارة السجون الإسرائيلية. للأسف نحن نعلم من تجربتنا ما هي المعايير التي أدت للأسف إلى بعدة حالات، إلى فقدان واستشهاد العديد من الأسرى. نحن لا يمكن أن نثق بهذه الردود، وللأسف المحكمة العدل العليا الإسرائيلية لم تبذل المجهود الكافي لإجبار النيابة العامة الإسرائيلية وإدارة السجون على تقديم الرد اللازم.
0: لكن يعني رغم هذا أنه يوجد قرار من المحكمة العليا ناصر أيضا يعني يقضي بالسماح لحتى الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين.
1: فلنكن واضحين، سأعطيكم ملخص للوضع. اليوم الخميس الفائت قمت بزيارة الدكتور حسام، أبديت بشهادتي لما رأيته بأم عيني من اعتداءات، من كدمات على وجه الدكتور، على أعين الدكتور، على جسده، على جسمه. الدكتور كان يستصعب التنفس، يستصعب السير، يستصعب الحديث. الدكتور أبلغني بشكل واضح بأنها قد تكون الزيارة الأخيرة له، لأنه يرى بأن الاعتداءات المتكررة والهمجية بشكل يومي قد تودي بحياته. نحن توجهنا لجميع السلطات على اختلاف أنواعها. حتى اليوم حتى هذه اللحظة بمرور حوالي 6 أيام لم نتلقى أي رد رسمي قد يوضح لنا ما هي هذه الحالة، ما هو وضع الدكتور، إن كان قد تلقى علاج أو لا. حتى هذا اليوم السلطات الإسرائيلية تمارس السياسة بالمماطلة والمماطلة، ولا يمكن أن نقول بأننا حصلنا على أي معلومة. نعم. قد تطمئن القلب أو تفيد بأن الطبيب موجود بحالة جيدة.
0: وماذا عن بقية الأطباء؟ نحن نتحدث عن 14 طبيبا محتجزا، يعني هناك 13 آخرين بالإضافة للدكتور حسام.
1: يعني هنالك 18 طبيب فلسطيني من قطاع غزة تم اختطافهم من داخل المستشفيات الإسرائيلية، إضافة إلى أكثر من 100 من الطواقم الطبية محتجزين جميعهم وفق القانون مقاتل غير الشرعي.
0: نعم.
1: وهذا ما نحن ندعيه أمام المحاكم الإسرائيلية، بأن احتجاز هؤلاء الأطباء والطواقم الطبية وفق هذا القانون يتنافى مع القانون الدولي، مع اتفاقيات جنيف التي توفر الحماية الخاصة للطواقم الطبية. لكن للأسف المحاكم الإسرائيلية تمنح الغطاء الكامل لهؤلاء السلطات الممارسات التعسفية. وللأسف أيضا الضغط الدولي والدبلوماسي حتى هذه اللحظة لم يجدي أي نفع، وأنا أجدد وأكرر بأن

0: بالرغم من توجهنا بأنه منذ الزيارة الأخيرة بيوم الخميس طلبنا أن نتمكن بزيارة الدكتور مجددا. حتى هذه اللحظة تم رفض الزيارات، تم رفض طلبنا بنقل الدكتور إلى مكان آخر أكثر حماية، تم رفض كل الطلبات التي تقدمنا بها من أجل السماح بزيارة طبيب من قبلنا ومن قبل المؤسسات الحقوقية. هذا يزيد من القلق تجاه حالة الدكتور والأطباء الآخرين.
1: والسؤال الآن يعني ناصر، في ظل هذه في هذا التعنت والمماطلة والقرارات التعسفية كما تصفها من قبل الحكومة الإسرائيلية، ما النافذة المتاحة أمامكم؟ يعني هل تعولون على مسار جماهيري لربما؟
0: يعني أنا كمحامي أقول لك بشكل واضح، للأسف الأدوات القانونية الممنوحة لنا هي محدودة جدا، لأننا نستخدم نظام القضاء الإسرائيلي وهو محدود جدا في هذه القضايا. نحن نحاول بكل الجهود وبكل اللحظات وبكل يوم، واستنزفنا معظم الخطوات القانونية المتاحة، ولكن في هذه الحالة واليوم وبناء على رد النيابة للمحكمة العدل العليا، نحن نرى بأن جميع هذه المحاولات لن تجدي نفعا.
1: نعم، إذن ماذا تبقى المحامي ناصر عودي؟ هل تسمعني؟
0: نتبقى أن أنا أسمعك. أنا أسمعك. نتبقى أنا سأكرر لك ما قال لي الطبيب في آخر زيارة. قال لي شكرا ناصر على حضورك، ولكن أتوقع أن يكون هذا الحضور الأخير. نتبقى أن نأمل أن لا يكون هذا هو الحضور الأخير.
1: نعم، إذن هذه صورة الحال. المحامي ناصر عودي، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن نبقى في الملفات القضائية، لكن قضية أخرى. قاضي المحكمة المركزية في حيفا يقترح بفرض عقوبة في العمل الجماهيري أو العمل لصالح الجمهور بدلا من السجن الفعلي بحق القيادي في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي المحامي دكتور حسن جبارين من مركز عدالة. مساء الخير دكتور حسن.
2: مساء الخير زهرة.
1: مساء الخير. أنا تمام، أنت كيفك؟
2: قولي لي إحنا كنا مع بعض في الوفد على جنوب أفريقيا.
1: صحيح.
2: أو خلفيتي. طيب عندك برنامج ولا بتطلب حدا من عدالة بقولوا لي زهرة تتعاملش معنا، ولا بتطلب حدا تطلبش معكم؟
1: لا مش صحيح هذا الكلام.
2: ملتزمة في مبادئ حقوق الإنسان، ملتزمة بهاي المبادئ.
1: دكتور حسن إحنا على الهواء. دكتور حسن
2: احنا على الهواء. معرفتش. نعم. آسف. نعم. اذا على الهواء خلينا على الهواء.
1: نعم دكتور حسن، اذا هل تقبلون يعني هذه العقوبة بالعمل لصالح جمهور بحق القيادي رجاء إغبارية؟
2: عمليا النيابة طالبة على الاقل 16 شهر سجن فعلي، بين 16 لاكثر، يعني اقل شيء 16 شهر سجن فعلي. وبالوضع السياسي العام اللي احنا موجودين فيه، وفي الوضع في المحاكم، وخاصة انه المحاكم برضو هي بقضايا سياسية تنفع غالبا.
1: نعم.
2: مع موقف النيابي
1: او حتى مع الجو العام في البلاد.
2: وهذا اولا. وثانيا الوضع في السجون صعب جدا جدا جدا، والقيادي والأستاذ رجاء غري كانت له تجربة مريرة في السجن، اللي يعني صادف هناك أمور اللي صعب الواحد يصفها.
1: نعم. السؤال دكتور حسن، هو واجه العقوبة يعني عقوبة السجن الفعلي؟ نحن نتحدث عن ذات لائحة الاتهام التي قدمت في العام 2018.
2: ايوه هاي نفس
1: نعم. نفس الملف.
2: احنا بنقول يعني بعد 9 سنوات واحنا بنتحدث عن امور اللي جرت ب 2017 و2018 منشورات اللي كانت 2017 2018، احنا بنقول مش لازم يكون هناك عقوبه جديه ولا سجن فعلي ولا عمليا عقوبه في خدمه في الجمهور. في هناك شيء اسمه تقديم ساعات لخدمه عامه في الجمهور، قلنا انه مستعد انه يقدم هذا الشيء في ام

0: فحم مثلا.
1: نعم.
0: ولكن نتيجة لإدراكنا للوضع السياسي ووضع السجون احنا طبعا نقبل هذا الاقتراح اللي قدمته المحكمة، لأنه دائما طبعا أفضل من السجن.
1: نعم. لكن أنت بدورك
0: احنا نرى أنه عمليا ما في هناك مصداقية لتقديم لائحتها، وإحنا نرى أنه يجب أنه القرار يكون براءة في هذه القضية، لأنه ما في كان هناك برأينا تحريض اللي أدي إلى العنف، لكن المحكمة رأت الأمور غير ذلك، و المحكمة رأت أنه هناك قامت في تجريمه في مسألة وإدانته في مسألة المنشورات، والآن النقاش حول العقوبة. فعمليا نقاش العقوبة ينطلق أنه في هناك إدانة.
1: نعم.
0: فما هي الأمور اللي نستطيع أن نقبلها؟ نحن الخط الأحمر بالنسبة لنا سجن فعلي، وهذا لا يعني أصلا أيضا أنه ما يكون من طرفنا استئناف في المستقبل على القرار، ولكن
1: أنت تتحدث استئناف حتى على العمل لصالح جمهور؟
0: يعني هاي بنخليها بعدين بنناقشها، ولكن نعم. إحنا الخط الأحمر بالنسبة لنا طبعا في هاي القضايا ومع الأستاذ رجاء وضعيته الذاتية خط أحمر بالنسبة للسجن الفعلي.
1: نعم. إذن والسؤال الأخير دكتور حسن، يعني هل من حق المتهم أن يعني يضع شروطه بخصوص المكان الذي سيقدم فيه العمل لصالح الجمهور؟
0: لا، يعني الأمور أحيانا يعني تحتمل مداولات. نعم. تحتمل نقاش، تحتمل تسوية، ولكن المبدأ أنه الدولة هي اللي بتقترح. ولكن إذا هم معنيين أن يقوم فعلا في هذا الشيء يجب الأمور تقوم بالاتفاق.
1: نعم. ونحن سنتابع هذا الملف. المحامي الدكتور حسن جبرين من مركز عدالة، شكرا جزيلا لك.
0: عدالة.
1: إلى اللقاء. الآن إلى ملف آخر في الشؤون الإقليمية وحتى الدولية، يعني اختتام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في تركيا. في هذا الشأن تحدثنا مع الأستاذ طه عودي أغلو، وهو باحث بالشأن التركي وأيضا محلل سياسي. نستمع إلى ما قاله.
2: يعني على مدى يومين كما تبعنا كانت قمة الناتو وهي القمة الأهم وتصل في تاريخ حلف الناتو في الظل الخلافات والفجوة الواسعة ما بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبعناها من خلال التصريحات ما بين الطرفين. لكن حسب البيان الختامي هو وجه رسالة واضحة عنوانها الحفاظ على وحدة الحلف في مواجهة عالم يزداد تعقيدا واضطرابا، كما تتابعين ومتابع جميعا من تقريبا أعوام. أيضا النقطة الأهم والأكثر تعقيدا وهي متعلقة بموضوع الإنفاق الدفاعي، أقر القضاء المضيف قدما في رفع الإنفاق الدفاعي تدريجيا إلى 5% من نفس المحل.
1: وهذا الشيء لطالما أراده ترامب حتى من يعني بولايته الأولى.
2: صحيح. وهذه يعني أعتقد كانت واضحة بأن الدول الأعضاء هي تحاول إرضاء ترامب الذي هو كان رافضا المشاركة في هذه القمة، كما تابعتي وتابعنا جميعا، لكنه جاء رغبة أو تلبية لدعوة من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. هناك أيضا ملف آخر أعتقد في غاية الأهمية قبل الدقائق، والآن كان هناك لقاء جماعة ترامب مع زيلينسكي في الملف الأوكراني. هو جدد الناتو ودعمه السياسي والعسكري، لكنه اتخذ ممكن أن نقول قرارات هي يعني عفوا يعني تجنب اتخاذ قرارات يعني تعتبر تصعيد مباشر مع موسكو.
1: نعم.
2: لكنه هو تحدث عن موضوع الدعم العسكري والمالي في المقابل، على الرغم من أن النقاش كما أشرت لك قبل قليل الإنفاق الدفاعي أوكرانيا، لكن قضايا أخرى كموضوع الإيراني هو فرض نفسه على جدول الأعمال، خاصة مع تركيز القادة وكافة المشاركين على موضوع أمن الملاحة مضيق هرمز، انعكاسات إعادة توزيع القدرات العسكرية الأمريكية ما بين أوروبا والشرق الأوسط. هناك أيضا نقطة أخرى وهي متعلقة بالدولة المضيفة، تحدثت عن تركيا هي يعني حملت هناك العديد

0: جدا من الرسائل خاصة كانت سياسية منتظرة تعكس بالدرجة الأولى مكانة تركيا داخل الحلف ودورها في الربط ما بين ملفات الأمن الأوروبي والشرق الأوسط وأيضا البحر الأسود.
1: وبالحديث بالفعل عن تركيا، هل تعتقد أستاذ طه بأن تركيا خرجت من هذه القمة بمكاسب سياسية أو عسكرية؟
0: من دون شك أنا أتصور، أعتقد أنقرة من خلال استضافتها لهذه القمة واستغلالها لفرصة، يعني هناك الخلافات ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في ظل سياسة أنقرة التي تبعناها من فترة، وهي التوازن في علاقاتها مع أوروبا من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، حتى مع روسيا يعني العدو لحلف الناتو، تنتج علاقات جيدة معها. لذا أعتقد القمة
1: إذن كان هذا الباحث بالشأن التركي والمحلل السياسي طه عودي أوغلو بشأن البيان الختامي لقمة شمال حلف شمال الأطلسي الناتو. وأهم ما جاء في هذا البيان هو أن أعضاء الحلف يؤكدون مجددا التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك، إضافة إلى زيادة نفقات الدفاع، شيء لطالما يعني دفع باتجاه ترامب حتى من ولايته الأولى، إضافة إلى أن دول الحلف تدعو إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري لهذا اليوم. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. هذه تحية، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
1: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
3: خلي سنة منتظج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على 100 من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على 100 المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: ancora inverter.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السادسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات إغماء واختناق. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النساء نقلن إلى المستشفى ووصفت حالتهن بين المتوسطة والخطيرة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى الاشتباه بحالة تسمم، إذ لا تزال التحقيقات جارية. اندلع حريق قرب منازل سكنية في بين حي بير الأمير في مدينة الناصرة ويافة الناصرة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص جراء استنشاق الدخان، فيما امتدت النيران إلى عدد من السيارات ومنزلين. وتواصل 8 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساندة 4 طائرات العمل للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل. وفي علوط اندلع حريق آخر في منطقة جبلية مفتوحة، حيث تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ جهودها لاحتواء النيران التي ساهمت الأحوال الجوية في انتشارها. وفي تعقيبه على الحرائق، قال الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ كي ظاهر إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أسباب اندلاعها تعود إلى حرق النفايات، مناشدا الجمهور الامتناع عن إشعال النيران والالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء خصوصا في ظل الأجواء الصيفية الحارة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا الليلة في ظل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. وفي البيان الختامي للقمة، أكد أعضاء حلف الناتو التزامهم الثابت بمبدأ الدفاع المشترك، داعين إيران إلى احترام حرية الملاحة بشكل كامل في ماضي.

25، نقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الشمس دائما.
4: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
5: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

وصالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد

0: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى. كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.

0: شوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
4: سلام، معكو أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
5: الشمس منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار السابعة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العمل. أكدت مصادر طبية وفاة عامل في 39 من عمره متأثرا بإصابته الحرجة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على العامل فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأجرت له عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. هدد مسؤول إيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت بلاده لهجوم جديد، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة على إيران الليلة. وجاءت تصريحات ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في ظل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. وفي البيان الختامي للقمة أكد أعضاء حلف الناتو التزامهم الثابت بمبدأ الدفاع المشترك داعين إيران إلى احترام حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز. قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إن الحكومة الإسرائيلية تدعي في ردها على المحكمة العليا أنه لا يوجد خطر على حياة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وأضافت المنظمة أن رد الحكومة يثير مزيدا من التساؤلات بشأن الوضع الصحي لأبو صفية أكثر مما يقدم إجابات، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم توافق حتى الآن على طلب المحامي ناصر عودي زيارته مجددا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيف ومنعش في مختلف المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير من هون من إذاعة الشمس. من اللحظة اللي الصوت فيها بصير مساحة، ومن المساحة اللي ممكن نلاقي فيها حالنا ولو لدقايق، وإن ما كنتوا كيف مكان يومكم خلوا هالساعة تكون إلكم مساحة أهدى أصدق وأقرب شوي لكل جواتنا. معكم أنا هبة أبو حسان، ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج بناخد فيه لحظة لنرجع فيها لأنفسنا، نهدى شوي ونفكر بصوت أوطى، مساحة منحاول فيها نقرب من الأشياء اللي منحسها حتى لو ما كان لو ما كنا دايما منعرف كيف نحكيها. مساحة بين الحياة والاكتئاب، بين سؤال منعيشه كل يوم، وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عند كاتب أو حتى بفنجان قهوة موجود على طرف الطاولة. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر، جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر، ونفهم ليه أحياناً الأشياء الصغيرة بحياتنا ما بتكون صغيرة أبداً، ليه كلمة عادية ممكن تحمل شعور، وليه عادة يومية ممكن تخبي وراها تاريخ، ذاكرة، ناس وطقوس كاملة. طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغلوا ما وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة لإلكم بهدوء وسلاسي. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت، فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم رح تبدأ من إشي قريب جداً، من فنجان صغير موجود تقريباً بكل بيت، بكل صباح، بكل ضيافة، وبكل قعدة بتبدأ أحياناً قبل الكلام. اليوم رح نحكي عن القهوة، بس مش عن القهوة كطعم بس ولا ككافئين اللي احنا بنحتاجه حتى نصحصح، ولا كمشروب نطلبه بسرعة وإحنا ماشيين. اليوم بدنا نحكي عن القهوة كمعنى، كدعوة، كطقس، كلغة بين الناس. لأنه إذا بتفكروا فيها، لما نقول لحدا تعال نشرب قهوة، احنا غالبا مش عم ندعو للقهوة نفسها، احنا عم نقول له تعال نقعد، تعال نحكي، تعال ناخد وقت صغير من اليوم ونحطه بيني وبينك. القهوة هون بتصير عذر جميل للقرب، طريقة نخفف فيها المسافة ونفتح باب الحديث بدون ما نقول مباشرة أنا محتاج أحكي معك. والقهوة بحياتنا نادراً ما تكون قهوة فقط، هي ريحة الصبح قبل ما يصحى البيت كله، هي صوت الغلاية وهي عم تفور، هي الفنجان الأول اللي بيفتح النهار، هي الضيافة اللي منقدمها قبل السؤال، هي القعدة اللي بتجمع العائلة، وهي أحياناً أول عادة بتدخلنا على عالم الكبار. في بيوت كتير القهوة إلها طقس خاص، في ناس عن جد بتحب طعمتها، في ناس بتحب ريحتها أكتر من طعمتها نفسها، وناس ما بتقدر تبدأ يومها بدونها. في ناس القهوة عندها مش بس مشروب، القهوة عندها موعد، موعد مع النفس، مع الصمت، مع الكتاب، بينفع كمان مع الشباك أو كمان مع شخص بتحبه. وعندنا كمان في عائلات كتيرة القهوة العربية مش بس عادة صباحية، هي جزء من القعدة، من الهابة، من الحضور. أحياناً لما الواحد يكبر أو يخلص مدرسة أو يبدأ يدخل بما يسمى عالم الكبار، بصير لازم يتعود على القهوة وعلى القعدة الصباحية، كأنه الفنجان الصغير مش بس شراب، كأنه إعلان هادئ، صرت واحد من الجالسين. وفي عادي أجمل، ويا الله شو بحب هالعادي، فيها

من الحنان والانتظار يمكن كتير منا عاشة أو شافها ببيته. لما نكون قاعدين ونحضر القهوة منضيف فنجان زيادة عن عدد الحاضرين بهدوء وكأنه جزء طبيعي من الطقس، مش لأنه في شخص مؤكد حضوره، بل لأنه ممكن يجي ضيف بأي لحظة. كأنه هيك الفنجان الزايد هو مساحة محفوظة لحدا بعده بالطريق، أو فكرة عن لقاء ممكن يصير. كأنه القهوة بهاللحظة بتهمس بمكان، في مكان للي بعده ما وصل، في ترحيب سابق حضوره، وفي باب مفتوح دايما. وهون بيبدأ سؤالنا اليوم. للقهوة مش بس قهوة، كيف صار فنجان صغير لغة ترحيب، طقس صباح ومكان للكلام؟ كيف صار مشروب بسيط يدخل لبيوت المجالس، المقاهي، الأدب والسياسي؟ كيف إشي منشوف اليوم دافئ وعادي كان بلحظة من التاريخ مصدر خوف ومنع ونقاش؟ اليوم في بين السطور رح نمشي مع القهوة من فنجان الصبح لفنجان الضيف للمقاهي اللي جمعت الناس حول الكلام، الأخبار، الأفكار وأحياناً الخوف. ورح يرافقنا كتاب جميل ومختلف اسمه تاريخ العالم في 6 كؤوس للكاتب توم ستانج. كتاب بيحاول يحكي تاريخ العالم من خلال 6 مشروبات ومن بينها القهوة. مش لأن المشروبات وحدها صنعت التاريخ، بل لأنها كانت شاهدة على تحولات كبيرة. كيف عاش الناس، كيف اجتمعوا، كيف فكروا، وكيف أحياناً تغير العالم من حول طاولة. فخليكم معنا، لأنه حلقتنا اليوم مش عن فنجان قهوة بس، هي دعوة، دعوة نقعد سوا نكمل الحكي ونخلي القهوة تجمعنا بهالساعة. فتعالوا كملوا معي وخلي فنجانكم قريب.

طيب مستمعينا، قبل الأغنية تركنا القهوة بمكانها القريب بالبيت، بالصباح، بالضيافة، بالفنجان الزايد اللي وكأنه بترك مكان لضيف بعده ما وصل. بس إذا مشينا ورا هذا الفنجان شوي منكشف إنه جاي من رحلة أطول بكتير من طاولتنا. قبل ما تصير القهوة جزء من صباحنا، ضيافتنا، مقاهينا، كانت نبتة بعيدة، بعدين ثمرة، وبعدين شراب، لتحولت لعادي ووصلت للمكان اللي تجمعت حوله الناس، وهون تبدأ الحكاية الأكبر. حكاية القهوة غالباً أي كما يقال بتبدأ من شرق أفريقيا وتحديداً من أثيوبيا، وهناك بتدور حولها أسطورة مشهورة عن راعي لاحظ أنه الماعز عنده صار أكثر نشاط من بعد ما أكل من ثمرة شجرة معينة. القصة نفسها أقرب لأسطورة حتى من الحقيقة المؤكدة، لكنها بتكشف إشي جميل، أنه القهوة أول ما ظهرت بخيال الناس ارتبطت باليقظة، بإشي صغير قادر يغير علاقتنا بالوقت والانتباه. لكن القهوة كيف ما بنعرفها اليوم كمشروب وطقس اجتماعي ارتبطت أكثر باليمن، هناك صار إلها حضور واضح خصوصا عند المتصوفين اللي استخدموها للسهر واليقظة أثناء الذكر والعبادة. يعني قبل ما تكون القهوة مشروب صباح مستعجل كان مشروب ليل طويل، مشروب بيساعد الإنسان إنه يبقى حاضر منتبه ومجتمع مع غيره حول معنى. ومع الوقت بدأت القهوة تتحرك، خرجت من الزوايا والمجالس ومشت مع طرق التجارة، من أسواق لمواني، من مواني لمدن جديدة، وكل ما وصلت لمكان ما كانت تنقل معها الطعم فقط، بل كانت تنقل عادة الجلوس حولها. ومن أهم المحطات بهاي الرحلة كانت ميناء المخا في اليمن. هذا الميناء كان نقطة مهمة بخروج البن للعالم، ومع الوقت صار اسم المخا نفسه مرتبط بالقهوة، يعني لدرجة أنه كلمة موكا اللي بنسمعها اليوم بعالم القهوة إلى جذور بهذا المكان وبهذا التاريخ، كأنه اسم مديني، اسم مديني ضل حاضر بطعم انتشر بعيد عنها. لكن التحول الأكبر ما صار فقط لما سافرت القهوة من بلد لبلد، التحول الأكبر صار لما خرجت من البيت والمجلس الصغير ودخلت مكان جديد، المقهى. هون تغير كل شيء. وليه يا ترى؟ هاي يا جماعة لأنه لما القهوة صارت تشرب بمكان عام ما عاد الفنجان وحده هو المهم، صار المهم مين قاعد حوله، شو عم ينحكى، شو الأخبار اللي عم تنتقل، مين عم يسمع، مين عم يحترد، مين عم يسأل، ومين ممكن يخاف من كل هذا الحكي. المقهى ببساطة كان مكان بين البيت والشارع، لا هو بيت خاص، لا هو قصر، لا مؤسسة رسمية، بس هو مكان بيدخلوا الناس بيشربوا، بيسمعوا أخبار، بتناقشوا، بيطلعوا هني حاملين فكرة جديدة، إشاعة، موقف، أو طبعا سؤال. وهون منفهم، الأحرام نبدأ نفهم اللي القهوة بلحظات معينة من التاريخ أثارت الخوف، مش لأنها فقط سوداء أو مرة أو جديدة على بعض المجتمعات، ولا فقط لأنه بعض الناس سألوا إذا كانت بتأثر على العقل أو بتشبه المسكرات والخمر. الخوف الأكبر كان من شيء آخر، من القعدة نفسها. ليه؟ لأنه لما الناس تقعد مع بعض شو بصير يا ترى؟ الحكي بيبدأ، ولما الحكي يبدأ الأسئلة بتظهر، والأسئلة أحيانا بتكون أخطر من الإجابات، وهذا بالضبط

تناولناه بالحلقة السابقة لما حكينا عن محكمة سقراط. وهنا بنقدر نقول الجملة اللي بتختصر جزء كبير من حكاية القهوة. المشكلة ما كانت دايما بالقهوة، المشكلة كانت بالطاولة اللي صنعتها هاي القهوة. لأنه حول هاي الطاولة ممكن ينولد خبر، ممكن تنفتح حكاية، ممكن تنتقل فكرة، وممكن كمان ينولد اعتراض. ولهيك عبر التاريخ كانت المقاهي بأماكن كتيرة أكثر من محلات بس بتبيع مشروب، كانت مساحة للكلام. وأي مساحة للكلام إذا كبرت ممكن تصير مساحة تأثير. وهذا بالضبط اللي بلتقطه توم ستانغ بكتابه تاريخ العالم في 6 كؤوس، واللي فعليا بشكل الأساس اللي عم نبني عليه حلقتنا اليوم. الكتاب بيطرح فكرة واضحة إنه ممكن نفهم تاريخ العالم من خلال أشياء بسيطة جدا مثل المشروبات. فتوم بيختار 6 مشروبات، وكل واحد منها بيرتبط بمرحلة تاريخية مختلفة، وبيحكي من خلاله عن تحولات كبيرة صارت بالمجتمع، بالاقتصاد، وبطريقة تفكير الناس. القهوة بهذا السياق ما بتظهر كمشروب عادي، بل كجزء من مرحلة كاملة ارتبطت باليقظة، بالنقاش، وبانتشار الأفكار. فتوم بيحكي كيف المقاهي صارت أماكن اللي بيلتقي فيها الناس للقراءة الصحف، لتبادل الأخبار، ولمناقشة السياسة، العلم، والتجارة. يعني القهوة ما كانت بس تشرب، كانت تستخدم لوسيلة لخلق مساحة جديدة للكلام والتفكير. ومن هون بطلب منا الكتاب ننتبه للأشياء اليومية اللي بترافق الناس وهن عم يتغيروا. شو كانوا يشربوا؟ وين كانوا يقعدوا؟ مع مين كانوا يحكوا؟ وكيف ممكن لمشروب معين إنه يصير مرتبط بمرحلة كاملة من التحول الفكري والاجتماعي؟

0: بالكتابة بتظهر القهوة كمشروب ارتبط بزمن بدأت فيه الأفكار تتحرك بسرعة، زمن صار فيه الناس يقرأوا الصحف، يتبادلوا الأخبار، يتناقشوا السياسة والعلم والتجارة، ويقعدوا بأماكن عامة فيها إشي جديد. كلام ما بيبقى محبوس ببيت واحد. هون يمكن جمال القهوة إنها بتجمع بين البسيط والكبير، بين فنجان ببيتنا وفكرة بمقهى قديم، بين صباح شخص واحد وتاريخ مدينة كاملة، بين ضيف جاي على باب البيت وخبر كان ينتقل بيوم معين من طاولة لطاولة. يعني لما نشرب القهوة اليوم إحنا ما عم نشرب التاريخ حرفياً، ولا لازم نفكر بكل هذا مع كل رشفة، بس يمكن بعد حلقتنا اليوم نصير ننبه شوي إنه هذا الفنجان الصغير مرق برحلة طويلة حتى وصل عنا، وإنه العادة اللي منمارسها بدون تفكير كانت بلحظة من اللحظات جزء من حكاية أكبر، حكاية الناس وهن عم يدوروا على يقظة، عن قعدة، عن حديث، عن مكان يقولوا فيه اللي ما بينقال بسهولة بأماكن أخرى. فبعد الفاصل راح نقرب أكثر من فكرة المقهى، مش كمكان منطلب منه قهوة ومنمشي، بل كمكان كان يشبه بطريقة ما شبكة اجتماعية قديمة، مكان للأخبار، للنقاش، للتجاري، للتجارة، للأدب، ولأحياناً للقلق السياسي. تعال نطلع لفاصل قصير ونرجع نسأل مع بعض ليه ممكن مكان بسيط مثل المقهى يخوف سلطة كاملة.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فيلي سنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الشمس دائما.
3: شفت؟ أما شاعر جابه بدكات شعيم.
4: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات شعيم، هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.

جديد على هواء إذاعة الشمس، ومعكم هبة أبو حسان، وبعدنا مستمرين في بينا السطور. وطبعا بعدنا ماشيين مع القهوة من الفنجان للمخا للمقهى. قبل الفاصل تركنا سؤال يمكن غريب شوي، ليه ممكن مكان بسيط مثل المقهى يخوف سلطة كاملة؟ يعني تعرفوا شو تعني، تخيل هيك مشهد: مدينة قديمة، شارع اللي هو كثير مستحم، تجار داخلين وطلعين، ناس مسافرة جايين من البحر، ناس سمعين خبر جديد، ناس بدهم يهربوا شوي من ضيق البيت أو تعب السوق. وبزاوية من المدينة في مكان صغير، ريحة القهوة طالعة منه والناس قاعدين حوالي فناجينهم. نبعيد فعلا المشهد ببين عادي دراماتي وجدا جميل، ناس بتشرب قهوة. بس إذا قربنا أكتر بنكتشف إنه اللي عم يصير مش شرب فقط. في شخص عم يحكي خبر سمعه من تاجر، شخص تاني عم يعلق على قرار حاكم، تالت عم يناقش قصة صارت بالمدينة مثلا، ورابع مثلا ساكت بس عم يسمع. ومع الوقت الخبر اللي دخل مع شخص بيطلع مع 10، والرأي اللي كان محبوس بصدر واحد بصير على طاولة كاملة. فهون بصير المقهى عنا أكثر من مكان، صار مثل أذن للمدينة، مكان بتسمع فيه المدينة حالة. وهذا كان خطير بطريقة نعمة، لأنه بزمن ما كان في تلفونات ولا شاشات ولا خبر عاجل بوصل لكل الناس بنفس اللحظة. كان المكان اللي بتجمع فيه الأخبار هو المكان اللي بتتشكل فيه الآراء. والسلطة، أي سلطة، ما بتخاف فقط من الناس لما يصرخوا، أحيانا بتخاف منهم لما يبدوا يحكوا بهدوء، لما يسألوا، لما يقارنوا، لما يحطوا خبر جنب خبر ويطلعوا بمعنى جديد. وهنا بنقدر نفهم ليه المقاهي بمراحل مختلفة من التاريخ كانت تراقب أو تمنع أو ينظر إلها بعين الرهبة. مش لأنه القهوة بحد ذاتها كانت قادرة تقلب مديني، لا، لكن لأنه المقهى كان يعطي الناس سبب يجتمعوا ووقت أطول ليحكوا ومساحة يسمع فيها غيرهم. وهذا الإشي كان واضح بالمدن العثمانية. المقاهي هناك ما كانت بس طاولات وفناجين، كان في حكواتي، شعر، ألعاب، أخبار ونقاشات، وناس من خلفيات مختلفة بلتقوا بنفس المكان. تخيلوا قيمة هذا الشيء بمدينة كبيرة. شخص بدخل ليسمع قصة وبخرج وهو حامل خبر، شخص بدخل ليرتاح وبخرج وهو متأثر برأي، شخص بدخل وحده وبلاقي نفسه جزء من كلام عام. من هون اجت الفكرة اللي كانت تقال عن بعض المقاهي مدارس الحكماء، مش لأنها مدارس بالمعنى المعروف ولا لأنه كل اللي فيها كانوا حكماء، لكن لأنها كانت تفتح باب للتعلم خارج المكان الرسمي. الإنسان بدخل ليسمع جهد يقتنع يغير رأيه أو يخرج بسؤال جديد، وهذا بحد ذاته مدرسي. وبعد فترة لما وصلت القهوة لأوروبا أخذ المقهى شكل آخر. يعني مثلاً بلندن بالقرن 17 لما بدأت المقاهي تنشر وصاروا يسموها أحياناً حتى جمعات للبنس الواحد، لأنك فعلاً بمبلغ صغير، بمبلغ بسيط، تقدر تدخل تشرب قهوة، تقرأ الصحف، تسمع الأخبار، وتشارك بنقاشات الناس. طبعاً ما كانت هاي الأماكن مثالية ولا مفتوحة للجميع كيف ما ممكن نتخيل اليوم. كتير منها كان مخصص للرجال، وكان الدخول للمشهد العام محدود بطبقة، مكان وجنس. بس رغم هذا كانت المقاهي مساحة جديدة، مكان ما بيشبه البيت ولا بيشبه البلاط ولا بيشبه السوق تماما، مكان ما بقعد فيه الناس لأنه الكلام نفسه صار يستحق الجلوس. وهنا بنرجع لكتبنا توم بكتاب تاريخ العالم في 6 كؤوس، بيحكي عن المقاهي كأنها شكل مبكر من الشبكات الاجتماعية، مش لأنها بتشبه الإنترنت حرفيا طبعا، لكن لأنها كانت شبكة من ناس، أخبار، مصالح، شائعات وأفكار. المعلومة بتدخل من باب وبتخرج من أبواب كتيرة، خبر عن سفينة وصلت، خبر عن حرب، خبر عن قرار سياسي،
خبر عن تجارة مقال بصحيفة

في قصيدة نكتة إشاعة وكلها تتحرك من طاولة لطاولة. ومن أجمل الأمثلة على هذا هو مقهى الويدز بلندن. كان بالبداية مقهى بيجتمع فيه البحارة، التجار، أصحاب السفن والناس المهتمين بأخبار البحر. مع الوقت، لأنه أخبار السفن كانت مهمة جداً للتجارة، صار هذا المقهى مركز لتبادل المعلومات. مين وصل؟ مين تأخر؟ أي سفينة غرقت؟ أي رحلة نجحت؟ وأي حمولة ضاعت؟ ومن هذا المكان الصغير، من طاولة عليها قهوة ومن ناس عندهم خوف ومصلحة وخبر، طورت واحدة من أشهر مؤسسات التأمين في العالم، لويدز أوف لندن. يعني تخيلوا الفكرة، مؤسسة مالية ضخمة جذورها بتمتد من مقهى. فهذا بيعطينا فكرة جميلة إنه أحياناً الاقتصاد ما بيبدأ فعلاً من قصر، بنك، ولا من وزارة. ممكن يبدأ من مكان بسيط جداً، من طاولة صغيرة، من ناس عندهم نفس القلق، ومن سؤال بسيط: شو اللي عم بيصير بالبحر؟ وهيك كانت القهوة تتحرك بين العوالم. بالشرق ارتبطت بالسهر والأذكار والمجالس، بإسطنبول صارت جزء من حياة المدينة، بلندن صارت باب للأخبار والتجارة، بباريس صارت جزء من فضاء النقاش والفكر، وبكل مكان تقريبا كانت القهوة تاخد شكل المكان اللي بتدخل عليه. يعني بالبيت بتصير ضيافة، بالمجلس بتصير حضور وهابي، بالمقهى بتصير كلام، وبإيد كاتب بتصير بداية جملة، وبإيد عامل بتصير طاقة ليوم طويل. ولهيك يمكن القهوة ما غيرت العالم لأنها مشروب سحري، القصة أهدى وأعمق من هيك. القهوة غيرت إشي بطريقة قعدة الناس مع بعض، بطريقة سماعهم للأخبار، بطريقة بدء الحديث، بفكرة إنه فنجان صغير ممكن يخلق حوله مساحة، والمساحة إذا امتلأت بالناس ممكن تمتلأ بالأسئلة. بعد شوي بدنا نكمل من نقطة مهمة، لأنه مثل ما للقهوة في وجه دافئ وقريب، إلى كمان وجه آخر أقل رومانسية، وجه فيه تجارة ومزارع واستعمار وأيدي كتير اشتغلت حتى يوصل الفنجان لعنا. بس قبل ما نروح لهذا الوجه الآخر من الحكاية، خلينا هيك ناخد نفس، نسمع أغنية، ونرجع نسأل مع بعض شو الأشياء اللي ما منشوفها من داخل فنجان القهوة.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
1: فخاد دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: MG3 Hybrid Plus سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع الشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

طيب مستمعينا، قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن أقل دفئ من ريحة القهوة لكنه ضروري حتى تكون الحكاية كاملة. شو الإشياء اللي ما منشوفها داخل فنجان القهوة؟ لأنه لحد إسا حكينا عن القهوة كدعوة كطقس كقاعدة كمقهى وكمكان للكلام، شفنا الوجه القريب والدافئ منها، فنجان الصبح، فنجان الضيف، الطاولة الذاكرة والناس اللي بتجتمع حولها. بس كل حكاية جميلة بالتاريخ الهضل، والقهوة كمان الهضل. لما نمسك فنجان القهوة بإيدنا غالباً آخر إشي منفكر فيه الطريق الطويل اللي قطعه هذا الفنجان حتى وصل عنا، منفكر بالطعم، بالريحة، بالصحوة، بالمزاج. بس قبل ما تصير القهوة بودرة بعلبة أو كيس على الرف أو كوب جاهز بإيدنا، كانت ثمرة على شجرة، ثمرة صغيرة حمراء تشبه الكرز وإحنا منسميها حبوب القهوة، لكني بالحقيقة بذور، هي بذور داخل الثمرة. وهون الفنجان اللي منشوفه بسيط

بصير فجأة أعقد بكثير، لأنه وراء كل فنجان في ناس، في مزارعين، في عمال، في إيدين أطفت، فرزت، حملت، نشفت، حمصت، طحنت ونقلت، في طرق تجارة وموانئ وأسواق وأسعار بترتفع وبتنزل، وبلدان كاملة ارتبط اقتصادها بهاي الثمرة الصغيرة. ومثل ما كانت القهوة جزء من المقاهي والأفكار، كانت كمان جزء من تاريخ التجارة والاستعمار. مع اتساع الطلب العالمي عليها، دخلت زراعتها بمراحل كتيرة بعالم المزارع الكبيرة والعمل القاسي وأحياناً الاستغلال والعبودية. كان في ناس بيشربوا القهوة بمدن بعيدة، وناس تانية عم يزرعوها ويقطفوها تحت ظروف اللي هي كتير صعبة، وغالباً بدون ما تظهر أسماءهم بهالحكاية ولا شو. مهم جماعة، هذا ما بلغي دفء القهوة بحياتنا، ما بلغي إنها قاعدة وضيافة وذاكرة، لكنه بجعل الحكاية أصدق، لأنه الأشياء اللي منحبها مش دايما بسيطة، أحيانا بيكون إلها وجه قريب منا، وجه بعيد ما منشوفه، وجه على الطاولة، وجه بالحقل، وجه بريحة الصبح، وجه بتعب الإيد اللي ما منعرفها. يمكن جزء من احترامنا حتى لهذا الفنجان إنه نتذكر إنه ما بدأ من اللحظة اللي وصل فيها لعنا، ما بدأ من كوب ورقي ولا من الرف ولا من المقهى، بدأ قبل بكتير، بدأ من أرض، من شجرة، من تمرة، من أشخاص بيشتغلوا لحتى توصل هاي اللحظة اللي منسميها ببساطة قهوة. مهم لي الصراحة أوضح كمان مرة إنه هذا الوعي ما بسرق جمال الفنجان، بالعكس يمكن يعطيك عمق، يخلينا نبطئ شوي ونسأل من وين إجت هاي القهوة، من تعب عشانها، كم إيد مرقت عليها قبل ما توصل لإيدي. يمكن ما يغير هذا السؤال طعم القهوة، لكنه بغير علاقتنا فيها، بخلي الرشفة أقل استعجال مثلا وأكثر انتباه. هون يمكن نرجع على فكرة مهمة بكتاب تاريخ العالم في 6 كؤوس. توم ما بيتعامل مع المشروبات كأشياء اللي هي بريئة تماما، ولا كأشياء اللي هي عظيمة وحدها، هو بيطلع عليها كمرآة. يعني كل مشروب بالكتاب بيكشف مرحلة من تاريخ الإنسان، كيف عاش، من شو خاف، بشو كان يرغب، بشو تهجر وشو خسر كمان. والقهوة بهذا المعنى مرآة جميلة ومعقدة، فيها يقضي وفيها قعدي، فيها بيت وفيها مقهى، فيها فكرة وفيها كمان تجارة، فيها شاعر بيكتب وعامل بيبدأ يومه ومزارع ما بنعرف اسمه، فيها الصباح الهادي، وفيها تاريخ طويل من الحركة والتعب والانتظار. وهذا بيخلينا نحب، هذا ما بيخلينا نحب القهوة أقل، يمكن نخلينا نحبها بوعي أكثر. لأن أحياناً لما نعرف الطريق اللي قطعه الإشي حتى يوصل لعنا، ما نفقد سحره، بالعكس منصير نشوفه بوضوح أكبر، منصير نفهم إنه الفنجان الصغير اللي بنرفعه بهدوء بيحمل وراه عالم كامل، عالم ما بظهر بالرغوة ولا بالريحة ولا بأول رشفة، لكن موجود هناك بين السطور.

وقفنا عند الوجه اللي ما منشوفه عادة بفنجان القهوة، عند الطريق الطويل، عند الإيد اللي قطفت، وعن الحكاية اللي ما بتظهر دايما بالريحة ولا بأول رشفة. وهون بعد كل هاي الرحلة يمكن لازم نرجع بهدوء لأول فنجان. ليه؟ لأنه حلقتنا اليوم بدأت من إشي قريب جدا، من فنجان على طرف الطاولة، من ريحة صباح، من ضيافي، من قعدي، من جملة بسيطة منقولها كأنها عادية، تعال نشرب قهوة. بس كل ما مشينا أكتر اكتشفنا إنه هذا الفنجان ما كان بسيط كما يبدو. مشينا معه من البيت للذاكرة، من الفنجان الزايد لفكرة الضيف، من شرق أفريقيا لليمن، من ميناء المخا للمقهى، من الطاولة الصغيرة للأخبار اللي كانت تنتقل بين الناس، من مقهى بسيط لمؤسسة مالية كبيرة، ومن الريحة الدافية للإيد اللي تعبت حتى يوصل لعنا هذا المشروب. وهذا يمكن أجمل إشي بالأشياء اليومية، إنها بتخدعنا ببساطتها. نمرق عنها كل يوم، منكررها، منعتادها، ومننسى أنها بتحمل طبقات كثيرة، طبقة شخصية، طبقة عائلية، طبقة اجتماعية، تاريخية. وكأنه العادي لما تعيش معنا وقت بتصير شفافة موجودة بس ما منشوفها منيح. القهوة واحدة من هالعادات، منشوفها بالفنجان، منشوفها يس منشوفها بالفنجان لكنها أوسع من الفنجان، منشوفها بالمقهى لكنها أقدم من المقهى، منشوفها الصبح لكنها مرت بليالي طويلة وسفر وأسواق وبناس ما منعرف أسماءهم. لهيك يمكن سؤال الحلقة ما كان بس ليه القهوة مش بس قهوة، يمكن السؤال الأعمق هو كم إشي بحياتنا نعتقد إنه صغير وهو بالحقيقة بحمل عالم كامل. كم عادي منعملها بدون تفكير لكنها بتحفظ لنا معنا، كم كلمة عادية بتفتح باب، وكم طقس بسيط بخلينا نشعر إنه إحنا أقل وحدة، وكم فنجان على الطاولة بحمل أكتر من طعمه. يمكن إحنا بنحتاج أحياناً إنه نتعلم هذا النوع من الانتباه، إنه ننتبه للأشياء قبل ما تختفي بدوامة العادي، إنه ننتبه لرائحة البيت، لصوت الغلاية، لإيد الأم وهي عم تسكب، للضيف اللي بنترك له مكان، للصديق اللي بتطيل معه الجلسة لأنه الحديث بعده ما انتهى، لأنه بزمن سريع كل إشي فيه بطلب منا إنه نختصر ونسرع ونلحق. وبتيجي هيك القهوة كطقس اللي هو معاكس، بتقولنا ولو بصوت خافت تمهل، اقعد اسمع، ما تخلي كل إشي يمرق بسرعة. ولهيك يمكن الفرق مش بين مين بشرب القهوة ومين ما بشربها، ولا مين بحبها ومين ما بفضلها، الفرق أحيانا بين اللي بمر على الأشياء وبين اللي بينتبه إلها، بين اللي بشرب فنجان وهو مستعجل واللي بيعطي اللحظة حقها، بين اللي بشوف القهوة مشروب ما بشوف القهوة مشروب فقط، وبين كمان اللي بشوفها باب صغير لعلاقة ذاكري أو سؤال. وهون ربما نوصل لقلب الحلقة. القهوة ما كانت مهمة لأنها سوداء أو مرة أو منبهة فقط، كانت مهمة لأنها صنعت حولها وقت، صنعت حولها قعدة، صنعت حولها سبب لأنه يقعد الناس يتبادلوا الكلام ويقولوا أشياء كان ممكن أنه يبقى صامت. بالبيت كانت لغة ترحيب، بالمجلس كانت حضور وهيبة، بالمقهى كانت باب للأخبار والأفكار، وبالذاكرة صارت ريحة بتكفي أحياناً حتى نرجع لمكان قديم، شخص قديم، أو لصباح ما نسينا تماماً. فالمرة الجاية لما تحضروا قهوتكم ما بتحتاجوا أن تفكروا بكل هذا تاريخ مع عن جد أبدا، ولا حدا بقدر أنه يعيش هيك مع كل رشفة، لكن ربما بيكفي أنه ننتبه للحظة صغيرة، نسأل بهدوء هاي القهوة لمين؟ إلي؟ لضيف ممكن يجي؟
لصباح بدي أبدأ ببطء، لحديث مؤجل، لشخص اشتقت له، ولا لذاكري رجعت من ريحة ما كنت متوقعهم. يمكن الجواب يتغير كل مرة، مرة تكون القهوة صحوة، مرة تكون ضيافة، مرة تكون انتظار، ومرة تكون صلح، ومرة تكون فقط لحظة صغيرة بيننا وبين أنفسنا، وهذا كافي. لأنه الأشياء الصغيرة ما بتحتاج دايماً أنه تصير كبيرة حتى تكون مهمة، أحياناً بكفي أنها تبقى معنا، تفتح لنا باب، تجمعنا بشخص، ترجعنا لأنفسنا، وتقولنا أنه الحياة مش فقط اللي بيصير بسرعة، بل أيضاً باللي منقعد معه شوي، منمنح وقت ومنسمعه بهدوء. يمكن هنا نفهم أكتر ليه القهوة مش بس قهوة، لأن أحياناً بتكون الطريقة اللي بيقول فيها البيت أهلاً، والطريقة اللي بيقول فيها الصديق اشتقت لك، والطريقة اللي منقول فيها لأنفسنا مرات إنه خد وقت شوي مع نفسك هقعد، والطريقة اللي قعدوا حولها العالم طويلاً حتى يحكي. وبين كل هاي الوجوه يمكن القهوة بتذكرنا بإشي بسيط جداً بس إحنا مننساه كتير، إنه القرب أحياناً ما بده كلام كبير، أحياناً بده فنجان، بده وقت، بده شخصين يقعدوا قبال بعض ويتركوا الحديث يطلع على مهله. يمكن مش كل قهوة بتفتح حكاية، مش كل فنجان بيغير يومنا، بس في قهوة بتضل عالقة بالذاكرة لأنها كانت مع الشخص الصح. في قهوة ننسى طعمها بس ما بننسى مين كان قاعد معنا. في قهوة كانت عادية جدا لكنها صارت مهمة لأنها إجت بيوم كنا محتاجين فيه إنه حدا يسمعنا. وهذا هو الإشي الجميل بالطقوس بهاي الصغيرة، إنها ما بتطلب منا نعمل الكتير، فقط إنه نكون حاضرين، إنه ننتبه، إنه ما نمرق على اللحظة وكأنها تفصيل عابر. القهوة علمتنا اليوم إنه العادي ممكن تكون ذاكري، وإنه الطاولة ممكن تكون مكان للكلام، وإن السؤال ممكن يبدأ من شيء بسيط، وإن الكتاب مثل ما منحاول دايماً في بين السطور ممكن يفتح لنا باب لنشوف حياتنا اليومية بعيون مختلفة. فإذا كان في إشي ناخده معنا من الحلقة يمكن يكون إنه ما تستهينوا يا جماعة بالأشياء الصغيرة اللي بتتكرر بحياتكم، ما تستهينوا بفنجان ولا بقعدة ولا بجملة بسيطة مثل تعال نشرب قهوة.

لأنه أحياناً من هاي الأشياء الصغيرة بيبدأ الحديث اللي كنا من أجله، بيبدأ الصلح اللي كنا منحتاجه، بتبدأ الذاكرة اللي اعتقدنا إنها بعيدة، وبيبدأ الهدوء اللي منركض وراه طول اليوم. أعزائي مستمعي الشمس، كانت هاي حلقتنا من بين السطور. بدأنا من فنجان قريب ووصلنا لحكاية بعيدة، من البيت للمقهى، من الضيافة للتاريخ، من الريحة للطريق الطويلة، ومن سؤال بسيط لمعنى أوسع للقهوة، مش بس قهوة.

شكرا لأنكم قعدتوا معنا على فنجان هاي الحلقة. شكرا لكل مستمعة ومستمع كان معنا بهذا الوقت، ولكل شخص يمكن حضر قهوته وهو عم يسمعنا، أو تذكر شخص أو مكان أو صباح قديم. كانت معكم أنا هبة أبو حسان، وإلى أن نلتقي في مساحة جديدة من بين سطور، خلي فنجانكو قريب وخلي الباب مفتوح دايما لحديث جميل. تصبحون على كل خير مستمعي الشمس.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
1: فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطرل للشعر هواي 650.

0: مل 2 ب10 شيكل، رياكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49989.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسرت عنصراً من قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال الاشتباكات التي وقعت في بنت جبيل جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. وأضاف الجيش في بيان له أن العنصر الذي ألقي القبض عليه نقل إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معه من قبل الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية. وإلى حوادث العمل، أكدت مصادر طبية وفاة عامل في 39 من عمره متأثرا بإصابته الحرجة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على العامل فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأجرت له عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء يعمل بالوقود، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد، رغم تصريحه في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي قد يشن ضربات جديدة على أهداف إيرانية الليلة. وأضاف ترامب أنه حتى إذا وقع تصعيد جديد فإنه سينتهي بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. إلى ذلك، هدد مسؤول إيراني كبير بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت بلاده لهجوم جديد. قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إن الحكومة الإسرائيلية تدعي في ردها على المحكمة العليا أنه لا يوجد خطر على حياة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية. وأضافت المنظمة أن رد الحكومة يثير مزيدا من التساؤلات بشأن الوضع الصحي لأبو صفية أكثر مما يقدم إجابات، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم توافق حتى الآن على طلب المحامي بزيارته مجددا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، في طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية تابعة للسلطة الفلسطينية على أن يحال إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مصدر إسرائيلي، نص مشروع القانون على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق، على أن تستخدم هذه الأموال لدفع تعويضات لمتضررين من هجمات انطلقت من القطاع. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسرت عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال الاشتباكات التي وقعت في بنت جبيل جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. وأضاف الجيش أن العنصر الذي ألقي القبض عليه نقل إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معه من قبل وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية. إلى ذلك، أكدت تقارير لبنانية ارتقاء مواطنين بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنهما ارتقيا إثر استهدافهما من مسيرة معادية بينما كانا يمشيان في محيط مستشفى غندور في النباطية الفوقى. في حوادث العمل، أكدت مصادر طبية وفاة عامل في 39 من عمره متأثرا بإصابته الحرجة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة للبناء بمدينة نتانيا. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على العامل فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأجرت له عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد، رغم تصريحه في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي قد يشن ضربات جديدة على أهداف إيرانية الليلة. وأضاف ترامب أنه حتى إذا وقع تصعيد جديد فإنه سينتهي بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. إلى ذلك، هدد مسؤول إيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرض بلاده لهجوم جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاعتراضين الإسرائيلي واليوناني على حصول تركيا على مقاتلات F-35 لا مكان لهما على حد تعبيره. في المقابل، أفادت تقديرات إسرائيلية بأنه لا يزال بالإمكان عرقلة الصفقة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تل أبيب تسعى لإقناع واشنطن بعدم تسليم أنقرة هذه المقاتلات أو تزويدها بنسخ مخفضة القدرات في حال إتمام الصفقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في مختلف المناطق، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 3.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة

0: عام للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية تابعة للسلطة الفلسطينية على أن يحال إلى اللجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مصدر إسرائيلي نص مشروع القانون على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق على أن تستخدم هذه الأموال لدفع تعويضات لمتضررين من هجمات انطلقت من القطاع. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسرت عنصراً من قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال الاشتباكات التي وقعت في بنت جبيل جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. وأضاف الجيش أن العنصر الذي ألقي القبض عليه نقل إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معه من قبل وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية. إلى ذلك، أكدت تقارير لبنانية ارتقاء مواطنين بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنهما ارتقيا إثر استهدافهما من مسيرة معادية بينما كانا يمشيان في محيط مستشفى غندور في النباطية الفوقى. في حوادث العمل، أكدت مصادر طبية وفاة عامل في 39 من عمره متأثراً بإصابته الحرجة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة للبناء بمدينة نتانيا. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على العامل فاقداً للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأجرت له عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد، رغم تصريحه في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي قد يشن ضربات جديدة على أهداف إيرانية الليلة. وأضاف ترامب أنه حتى إذا وقع تصعيد جديد فإنه سينتهي بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. إلى ذلك، هدد مسؤول إيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرض بلاده لهجوم جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاعتراضين الإسرائيلي واليوناني على حصول تركيا على مقاتلات F-35 لا مكان لهما على حد تعبيره. في المقابل، أفادت تقديرات إسرائيلية بأنه لا يزال بالإمكان عرقلة الصفقة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تل أبيب تسعى لإقناع واشنطن بعدم تسليم أنقرة هذه المقاتلات أو تزويدها بنسخ مخفضة القدرات في حال إتمام الصفقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في مختلف المناطق، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية تابعة للسلطة الفلسطينية على أن يحال إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مصدر إسرائيلي نص مشروع القانون على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق على أن تستخدم هذه الأموال لدفع تعويضات لمتضررين من هجمات انطلقت من القطاع.

0: وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أثرت عنصراً من قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال الاشتباكات التي وقعت في بنت جبيل جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. وأضاف الجيش أن العنصر الذي ألقي القبض عليه نقل إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معه من قبل وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية. إلى ذلك، أكدت تقارير لبنانية ارتقاء مواطنين بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنهما ارتقيا إثر استهدافهما من مسيرة معادية بينما كانا يمشيان في محيط مستشفى غندور في النباطية الفوقى. في حوادث العمل، أكدت مصادر طبية وفاة عامل في 39 من عمره متأثراً بإصابته الحرجة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة للبناء بمدينة نتانيا. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على العامل فاقداً للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأجرت له عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد، رغم تصريحه في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي قد يشن ضربات جديدة على أهداف إيرانية الليلة. وأضاف ترامب أنه حتى إذا وقع تصعيد جديد فإنه سينتهي بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. إلى ذلك، هدد مسؤول إيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرض بلاده لهجوم جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاعتراضين الإسرائيلي واليوناني على حصول تركيا على مقاتلات F-35 لا مكان لهما على حد تعبيره. في المقابل، أفادت تقديرات إسرائيلية بأنه لا يزال بالإمكان عرقلة الصفقة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تل أبيب تسعى لإقناع واشنطن بعدم تسليم أنقرة هذه المقاتلات أو تزويدها بنسخ مخفضة القدرات في حال إتمام الصفقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في مختلف المناطق، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية تابعة للسلطة الفلسطينية على أن يحال إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مصدر إسرائيلي نص مشروع القانون على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق على أن تستخدم هذه الأموال لدفع تعويضات لمتضررين من هجمات انطلقت من القطاع. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسرت عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال الاشتباكات التي وقعت في بنت جبيل جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. وأضاف الجيش أن العنصر الذي ألقي القبض عليه نقل إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معه من قبل وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية. إلى ذلك، أكدت تقارير لبنانية ارتقاء مواطنين بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنهما ارتقيا إثر استهدافهما من مسيرات

0: معادية بينما كانا يمشيان في محيط مستشفى غندور في النباطية الفوقى. في حوادث العمل أكدت مصادر طبية وفاة عامل في 39 من عمره متأثراً بإصابته الحرجة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة للبناء بمدينة نتانيا. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على العامل فاقداً للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأجرت له عمليات إنعاش متقدمة قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. أكدت مصادر مقدسية لإذاعة الشمس أن الحادثة داخل مركز تجميل في حي الطور بمدينة القدس نجمت عن انفجار مولد للكهرباء، وأسفرت الحادثة عن إصابة 17 امرأة وفتاة بحالات وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد، رغم تصريحه في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي قد يشن ضربات جديدة على أهداف إيرانية الليلة. وأضاف ترامب أنه حتى إذا وقع تصعيد جديد فإنه سينتهي بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. إلى ذلك، هدد مسؤول إيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرض بلاده لهجوم جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاعتراضين الإسرائيلي واليوناني على حصول تركيا على مقاتلات F-35 لا مكان لهما على حد تعبيره. في المقابل، أفادت تقديرات إسرائيلية بأنه لا يزال بالإمكان عرقلة الصفقة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تل أبيب تسعى لإقناع واشنطن بعدم تسليم أنقرة هذه المقاتلات أو تزويدها بنسخ مخفضة القدرات في حال إتمام الصفقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في مختلف المناطق، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، في الناصرة 21، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.